0: لعالمنا القروي اليوم. ووفقا لبيانات المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، هناك مجموعة من التقارير التي صدرت في هذا الصدد، وفي مجموعة وقف هذا المجلس على مجموعة من التحديات، مؤشرات إيجابية. تحقق تقدم ملموس في نسب الكهرباء القروية حيث قاربت 99%، وتم فك العزلة عبر المسالك الطرقية والولوج إلى الماء الشروب. هناك أيضا مجموعة من البرامج، برامج التنمية التي استهدفت العالم القروي، لكن المجلس يرى أن برامج التنمية لا تزال دون انتظارات الساكنة الكاملة، حيث يتمركز الفقر والهشاشة أساسا في المناطق القروية والجبلية، وتسجل معدلات أو تسجل التقارير استمرار ارتفاع معدلات الأمية بالقرى، سيما بين فئتي الفتيات. بالنسبة للتمكين الاقتصادي، ورجوعا دائما لبيانات المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، فالمجلس يوصي بضرورة الانتقال بالدواوير من مجرد فضاءات لتلقي دعم الاستهلاك إلى وحدات انتاجية، عبر إدماج الأشخاص المسنين والشباب في سلاسل القيمة الفلاحية وغير الفلاحية. اخترنا أن نبدأ وإياكم ونوضح الصورة حسب مؤسساتنا الدستورية وصورة في أرقام، لكن نربط الاتصال أيضا بمن يعيش في هذا العالم القروي. أبدأ بك الأستاذ السباعي حليم، وحضرتك من حميد الغزلان، منطقة حميد الغزلان، تعمل في مجال السياحة ولكنك ابن الواحة في المقام الأول. وعندما نقول العالم القروي تأتي في المقدمة الواحة بكل تحدياتها. أهلا ومرحبا بك أستاذ حليم.
1: مرحبا وسهلا أختي فرحانة.
0: أهلا بك. وعلى الطرف الآخر أستاذ مبارك الطايعي، خبير في التنمية القروية، أستاذ علم الاجتماع من جامعة ابن طفيل من القنيطرة، له العديد من الأبحاث والدراسات عن العالم القروي. أهلا ومرحبا بك أستاذ مبارك.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: اليوم ضيوف الشرف في البرنامج حديث المجتمع عالمنا القروي وباديتنا. كل مغربي ومغربية مرتبط ارتباط وثيق بالبادية وبالقرية، وبطبيعة الحال تباعا خلال السنوات الماضية كانت القرية من حين إلى آخر محور حديث البرلمانيين في هذه المؤسسة. فأنا أعطيت مجموعة من الأرقام بناء على مؤسسة المندوبية السامية للتخطيط، ووفقا أيضا لبيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. حضرتك أستاذ متابع لي، ودراساتك وكل أبحاثك تتمركز عن عالمنا القروي، ونحن نعيش أيضا على إيقاعات الاستحقاقات التشريعية القادمة إن شاء الله في 23 من شتنبر. أريد أن أسمع وجهة نظر الأستاذ المتابع ما بين مواقع الذي يدرسه للعالم القروي وما بين ما يسمعه هذه الأيام، هل هناك حضور وازن للعالم القروي واهتمام بالقرية اليوم؟
1: إذا سمحت سيدتي، أولا أنا أشكرك على هذا الموضوع وعلى هذا إشارتي في هذه المحطة الوطنية، في هذا الاستحقاق الوطني. طبعا المسألة القروية كما تعلمين من القضايا الوطنية المهمة، وأساسا يمكن أن أقول لك طبعا في متابعتنا لما يجري الآن في الساحة على مستوى التابية السياسية وعلى مستوى الدعاية للانتخابات، أغلبية البرامج مع الأسف الشديد ركزت على التنابز فيما بين الأحزاب ما بينها، ونسيت طبعا المقترحات العملية التي تحمل طبعا الأفكار للتطوير وتجاوز الواقع الهش الذي نعيشه اليوم، خاصة على مستوى ما نتفق عليه جميعا باحثين وسياسيين وكل القوى الوطنية، على أن الواقع القروي من أكبر القضايا التي يعيشها هي مسألة التفاوت المجالي، وطبعا نعيش في مجالين مختلفين وكأننا في بلدين في بسرعتين مختلفتين، وهذا الواقع.
0: ولكن العالم القروي كان هو أول الأبواب التي طرقت، الكل ذهب، نعم، إلى مناطق قروية.
1: نعم طبعا المسألة القروية هي مطروحة بقوة بشدة.

0: ولكن انا اوجه النقاش على مستوى النقد الخطاب السياسي العام الذي راجع هذه الايام في الدعايه الانتخابيه، وانه هم شهد النقاش لم يكن مطروحا بالاساس في مقدمه النقاشات السياسيه. انا دون الدخول في التفاصيل النقديه، ولكن اقول على ان الان مع الاسف الشديد كرست فكره ان القريه والعالم القروي وكتله انتخابيه نظرا لطبيعه العلاقات والروابط الموجوده داخل القريه، ولدينا هنا الاحزاب السياسيه خاصه الاحزاب السياسيه التقليديه تراهن على القريه لهذا المستوى بحكم انها تشكل كتله انتخابيه وانها تشكل على مستوى درجه الوعي ربط طبعا العلاقات الاجتماعيه بال
1: أما آن الأوان يا أستاذ مبارك لهذه العلاقة الاجتماعية التي تكبل، دعني أقول إنها في الحقيقة، لأنه الإنسان القروي مش واعي، لا للأسف، لا بالعكس تماما، والله لا واعي وعارف وفاهم حتى أنه في بعض الأحيان أستاذي سامحني أستاذ مبارك غير مفصل الفكرة حتى لا تخرج من سياقها، حتى أنه يبان لك أنه وخاف أنه نلصق عليه تيكت أنه بجادي أو أنه ما واعيش بالعمل السياسي. بالعكس، في بعض الأحيان لما تلقى شيخ في البادية أو في الدوار وانت في السوق الشعبي، كنا نذهب إلى الأسواق الشعبية في البوادي وحاورهم أنا في بعض الأحيان، والله لا مطلعين على السياسة أكثر من السياسي، ولكن هم لديهم أخلاق يترفعون، هم ناس يحشموا لما يجيهم ولد الدوار اللي يعني ينتظرون ويأملون منه شيء الكثير ويقنعهم بطريقته بطبيعة الحال يحشموا رغم أنهم جربوه المرة الماضية. أما آن للأوان لهذا الحشمة وهذا العرض اللي يحشمهم عليه أنهم لا، أنت جربناك مرة ماضية، ما درت لنا طريق، ما درت لنا كهرباء، ما درت يعني مركز طبي فيه طبيب. أستاذي مبارك لم يعني
0: هذه هي الأشياء التي أريد أن أبين. العالم القروي الآن في واقعه، أنا تحدث عن الواقع السوسيومجالي، الواقع الاجتماعي العام، ظروف التي مر عليها دون دخول في تفاصيلها. طبعا طبيعة القروي وطبيعة أنه محتشم، طبيعة أنه له قيم، يعود إلى الروابط، ذكر روابط كلها ولاءات معينة، ولاءات مرتبطة بالحشمة، ولكن الأمر ماشي في جهة القروي بنفسه، ولكن في السياسي الذي يتجه القوي يعتبر كتلة انتخابية دون أن ينظر إلى كيف يمكن أن يقدم له كمقترحات عملية لرفع من التحديات التي يعيشها. طبعا إذا رصدنا التحديات لا يمكن أن نختلف عنها، هي تحديات كبيرة جدا ومن الإشكالات الكبيرة التي يمكن أنا أقول لك بأن المسألة توجه الدولة على مستوى التنمية الترابية لا يمكن أن نحقق مستويات متقدمة في التنمية الترابية إذا ظل وقعنا القروي على هشاشته الموجودة الآن. إذن
1: رغم كل ما أنجز يعني إلى حلتك على الأرقام أستاذي، عند 26 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك القروية،
0: لا أنفي الإنجازات. أنا لا أنفي الإنجازات، طبعا هناك نقول لك أنا من برامج التنمية التي استهدفت العالم القروي، منها الباجر، منها البنر، منها الباج، منها كلها حققت نتائج جيدة. طبعا إذا عدنا للتقييمات، نحن لسنا بصدد تقييم البرامج التنموية، ولكن أقول على مستوى الخطاب السياسي، على مستوى المنتخب، على مستوى النخب التي يجب أن تكون لها قوة اقتراحية على مستوى رفع من القضايا. الآن المشرع إذا عدنا إلى القوانين المنظمة الجهوية المتقدمة، سنجد طبعا أشياء أعطاها المشرع للنخبة وللمنتخب بالأساس وللنخبة المحلية بالأساس على مستوى الجماعات، ولكن نحن على مستوى التشريع، أنا أنظر إلى مستوى التشريع، لا بد من إعادة النظر في الخطاب السياسي للعالم القروي، وأن يكون الفهم الذي يجب أن يعطي القيمة لحقيقة القروي في وعيه وفي قضاياه التي يعيشها يوميا. المشكلة هو الخطاب، هناك الآن إحنا ننتقد الخطاب، مواقع الخطاب الموجود الآن، واقع القروي في وضعيته الاجتماعية وفي وضعيته الاقتصادية ثم كذلك في وضعيته المعيشية، لأنه مش مسألة معيشية هي الأساس، رغم أن النقاش ذهب في اتجاهات تراشق بالأحزاب على مستوى انتقاد الانتخاب، هذا شيء جيد على مستوى، ولكن الحلو في موضوع هو
1: باش ليفيد القروي، باش هذا الخطاب هل يفيد القروي؟

0: هو اللي يهمنا. خلينا نسمع واحد الأستاذ حليم السباعي، وهو ابن القرية ويتجول دائما في قرى المملكة، وله بحكم أنه كما قلت هو يشتغل في السياحة ويأتي بالوفود السياحية اللي في المقام الأول. لاحظ معي أنا لما سألته، وهذا قالوها لي الكثيرين من الدليل السياحي، أنه السياح اللي يجوا يزورون المدن الكبرى، طبعا الوجهات السياحية التقليدية مراكش وأقادير وغيرها من الوجهات الكبرى، ولكن في المقام الأول يبحثون عن القرى المجاورة. تفضل أستاذ حليم.
1: مرحبا وسهلا اختي فرحانة، ومرحبا بالضيف ضيفك الكريم. انا بغيت غير نطرق واحد الكلمه قلتيها، هاد الناس ديال العالم القروي والله العالم الواحد بصفه خاصه، اللي انا منه ناس اذكياء غير هما بوساطه، وكيحشموا على اعراضهم وكيقول كاع هذه كذب علينا 5 سنين نعطوه 5 سنين ثانيه، وحتى يجي راه واحد النهار غادي يعيا، ودعوتهم راه كتحكم. راه انا نعرف نعطي ليكزامبل ديال زاكورا، مجموعه ديال البرلمانيين مشاو شي الله يحفظ مشاو للحبس. دونك هذا اساسي، هذه الفكره هذه الناس ما اغبياء ولكن كيحشموا على اعراضهم. المساله الثانيه بالنسبه لي انا في المنطقه الواحيه اللي كتمتد من اساس زاكو يصير بها الى فيكيك، هي ثروه وطنيه وذاكره حضاريه ديال ومنظومه بيئيه اقتصاديه فريده. هاد الواحه والعالم الواحد عطاها صاحب الجلاله الاعلى سلطه في البلاد واحد الأهمية أكبر، اللي هضر عليها على واحد التنمية ترابية مندمجة، وهضر على منطقة الواحات ومنطقة الجبال بصفة خاصة. هاد البرامج اللي شتنا كاملة ديال الأحزاب السياسية اللي كانت ضد ما كتتكلمش على هاد المجال هذا، وما واضحة حتى في برامجها، كتعطينا غير برامج يعني مناسباتية. الناس كيجونا واحد اللحظة كنعرفوهم، ولفنا حتى احنا داكشي ديال المناسبة، ولفنا بواحد الشكل كبير، ولا فيها كبير، ولا مش يجوا عني كتبوا علينا ونعرفوهم ونقولوا ما كاين مشكل، زعما الإنسان راه يجي ويمشي، ولكن هاد الناس ما داروا والو حتى هاد في الواحة. وللأسف الشديد نعطي الإقليم زاكورة اللي خاب فيه ما عطات والو. كان واحد الكتاب الآن جديد ديال السي مصطفى فوزي اللي كتب على صناعة النخب، للأسف الشديد هاد الناس هادو اللي كيتقدموا دابا والنخب ديالنا، ما من إكراهات التحديات ديال الواحة هو الهجرة ديال الشباب، ولكن كاين حتى هجرة ديال النخب. النخب كتربح عندنا الانتخابات وكتستقى في الرباط والدار البيضاء وتخلينا احنا مع المصير ديالنا. دونك كاين امور اللي خاصنا هاد الاحزاب هادي خاصها تكون معنا واضحه، هي في هاد الامور ديالها يعني تكون معنا واضحه في برامجها، تعطينا برامج يمكن نحسبوها تكون اهداف قياسيه نقيسوها نقولوا واش خاصنا تبغي دار. دونك ماشي غير مناسباتيين حنا ويجي ويقول لك راه عندي هادي وندير لك هادي وندير لك هادي، داك الشيء عينا منه للاسف الشديد. وكاين حتى مؤسسات والله مؤسسات منتخبه كتحمل لي الاسم مثلا مجموع جماعات الواحات، ما كدير والو لينا بالنسبه للدرعه مثلا واحد درعه، هي الناس كاينه ولكن ما كاين حتى حاجه. دونك عندنا اكراهات كبيره، وخصنا واحد البرنامج كما قلت مندمج بواحد الميزانيه واضحه، والاهداف خصها تكون قابله للقياس باش نحمو الواحة، ماشي غير تجيني انت اليوم وغدا تمشي عني. دونك بالنسبه لهاد الناس ديال الجنوب الشرقي والواحات، ملي كيجي شي منتخب جديد كيثيقوا فيه، كيديروا فيه الثقه الى ان يثبت العكس. للاسف الشديد كيثبت العكس ديما.
0: طيب ديما تتكرر الاسطوانه، هل اليوم وانتم يعني اذا ما اردنا، وكان احد الان من يقودون او هم مترشحين في المنطقه، كيف تسطر لهم اولوياتكم؟ هل النهوض بالواحات ومنطقة الواحات، وكيف ما قلت حضرتك في الكثير من الخطب الملكية، حتى أنه في رسالة ملكية سامية موجهة للمشاركين في برنامج حماية الواحات، أكد جلالته على القيمة التاريخية والحضارية والبيئية لواحات النخيل بالمغرب، وأشار إلى مجموعة من المفارقات تراث زاخر ومصنف، وأنه نبه جلالته إلى أنه الواحة ومجال الواحة يتدهور باستمرار. أعطيني يعني برنامج يراه أهل الواحة على أنه ضرورة الضرورات، هل تشغيل، هل حماية الواحة من التغيرات المناخية وخطر الحرائق، ماذا؟ أعطيني أولويات.
1: دونك خاص البرنامج يكون بميزانية واضحة، يعني يمكن نقيسوا الأهداف اللي غادي يقول لنا هذا السيد، وخاصنا نشوفوا كيفاش يمكن الواحد تأقلم مع هذه التغيرات المناخية ويبقى الشباب في أرضهم، يعني كيفاش يمكن دعمه واحد سياحة مستدامة فيها الثقافة فيها التراث فيها الصناعة التقليدية فيها المنتجات المحلية. يعني نحاولوا نشدوا هاد الشاب عندنا هنا في البلاد يخدم، يلقى متنمس ويلقى إمكانية باش يخدم عندنا هنا. هاد المال. كاين عدالة مجالية، يعني خصنا ندير واحد التمييز إيجابي بين مناطق الواحد، ماشي بحال برامج الرباط ولا الدار البيضاء ولا الشمال، ماشي هو برنامج ديال

0: الانترنت هذه اللحظه هذه ولا الطرق صعيبه، الولوجيه صعيبه بزاف ديال الامور اللي كاينه.
1: مازال الطرق مشكله الطرق رغم انه هذه 3000 اللي قلت لك مشكله الطرق.
0: لا كاين الانفراستركتور لي غران زاكس كاينين، ولكن كاين الطرق الفرعيه ولا المحليه، كاين بعض الطرق اللي كتعاني بزاف، يعني غير كتجي شويه السحاب ولا شي كيتقطع داك الشيء. راه مازال كيتقطعوا الطرق. دابا مؤخرا كانت غير السحاب شويه في وردزات، حبس الطرقات كامله في وردزات وفي زاكوره، الطرقات حبسوا الناس بهذه لانه حتى
1: التلوج.
0: كاين باقي كاين واحد غير المياه غير الماء ديال السحاب، يعني باقي واحد
1: المجهود. التعليم
0: والتعليم تبارك الله عام كامل، غير دابا حتى خصنا نركزوا عليه المحليه ديال الاطر اللي يمكن يكونوا عندنا محليا، الناس اللي يكونوا ولاد البلاد، لانه الاشكال اللي عندنا احنا الهجره كلشي كيهاجر، حتى المعلمين ديالنا كيهاجروا ولا كلشي اللي ربوا في البلاد، يعني من بعد غتخوى هذه المناطق هذه للاسف الشديد وكلشي غادي يخويها.
1: تمام.
0: ولما كان واحد السيد برلماني اللي كيمثلنا احنا، ما بغيناش البرامج يديروا في الرباط ويجوا عندنا احنا، لانه حتى بالنسبه للبرلمانيين ديالنا ولاو غير معادله رقميه، كما اعتبرنا المرشحين مساكن حتى هما غير خزان انتخاب، حتى هذوك راه غير كيمشي وكيهاجر علينا، كيمشي وكيهاجر كيدير المستقبل ديالو هو في العاصمه الرباط ويخلينا حنايا في مشاكلنا وفي امورنا حتى تكمل 5 سنين، وغادي يجي عاوتاني شي حد اخر ونبداو معاه. وانا عندي فعلا
1: طيب في الانتخابات السابقه، طيب استاذ حليم حتى نكون واقعيا، في الانتخابات السابقه هل كان تواصل في ازمات اللي تشهدها الواحه مثلا او في ظروف الفيضان اللي عشتها ايضا منطقتنا الشرقيه، هل كان حضور وازن للمسؤول او للمنتخب؟ هل يعني وجدتموه في الارض معكم في المحنه بناء على ما مضى؟
0: لا ما كيكون موجود، وللاسف الشديد هاد النخبه ولا هاد المنتخب اللي خصهم يديروا البارير ولا البارشوك بين المطالب ديال المواطن مع السلطات ولا شيء، كتخلي المواجهه مباشره. وللاسف الشديد هاد الشيء هذا بعض الخطرات كتكون غير مطالب بسيطه اجتماعيه، لانه في غياب هاد النخبه اللي خصها دير كتحول بقدره قادر الى مطالب سياسيه اللي يمكن تشوه حتى صوره البلاد. للاسف الشديد كنولوا فيها وكندخلوا وكنولوا في واحد الاستثناء اللي كيولي عام على منطقه، وكنعطي مثل خاص المحاميد مثلا اللي كتكون شي مطالب بسيطه، بعد خطرات هذا المنتخب كيغبر ما يبان وكتخلي المواجهه بين الناس. للاسف الشديد كاين حتى اعداء الوحده الترابيه كيدخل لك على الخط ويركب لك على واحد المشكل اللي اجتماعي بسيط اللي يمكن نحلوه احنا غير بتواجد هذا المنتخب.
1: صحيح، لأننا احنا لا نعيش لوحدنا، لكن هذا هو اللي يخلي كثير من الناس عند غيورين على بلادهم ولا يريدون أن تتطور مطالب بسيطة جدا إلى ما لا تحمد عقباه. من أجل ذلك كان هذا الاختيار السياسي، وكان أيضا دور هؤلاء المنتخبين الذين يلبون ويرفعون صوت المواطن. أستاذ مبارك، أمام الصورة التي شرح لنا حليم، كيف ترى تحديات المرحلة المقبلة والعالم القروي بالنسبة للحكومة القادمة؟
2: اولا انا اشكر الضيف السي حليم، وانا فخور انني معه في هذا اللقاء. طبعا قد وضع في كلامه اشياء كثيره تهم واقع الواحات، وانا اشكره اثارته لموضوع الواحات، وقد اضيف الى ما قاله على ان واقع الواحات اذا عدنا اليه من حيث التشخيص ان من اهم الاولويات التي طرحت مساله الاولويات الاساسيه هو كيفية تأمين الموارد المائية للواحات، لأن الواحة كحضارة هي قائمة على الماء، وأن كل المشاكل التي تعيشها الواحات الآن قائمة على الماء. الإجهاد المائي العام الذي هو إشكالية وطنية بل إشكالية دولية نجد واقعها في الواحات بالأساس. ولكن أقول مع الأسف الشديد في الخطاب السياسي في برامج الأحزاب السياسية لا ينظرون للواحات كثرات إنساني وكثرات كذلك حضاري بالأساس، يقوم على حضارة الماء. هذا المستوى في الرؤية يجب أن نعيد رؤيتنا، وهذا جاء في مقدمة حديثك حينما وجهت السؤال إلى الأستاذ حليم، وهو كيف يمكن أن نعيد النظر في مستوى التوزيع، ماشي فقط توزيع الخدمات وتوزيع الموارد، ولكن كذلك توزيع المرافق العامة التي تستقطب، خاصة على مستوى السياحي. الواحات هي ملاذات سياحية مهمة جدا، وقد تدر من ناحية الاقتصادية على سكنتها أشياء كثيرة جدا. ولكن المنظور في التخطيط السياحي للواحات يجب أن يراعي

0: هي المسألة المائية. المشكل الذي نجده في بعض المناطق التي أصبح تعريف جاذبية سياحية وهو أن المنصات السياحية قد نقول من ناحية لوجستيكية اللي هي الفنادق وغيرها تقدم السياحة على أساس بدون هذا المستوى من الوعي قيمة الماء بالأساس تقدم ذلك السياحة ولكن دون أن تراعي خصوصية الماء داخل الواحد. هذا جانب. إذن تأمين الموارد المائية هو أساسي وإذا تأمنت الجوانب المائية للواحات يجب يمكن أن نربطها على مستوى رؤية تنموية ترابية مندمجة أن نجعل من الواحات أحد المكونات الترابية الأساسية للمجالات المغربية ونعطيها جاذبيتها من حيث مكانتها أولا التاريخية ثم كذلك الاجتماعية لأن الناس رغم أننا نقول هناك هجرة داخل الواحات ولكن الواحات تتعافى بنفسها على أنها مورد كذلك ل إعادة إنتاج الاجتماعي. إذا الواحة رغم ذلك رغم أن سنوات الجفاف التي عشنا من الثمانينات الواحات كانت هي أكبر المجالات التي تضررت بالجفاف
1: بسبب الجفاف. طيب كيف نجعل من بشكل عام ليس فقط الواحات أستاذ مبارك لو سمحت لي لأني أسابق الزمن كيف نجعل شباب العالمنا القروي يظلون في قراهم في أماكنهم كيف يمكن أن تصبح عامل جذب وعامل اقتصادي؟
0: هو هذا الذي أريد أن أقوله هو أنه لا بد من النظر لهذا العنصر القوي المرتبط بالأرض مرتبط بالواحة كرابط اجتماعي أساسي وكمكون يجب أولا بتكوين الشباب وتأطيرهم ثم أن يكون لنا برامج وطنية تقوم كيف نعود إلى بوادينا عن طريق أولاً عن طريق تكوين تنظيمات مهنية كفيلة بأن طبعاً أن تدمج الشباب داخل القرى وأن تكون لهم طبعاً موارد تساعدهم من خلال برامج تكون موجهة وتكون مؤطرة من جهة. ثالثاً وهذا هو المهم وهو أننا نعمل على خلق وحدات من سلسلة الإنتاج المحلي تكون كفيلة بأن تجعل من الشباب مندمجين في مجالهم عن طريق طبعاً التأطير والتكوين والدعم ليس فقط المادي ده المادي مهم ولكن الدعم الذي يجعل من تلك الوحدات التنظيمية الإنتاجية قادرة على أن تندمج سواء في سوق الشغل سواء في الحياة العامة وأن تكون لها عوائد على مستوى الشباب ثم نعيد الثقة
1: تمام سمح لي الثقة أكمل فكرتك لأعطي الكلمة الأخيرة للأستاذ حليم
0: أن نعيد الثقة الشباب بالمؤسسات صحيح. إذن لابد أن القرى الآن إلى نظرنا إذا عدنا المخططات أو مخطط توجهات العمل التي أعدت الترابط الوطني في المغرب الآن المغرب في طريق جهوية نحن نتجه نحو خلق مراكز صاعدة يجب أن تختار من خلال السياسات الترابية أن نختار مراكز أساسية صاعدة على مستوى الواحات تكون واحية وتكون تتوفر على جميع الخدمات ويكون لها روابط مع مع مع مع مع عاصمة الإقليم التي تنتمي إليها تلك الواحة.
1: أستاذ حليم الروابط فيها. أشكرك أستاذ مبارك. أستاذ حليم الكلمة في ثواني كلمتك الأخيرة.
2: أنا تجربة خاصة كان عندي حضور في هذه الانتخابات تبعتها مدة هذه من 2009 كان حضور ديال المشروع ديال الأصل والمعاصرة كان فيه جاب واحد فكرة مهمة للأسف
1: دون ذكر أي حزب أو لون سياسي الله يخليك
2: لا صافي غير كنقول ودي أنا الأحزاب اللي بغات تخدم من نهار 24 شتنبر يعني من نهار من بعد الانتخابات تخدم على فروع على هياكل نمأسوا العمل الانتخابي ما يبقاش الاختيار مبني على الأعيان ولا الأشخاص نختاروا الحد أي حزب اختار شي حد نتبعوا البرنامج الباقي ما وصلنا لهذا المستوى للأسف الشديد وهذا هو الطموح ديالنا إن شاء الله نوصلوا له
1: إن شاء الله. أستاذ حليم سباعي من حميد الغزلان وحضرتك أيضا دليل سياحي شكرا ممتنين لمشاركتك معنا اليوم وعلى الطرف الآخر شكر موصول أيضا لأستاذي مبارك الطايعي الخبير في التنمية القروية أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. أستاذ مبارك شكرا جزيلا وسامح لي على المقاطعة.
0: شكرا ما كنت مشكلة مرحبا بك.
1: أستاذ المستمعون والمتابعون لبرنامجنا أشكركم من القلب على حسن الوفاء والمتابعة لا تنسوا غدا حديث آخر يجمعنا فكونوا في الموعد في أمان الله.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب
2: ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
3: أجي نقول لك أنا
4: ميديا. On fusionne
5: Mohamed Al-Badawi.

اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في اون فيوجن على ميدي ان، موعد جديد مع الموسيقى ومع اعمال اللي كتجمع بين اصوات وايقاعات اللي جايه من عوالم مختلفه، لان الفيوجن بالنسبه لنا هو قبل كل شيء لقاء بين ثقافات موسيقيه اللي مختلفه. ولا مزيد نطول عليكم، غادي نبداو اليوم مع واحد من الفنانين المغاربه اللي اختاروا من البدايه انهم يجمعوا بين التاثيرات الافريقيه والعربيه. فغادي نسمعوا لاحمد سلطان في افروبيان بمشاركه في ميكوتي، وحتى الاسم ديال العمل او ديال الفكره يعني افروبيان، فهو كيعكس واحد المصطلح اللي استعمله احمد سلطان باش يوصف ذاك المزج ديال التاثيرات الافريقيه والعربيه. والعمل كيجمع كذلك اسماء بارزه بحال في ميكوتي، فريد ويسلي، ومع استعمال الات من التراث المغربي بحال الجمبري والدربوكه والرباب وحتى القراقب. بدايه اللي فيها روح المغربيه وفيها بالضبط روح اون فيزيون. فغادي نبداو بافروبيان. مرحبا بكم في اون فيزيون.

كانت هذه أفروبيان، عمل اللي كيختصر تقريبا الفكرة اللي كنمشيو عليها في أونفيزيون، يعني موسيقى ما كتوقفش عند الحدود. ودابا غادي ننتقلوا لواحد اللون مختلف تماما مع فيروز ويا سهر الليالي، ولكن في واحد الكوفر أفرو سول، الأغنية اللي مرتبطة كذلك كان عندنا طاحون، وهاد النسخة جديدة اللي غادي نسمعوا عليها اليوم فكتحتفظ باللحن المعروف، ولكن كتلبسوا إيقاعات الأفرو سول ولمسات من الموسيقى الأندلسية. ومن بعدها مباشرة المستمعين الكرام غادي نسمعوا لواحد العمل اللي ما كيحتاجش بزاف ديال التقديم، غادي نسمعوا التملي معاك، الأغنية المعروفة ديال عمرو دياب، ولكن في واحد الكوفر بصوت رامي مارديني. جوج الأغاني عربية ولكن كل واحدة فيهم كتدخل لعالم موسيقي مختلف. غادي نسمعوا يا سهر الليالي وتملي معاك، غادي نعاودوا نرجعوا لكم مستمعينا الكرام، خليكم معنا في أونفيزيون.

وما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في أنفيزيون ومن الموسيقى العربية. غادي نرجع للمغرب مع واحد من الأعمال اللي كيرتبط بالذاكرة الموسيقية المغربية ولكن بإعادة تقديم اللي هي معاصرة. فغادي نسمعوا ليام تنادي العمل المعروف ديال جيل جلالة ولكن في واحد القراءة جديدة بصوت الفنان فهد بن شمسي. وهنا مرة أخرى غادي نسمعوا كيفاش عمل من الذاكرة المغربية يقدر ياخذ نفس جديد من خلال صوت وأداء اللي مختلف. ليام تنادي بصوت فهد بن شمسي نسمعها مستمعينا الكرام. نتمنى انها تعجبكم ونعود نرجع لكم. خليكم معنا.

دينا اليوم مع أفروبيان ديال أحمد سلطان وفي لقاء بين الموسيقى المغربية والإيقاعات الإفريقية دزنا عند فيروز ومن بعد مع تملي معك وختمنا مع فهد بن شمسي وإعادة تقديم ديال ليام تنادي. شكرا بزاف على حسن الإصغاء والمتابعة وعلى هذه الرفقة الموسيقية الجميلة. كان معكم محمد البدوي, نتلقاو في موعد جديد من أون فيزيون ونخليكم دابا مع باشا حمو بابا ميمون في واحد نسخة ديال خصية اللي كتمزج بين أجواء غناوة وإيقاعات الأفرو بيت, والنسخة اللي منشورة من طرف خصية فموصوفة كذلك ضمن تجارب ديالو الموسيقية باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي. خليكم على الإيقاعات ديالها. شكرا بزاف, إلى اللقاء.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته

ريتني ما اتعلمت معاك ولا شفته. ليه تخدعني؟ ليه خلتني انسى الدنيا وعيش بحلاوته؟ يا معلمني الحب يا ريتني ما

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

بلدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

الشاطر والإعصار. فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

السماع الصوفي. نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديان.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم سنخصصه للدخول الاقتصادي بالمغرب، سنة جديدة وبأسئلة جديدة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: على مدى سنوات استثمر المغرب بشكل كبير في البنيات التحتية، وسع انفتاحه على الأسواق الدولية وعزز حضوره في سلاسل الإنتاج العالمية، كما ظل الاستثمار العمومي أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي. لكن اليوم تتغير المعادلة تدريجيا، المقاولة

0: الخاصة، الاستثمار، التصدير، التمويل والابتكار أصبحت كلها عناصر أساسية في النقاش حول مستقبل الاقتصاد المغربي وقدرته على تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة. فهل نحن أمام انتقال تدريجي من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الدولة والاستثمار العمومي إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص دورا أكبر في خلق الثروة وفرص الشغل؟ هذا ما سنناقشه بعد قليل، وقبل ذلك نستهل هذا العدد برقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: رقم في الاقتصاد نخصصه لأسعار الغذاء العالمية التي تسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2022. مؤشر أسعار الغذاء العالمية ارتفع إلى أزيد من 133 نقطة الشهر الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ نوفمبر من شهر 2022 وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو. المؤشر سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 1.9% وزاد إلى 2.5% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعا بصعود أسعار المجموعات الغذائية الرئيسية وفي مقدمتها السكر والحبوب والزيوت النباتية. وكان السكر أبرز محركات الارتفاع بعدما قفز مؤشر أسعاره بنحو 11.9% خلال الشهر، بينما ارتفعت أسعار القمح عالميا إلى 15% على أساس سنوي في ظل تأثيرات الطقس القاسي واضطرابات الإمدادات ومخاطر التجارة الدولية. وتأتي هذه الزيادة رغم بقاء مؤشر أسعار الغذاء أقل بنحو 16.8% من ذروته التاريخية سجل في مارس من عام 2022، عندما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى اضطرابات واسعة في أسواق الحبوب والزيوت والأسمدة. بالتزامن مع ذلك خفضت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في هذه السنة إلى نحو 2 مليار طن، أي أقل ب 61 مليون طن من إنتاج العام الماضي.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: هل يعيش الاقتصاد المغربي سنة اقتصادية عادية، أم نحن أمام مرحلة مختلفة قد تشكل محطة جديدة في مسار الاقتصاد الوطني؟ هذا ما سنناقشه اليوم مع الدكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية الدولية. أهلا وسهلا بك أستاذ زهرو.
2: مرحبا، شكرا على الدعوة.
0: أستاذ رضوان، إذن سنتحدث اليوم عن الدخول الاقتصادي للمغرب هذه السنة، ما الذي يميزه؟ هل نحن أمام دخول عادي أم أن الظرفية الحالية قد تجعل من هذه السنة مختلفة بالنسبة للمملكة طبعا؟ وأيضا نرصد معك ما الذي تغير في بنية الاقتصاد المغربي مقارنة بالسنوات الماضية؟
2: نعم، هو دخول غير عادي نظرا لأولا دخول اقتصادي خاص، لأن الظرفية هناك ظرفية دولية وأخرى محلية. طبعا السياق كما تعلمون جميعا جيوستراتيجي مضطرب، واحد المحيط خارجي تطبعه العدد من الصدمات، حالة ديال لا يقين، ثم كذلك هناك طبعا انتخابات تشريعية نحن مقبلون عليها، تفريز طبعا حكومة جديدة، يعني واحد البرنامج حكومي جديد، قوانين وتشريعات وسياسات عمومية طبعا في الأفق. إذن الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لا شك أنها ستكون مغايرة لما كان عليه الأمر سابقا. ملفات أيضا وأوراش ستكون ذات أولوية، هناك عدد من طبعا الأولويات بالنسبة لبلادنا أصبحت معروفة، هناك أوراش اليوم مفتوحة في بلادنا، هناك ملفات لا زالت عالقة. لا شك أن هذه الحكومة المقبلة ستنكب عليها. طبعا بالنسبة للبنية الاقتصادية ككل، طبعا هناك تغيير عرفت هذه البنية في السنوات الأخيرة فيما يتعلق طبعا بالبنية ديال الاقتصاد الوطني. المغرب اليوم كما تعلمون أصبح واحد أول اقتصاد صناعي في إفريقيا. المغرب يتصدر اليوم مشهد صناعي في إفريقيا، تجاوز عدد من الدول التقليدية خاصة ما يتعلق بالجنوب إفريقيا ومصر وغيرها. المغرب استطاع في السنوات 25 سنة الأخيرة في بلادنا تعزيز البنية الاقتصادية دياله، تحديث المنظومة الإنتاجية.

0: في الأداء الصناعي. المغرب عزز من الحضور دياله في سلاسل القيمة العالمية. المغرب اليوم يتموقع في قطاع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، استطاع التنويع ديال البنية ديال الصادرات دياله. اليوم هناك واحد الجاذبية مهمة كبيرة ديال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاع استثمارات مهيكلة في التكنولوجيا المتطورة، مثلا قطاع السيارات، الطائرات، طاقات متجددة.
1: نعم.
0: بمعنى أن الاستثمارات اليوم التي تأتي إلى بلادنا تقوم بالدرجة الأولى على الابتكار، على الاستدامة، وعلى نقل التكنولوجيا، وهذا شيء مهم جدا، قضية نقل التكنولوجيا نحو بلادنا. طبعا لم يكن ليتحقق كل هذا من غير أو من دون أول الرؤية الملكية، كانت واحد الرؤية استشرافية. أيضا وجود استراتيجية، عدد من الاستراتيجيات القطاعية خاصة تلك المتعلقة ب سريع التنمية الصناعية، وأيضا التوفر في بلادنا على واحد المنظومة صناعية مندمجة متكاملة ومهيكلة.
1: إلى جانب هذه المعطيات أستاذ رضوان زهرو، طبعا التي أشرت إليها، وهذه العوامل وهذه المكانة التي أصبح يحظى بها الاقتصاد المغربي انطلاقا من يعني تفوقه في مجال التصنيع لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، كان حضور الدولة والاستثمار العمومي قوي جدا أيضا في تحريك العجلة الاقتصادية. اليوم نتحدث أكثر ربما عن المقاولة الخاصة، عن الاستثمار، عن التمويل. هل بدأنا فعليا ننتقل برأيك من اقتصاد تقوده الدولة إلى اقتصاد تصبح فيه المقاولة الخاصة محركا أكبر للنمو في هذه المرحلة؟
0: نعم، هذا واحد السؤال مهم جدا، لأنه يحيلنا إلى سؤال أهم وأعمق، وسؤال قديم في حقيقة جديد، لأنه تناولته النظرية الاقتصادية منذ القديم إلى يومنا هذا. وأيضا بعض التجارب الاقتصادية الناجحة اليوم في العالم، واش الدولة واش القطاع الخاص، هذا طبعا دور الدولة كان وسيظل واحد قضية محورية لم يتم حسمها حتى الآن. واش نحن نحتاج إلى دولة حارسة، إلى دولة حكم، إلى دولة تدخلية، أم السياق الحالي يفرض وجود دولة تنموية؟ طبعا الحسم ديال هذا الإشكال أو هذه القضية أو هذا السؤال خصو يكون بواحد الطريقة علمية وموضوعية، لأنه حسمه سيساعدنا كثيرا في عملية الاختيار ديال النموذج التنموي الذي نريد ناجح، طبعا لا على المستوى المحلي الوطني ولا إقليميا ولا حتى عالميا. بمعنى اليوم نحن نحتاج إلى دولة تنموية. دولة شنو هي الدولة التنموية؟ هي ديك الدولة الرأسمالية بالأساس، دولة اللي ما تتكونش تدخلية، عندها يد في كل القوانين والتشريعات والسياسات، وتتحكم في كل في المنظومة الاقتصادية ككل، ولكن يكون لها فقط دور مساعد طبعا في رسم السياسات الاقتصادية العامة، وتترك السوق، تترك القطاع الخاص له الدور المركزي أولا في خلق القيمة، في توفير فرص الشغل، في تحقيق النمو. طبعا الاختيارات الكبرى دي البلاد ديالنا هي حسمت، هي الآن محسومة، لا يختلف حولها اثنان. طبعا التوجهات الاستراتيجية راها موجودة في عدد من الخطب الملكية والتوجيهات الملكية، موجودة كذلك في النموذج التنموي الجديد. اليوم عندنا خارطة الطريق، لا أعتقد على أن أي حكومة اليوم ستأتي وتغير في الاستراتيجيات والأولويات الكبرى. طبعا جلالة الملك في الخطاب ديال العشر الأخير تحدث على أن التوجهات والمكتسبات اللي حققها المغرب يتتعدى الزمن الحكومي والزمن الانتخابي، هذا خطاب العرش الأخير. المطلوب فقط من أي حكومة تأتي فقط التنفيذ وحسن التنزيل. طبعا هي خصها تختار أو تقوم باختيارات حاسمة، واش الاقتصاد أولا أم المجتمع، واش الشغيلة أم الباترونة، واش الاستثمار في الإنسان أو الاستمرار في الاستثمار في البنيات. هي خصها تدير هذه الاختيارات طبعا اللي تتكون اختيارات في الكثير من الأحيان صعبة. مدونات الاستثمار مثلا، تكلمتم عن تحفيز الاستثمار الخاص، مدونات الاستثمار الجديدة ديالنا هي تقوم بواحد الدور حاسم في تحفيز الاستثمار الخاص. الآن أعتقد على أنه أدنى النمو الاقتصادي، لكن هذا النمو الاقتصادي اليوم في بلادنا يظل إلى حد الساعة هو مرتبط كثيرا بالاستثمار العمومي. ومن أسس الدولة الصاعدة التي دعا إليها جلالة الملك وهو التعزيز إلى جانب الاستثمار العمومي، يجب كذلك تطوير وتعزيز الاستثمار الخاص، خاصة الاستثمار اللي تيجي من عند المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومواصلة العمل على تحسين مناخ العمل، لأن المقاولة الخاصة في جميع دول العالم والتجارب الناجحة هو المحرك الأساسي ديال الاقتصاد وديال النمو. لكن في المقاولات ديالنا في المغرب طبعا تحتاج في الكثير من الأحيان، عموما ليس كل المقاولات، هناك مقاولات منظمة مهيكلة، لكن العديد من المقاولات تحتاج إلى تأهيل، وهذا حتى تقوم بدورها كاملا. وهذا لأنه عدد من المقاولات اليوم تعاني من ضعف ديال التنافسية، لا تقوى على المنافسة الشرسة والقوية، عندها ضعف ديال ثقافة الأعمال، بمعنى أنه هذا قضية التأهيل غير مرتبطة بمقاولة لوحدها، وليست مرتبطة كذلك بحكومة بعينها، هي واحد المسار طويل، واحد الورش دائم، واحد ثقافة ديال الإصلاح اللي متعلقة طبعا بالمقاولة، لكن كذلك بالإدارة بالإطار الماكرو اقتصادي وغيره من العناصر الأخرى.
1: نعم، موضوع آخر أو جانب آخر متعلق بهذا الدخول الاقتصادي وما ميز هذه السنة أستاذ زهرو رضوان، المغرب دخل هذه المرحلة أيضا وهو أكثر انفتاحا على العالم، أكثر ارتباطا بسلاسل الإنتاج الدولية، لكنه في المقابل يواجه منافسة قوية وتباطؤ في بعض الأسواق التقليدية بسبب الظرفية والسياق الدولية الخاصة. هل التحدي اليوم برأيك هو فقط في تحقيق النمو، أم التحدي الحقيقي أصبح نوعية هذا النمو؟ أين تخلق الثروة؟ من يستفيد منها؟ وبالتالي كم من فرص الشغل والاستثمار تنتج عنها؟
0: أولا قضية الانفتاح هي ليس الاقتصاد الوطني على العالم والاندماج ديالو في الأسواق العالمية ليس وليد اليوم، هو بدأ منذ بداية الثمانينات كما تعلمون، مع بداية أو الشروع في تنزيل ما سمي أنذاك ببرامج وسياسات التقويم الهيكلي، تحديدا منذ سنة 1983. طبعا العولمة والانفتاح ديال الاقتصاد الوطني على الاقتصاد العالمي والحرية ديال التدفق ديال السلع وديال البضائع وحتى ديال رؤوس الأموال، طبعا هذا يمنح فرص طبعا كثيرة لإقامة الأعمال والمشاريع، لكن في الوقت نفسه كما ذكرتم يفرض درجات عليا ديال التنافسية وديال الجودة وديال القدرة على الإنجاز، لأن المنافسة قوية اليوم. هل المقاولات لأن التنافسية هي تنافسية المنتوج وتنافسية المقاولة وتنافسية أو التنافسية الخارجية للاقتصاد الوطني، ما هل المقاولات المغربية اليوم قادرة على مجابهة هذه المنافسة؟ طبعا المقاولات اليوم في المغرب راح تتعاني من عدد من الصعوبات، صعوبات في الولوج إلى التمويل، كاين ما يتعلق بالتأخر ديال الدفع وديال الأداء، هناك عدد من أو تراكم عدد من الديون المستحقة، هناك ضغط ضريبي أيضا رغم بعض الإصلاحات التي عرفها النظام الضريبي مؤخرا، خاصة الضريبة على الشركات باعتماد 20% و30% 20% المقاولات الصغرى و30% تخفيضها من 35-30 بالنسبة لبعض المقاولات الكبرى، لكن الضغط الضريبي على كل حال في بلادنا، لا ضريبة على القيمة المضافة ولا على الشركات ولا الضريبة على الدخل تبقى من أعلى المعدلات على المستوى العالمي. اليوم نسمع بعض المرشحين للانتخابات القادمة ممن كانوا في مركز أو كانوا في الجهاز التنفيذي يبشرون المغاربة بأنه سيكون، رغم أنهم طبعا كانوا في هذا، لكن اليوم يقولون بأن الولاية المقبلة ربما ستشهد بعض تخفيف من هذا الضغط الضريبي على الشركات وعلى

0: على الأسر. أيضا هناك تحملات اجتماعية، الضغط ديال التحملات الاجتماعية، هناك تضخم وارتفاع ديال التكاليف ديال الإنتاج، هناك أيضا صعوبة ديال الحصول على الصفقات العمومية من طرف عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأيضا هناك ضعف ديال المواكبة ديال هذه المقاولات. وأتذكر واحد الخطاب ملكي في 2018 خصص حيز مهم منه إلى ضرورة تحسين برامج المواكبة ديال هذه المقاولات، تحسين الولوج إلى التمويل، الرفع من الإنتاجية، تكوين تأهيل ديال الموارد وغيرها. طبعا نعلم على أنه للمشكل ماشي فقط في تحقيق النمو ولكن وخلق الثروة، ولكن كذلك في توزيع هذه الثروة، توزيع المنصف حتى لا نقول عادل، لأن لا أعتقد على أنه سنصل إلى مستوى ديال العدل والعدالة، لكن على الأقل يكون أقرب إلى الإنصاف، تستفيد منه كل شرائح. ومن الأهداف ديال أي سياسة اقتصادية أي دولة إلى جانب النمو ويكون عندك تشغيل وميزان تجاري متوازن وغيره، هو التوزيع المنصف ديال النمو. طبعا ما يمكنش يكون النمو بلا استثمار، وما يكونش استثمار بلا مقاولات منظمة ومهيكلة وتنافسية. الأمر يحتاج طبعا، وما يمكنش يكون كما قال جلالة الملك في الخطاب الأخير، ما يمكنش يكون أيضا استثمار من دون ادخار. ولذلك دعا جلالة الملك إلى توسيع وتعزيز الادخار الوطني، خاصة الادخار المؤسسة. اليوم في المغرب رأى القدرة على الادخار ديال المغاربة ضعيفة، إن لم نقل معدومة، وهذا طبعا لا يحقق الهدف ديال تحقيق النمو.
1: عموما ما الذي يحدد يعني نجاح هذه المرحلة الاقتصادية المقبلة؟ إذا نظرنا إلى السنوات القادمة، هل يمتلك المغرب اليوم مقومات دخول اقتصادي أكثر قوة، أكثر استقلالية من السابق؟
0: نعم، المغرب يملك كل المقومات وكل الإمكانات التي تمكنه من تحقيق الإقلاع الاقتصادي ويدخل في المرحلة القادمة. طبعا هذا النموذج التنموي الجديد على سبيل المثال انطلق في تحديد مضامينه، انطلق من هذه المؤهلات وهذه الإمكانات. ذكر مثلا ما يتعلق بالموقع الجغرافي والاستراتيجي المتميز، البنية التحتية الأساسية المتوفرة في بلادنا، القوانين والتشريعات الحديثة والمتطورة، عندنا رأس مال مادي ولا مادي مهم جدا، عندنا سوق وطنية واعدة. لكن هذه المؤهلات وهذه الإمكانات يجب أن نحسن استثمارها واستغلالها، لأن ذلك سيساعد طبعا على خلق الفرص الكثيرة أمام المبادرات الخاصة، أمام الإبداع، أمام الابتكار، وتساعدنا طبعا في تحقيق النمو الاقتصادي قادر على الصمود في الفترة القادمة. أعتقد على أنه المغرب على المستوى الماكرو اقتصادي حقق عدد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بعدد من المجالات، لكن طبعا المطلوب اليوم أي حكومة تأتي لا بد من لغة الوضوح والواقعية، بمعنى خاص البرنامج الحكومي والسياسات العمومية يجب أن تعطي أجوبة دقيقة ومحددة وواقعية وقابلة للتنفيذ. حينما نسمع دابا أربعة ديال الحكومات الأخيرة كلها تتحدث عن مليون منصب شغل، ولا حكومة استطاعت أن تحقق هذا الهدف. هناك من يتحدث جميع البرامج الحكومية السابقة تتحدث عن الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى واحد مستوى، لا حكومة استطاعت أن تصل إلى. الجميع يتحدث عن تخفيض الضرائب، لا الجميع يتحدث عن تحسين القدرة الشرائية ومستوى معيشة الأسر، لا أحد استطاع. ولذلك لا بد أن ننطلق من معطيات تقيس، طبعا يكون دقيق، ويكون حتى الحلول تكون حلول أقرب إلى التطبيق والتنفيذ وتكون واقعية، حتى لا ما بغيش نقول أنك كذبة على الناخبين، ولكن حتى نقول أيضا العمل على تجويد السياسات والبرامج الحالية. هناك عدد من الاستراتيجيات القائمة اليوم هي طبعا ثبات على أنها خاصة في مجال مثلا

0: معالجة قضية البطالة. هناك سياسات وإجراءات طبعا لم تؤدي للنتائج المتوقعة، ولذلك لا بد من اقتراح إجراءات وسياسات تتماشى والظرفية الحالية، لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي. لكن قبل كل ذلك لا بد، وهذا واحد إشكال كبير نعرفه في بلادنا، ما كاينش واحد تفاعل تلقائي وسريع مع عدد من التوجيهات الملكية السامية. كان طبعا ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد ولا تكريس السيادة الوطنية ولا توفير واحد المخزون استراتيجي للمواد الأساسية، لو طبقت كما يجب كنا سنتفادى عدد من الإشكالات، لكن للأسف ما تيكونش واحد التفاعل إيجابي وسريع وتلقائي معها، وهذا طبعا يضيع علينا عدد من الفرص.
1: دكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية والدولية، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات وهذه المشاركة القيمة.
0: مرحبا.
1: الشكر لكم أيضا مستمعين، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: جاز روك شرقي مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. أنفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا. السماع الصوفي أحمد الخليع.
1: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي. علم اللسان لا يورث الخشية ولو كثر لفظ اللسان بالعلم، فإن اللسان شبه الوزير والقلب شبه الأمير، فقول الأمير ممتثل مقبول، وقول الوزير متروك مردود لا محالة. وقد ورد في بعض الأخبار أن العلم علمان: علم اللسان فذلك حجة على بني آدم، وعلم الجنان وذلك العلم النافع.

ساهل القلب كمثل من يستصبح سراجه على ظهر البيت في ليل مظلم، فاستنار السراج لمن كان في السكك من المار، وبقي أهل البيت في الظلمة متحيرين. جوف البيت أولى بالسراج من ظهره، لكن لا يعرف ذلك من غشاه ليل جهله. فما تعلقت المدحة بالعلماء إلا بوجود الخوف والخشية من الله عز وجل، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية.

قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية لا توجد إلا من عالم بالقلب لا من عالم باللسان، فعلم القلب هو المطلوب المرغوب فيه، وعلم اللسان مرغوب عنه مزهود فيه عند أهل البصائر. علم القلب أصل أصيل يتفرع منه الحذر من حصائد اللسان والهروب إلى الصمت إذا لم يكن الكلام ذكرا أو دلالة خير.

لا علم مع وجود فقد الورع، ولا استقامة مع فقد التطوع، ولا عبادة مع طول الأمل، ولا اجتهاد مع الكسل، ولا يغني الاجتهاد شيئا مع ظلمة الخذلان، ولا ينفع وصف الطريق للعميان، ولا يتعظ القلب المحروم، ولا رفعة مع الفعل المذموم، ولا ينفع الطب الأموال، ولا بصيرة مع حب الشهوات، ولا حرب لأجم، ولا استجابة لأصم. قال الله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله. فمن لم يفتح الله سمعه في الأزل لم تفك الموعظة اليوم عن قلبه طابع الحرمان. فالمحروم من حرم الآخرة وإن ملك الدنيا بحذافيرها. فمن شروط الحرمان حب الدنيا مع ملازمة التفريط والبطالة وتضييع الوقت والاشتغال بالدنيا ونسيان الآخرة. فلو وزن العبد بعقله اشتغاله بالدنيا مع اشتغاله بالآخرة لظهر التفريط والبطالة، وتظهر سخافة العقول وموت القلوب. فأي علم ينفع مع هذه العلل إذا سكنت في القلوب ولا تسكن أبدا في قلب نوره الله بالعلم، وإنما تسكن في قلب أظلمه الجهل. فإن من كان عالم اللسان جاهل القلب يغلب جهله على علمه، وهواه على عقله، ودنياه على آخرته. طابت ليلتكم.

ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو
1: من استوديوهاتنا بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية من مدينة طنجة المغربية، نحييكم ونتمنى لكم صباحا سعيدا. باقتنا الإخبارية في صباح الأخبار ليومه الثلاثاء مستمعينا الكرام، سنهتم خلالها بمستجدات الأحداث على الساحة الدولية، وكالعادة سنأخذكم مستمعينا في هذه الرحلة الأثيرية عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. لا تنسوا مستمعينا الكرام أننا سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد، وطبعا فقرات صباح الأخبار تتخللها مختارات غنائية نتمنى أن تنال إعجابكم. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون غالب فيه الصفا ولا صافي ومشمش في جلنا وحي في لحية ديالنا، ما عدا في الأطلس الكبير وناحية التفيلات فاش غادي يكون مغيم ولا غالب فيه الغيام، ويمكن يعطي شي رعدات مشتية في ناحية الدرعة. الريح غادي يصوت شرقي وشمالي في جل المناطق ما عدا في الشوية تادلة الأطلس المتوسط سوس درعة وتفيلات فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 40% في غالب النواحي ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بالمعقول، ما بين 26 و28 درجة في الريف، ما بين 28 و34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 29 و32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29 و36 درجة في اللوكوس، ما بين 30 و37 درجة في دكالة، ما بين 30 و43 درجة في واد الذهب، ما بين 31 و38 درجة في ناحية التفيلات، ما بين 31 و39 درجة في ناحية عبدة، ما بين 32 و40 درجة في ناحية الحوز، ما بين 32 و42 درجة في ناحية السوس، 34 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 34 و37 درجة في الشوية، 35 درجة في ناحية سايس، ما بين 35 و39 درجة في ناحية تادلة، 36 37 درجة في ناحية الغرب، وما بين 40 و44 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس السخون والناشف والريح فيه معتدل في القوة ديالو، نبغي نعاود نرجع ننبه كل إخوان الفلاح مالين شجر الحواميد البكرية بحال الكليموتين والنافيل والماندارين البكرية باش ما يغفلوش على المراقبة والتتبع ديال تكاثر دبانات السراتيت في الجنانات ديالهم، لأن هاد الجو موالمها بزاف ومساعد بزاف الولادة والتطور السريع ديالها، ويتبعوا العدد ديالها بفضل الكيسان والقريعات الخاصين بها واللي خاصهم يكونوا معلقين في الشجرة ديالهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام الخامسة صباحا باستوديوهاتنا بميديا، موجز لأهم الأخبار. أهلا بكم. مستهل الموجز من منطقة الخليج العربي، حيث أعلن التحالف لدعم الحكومة الشرعية اليمنية اليوم أن سلسلة هجمات شنها المتمردون الحوثيون

0: في اليمن باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة 13 مدنيا أمس في جنوب السعودية. وتعهدت المملكة السعودية اليوم الرد بحزم عقب الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على أراضيها، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية. إلى القارة الأوروبية، وبها دعت 12 دولة أوروبية الاتحاد الأوروبي لتعزيز وجوده في منطقة القطب الشمالي التي تشهد توترات جيوسياسية حادة وسط تهديدات روسية وطموحات الرئيس دونالد ترامب. وجاء في بيان مشترك لهذه الدول من بينها فرنسا، الدنمارك، السويد وألمانيا، صدر في ختام قمة عقدت في شمال فنلندا، أن هذه الدول تدعو الاتحاد الأوروبي للاطلاع بدور أكثر استراتيجية واستباقية في منطقة القطب الشمالي الأوروبية. وقد أثارت تهديدة ترامب المتكررة بضم غرينلاند، وهي منطقة دنماركية شاسعة تتمتع بحكم ذاتي للسيادة الأمريكية، أزمة دبلوماسية بين حلفاء واشنطن. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، كذا الرئيس الأمريكي أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة غداة انتقاده الضربات التي تنفذها كييف على منشآت نفطية روسية. وأفاد ترامب في منشور أن أوكرانيا وافقت على عدم قصف أهداف الطاقة الروسية، كما وافقت روسيا على القيام بالأمر ذاته. وتسببت حرب الشرق الأوسط بارتفاع حاد في أسعار النفط وموارد الطاقة عالميا، ما أدى إلى زيادة أسعار الوقود ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة قبل الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر. في خبر آخر، ندد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أمس بمعلومات كاذبة يتم تداولها بشأنه في إطار أزمة الهجرة بسبت المحتلات، تتصل بشائعات توحي بأنه يتعرض لابتزاز مغربي. ومنذ تدفق عشرات الآلاف إلى سبت نهاية اليوز، يقول سانشيز إنه لا يملك أي دليل على ضلوع الرباط في هذه الأزمة، في طرح لم يقنع المعارضة ويجري تداول سرديات تبناها خصوصا الحزب الشعبي وزعيمه ألبرتو فيخو تفيد. رئيس الوزراء قال مساء أمس في برنامج تلفزيوني: العلاقات بين الدول لا سيما مع الجيران يجب أن تكون قائمة على الاحترام والوقائع، ليس على الأوهام ولا على الاحتقار. وكرر أنه حتى اليوم لا توجد أي معلومات تثبت بشكل راسخ مسؤولية المغرب عن هذه الموجة من الهجرة في 31 من يوليوس. في أخبار المملكة المغربية، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا راشيل روتو أمس بالمغرب في إطار زيارة عمل للمملكة. ولدى نزولها من الطائرة بمطار الرباط سلا، وجدت السيدة روتو في استقبالها الأميرة لالا أسماء. في أخبار المملكة، دائما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في ادعاءات أمين عام أحد الأحزاب السياسية. صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف. نختم الموجز بالخبر الرياضي. يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره الجابوني من لوسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 من شتنبر بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يلاقي منتخب لسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته بجنوب إفريقيا. نهاية الموجز تمام 5:06. نبقوا في الاستماع.
1: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
0: صباح الأخبار مستمعي الكرام، مستمر مباشرة على ميديا، وكالعادة فيه قصة. قبل أن تصبح القهوة طقسا يوميا يبدأ به الملايين صباحهم، كانت مجرد حبات صغيرة على شجرة في مرتفعات إثيوبيا وبين الأسطورة وتاريخ بدأت رحلة مشروب سيغير عادات البشر ويجمعهم حول طاولة واحدة منذ قرون. من مرتفعات إثيوبيا إلى مقاهي العالم، تحولت القهوة من مشروب بسيط إلى جزء من ثقافات وطقوس وذاكرة مجتمعات. قصة القهوة ورحلتها من حبة

0: صغيرة إلى مشروب عالمي نتعرف عليها رفقة الزميل سفيان منحوت.
1: في مرتفعات إثيوبيا حيث تنمو أشجار البن وسط الطبيعة الخضراء، تبدأ واحدة من أشهر الحكايات المرتبطة بالقهوة. تقول الأسطورة إن راعي ماعز يدعى كالدي لاحظ شيئا غريبا في قطيعه، فبعد أن التهمت الماعز ثمارا حمراء من إحدى الأشجار أصبحت أكثر نشاطا وحيوية. بدافع الفضول جرب كالدي تلك الثمار فاكتشف بنفسه تأثيرها المنبه، حملها إلى أحد الرهبان لكن الأخير لم يرى فيها سوى شيء غريب ومريب فألقاها في النار. وهنا أخذت الحكاية منعطفا آخر، انتشرت من الثمار المحترقة رائحة عطرة فدفعت الرهبان إلى جمعها وسحقها ثم غمرها بالماء الساخن، وهكذا وفقا للأسطورة ظهر أول مشروب قهوة. قد تكون حكاية كالدي مجرد أسطورة جميلة ولا توجد أدلة تاريخية تثبت وقوعها فعلا، لكن من المؤكد أن إثيوبيا تحتل مكانة أساسية في تاريخ القهوة، وأن شعوب المنطقة عرفت ثمار البن واستخداماتها قبل أن تبدأ رحلتها الطويلة خارج موطنها. ومن إثيوبيا ارتبطت القهوة باليمن حيث بدأت زراعتها على نطاق واسع، وتحولت حبوبها إلى مشروب معروف قبل أن تحملها طرق التجارة إلى مناطق أخرى. وفي اليمن ارتبطت القهوة أيضا بالمتصوفة الذين وجدوا فيها مشروبا يساعدهم على السهر والتركيز خلال ليالي العبادة. ثم غادرت القهوة حدود المنطقة لتصل إلى أوروبا في القرن 17. كانت إيطاليا من بواباتها الأولى، ومنها بدأت المقاهي تظهر خصوصا في المدن التجارية. وفي البندقية تحولت القهوة تدريجيا من مشروب غريب إلى جزء من الحياة الاجتماعية. ثم عبرت القهوة القارة ووصلت إلى إنجلترا حيث افتتح أول مقهى في أوكسفورد عام 1651 قبل أن تنتشر المقاهي في لندن. كانت ملتقيات للأخبار والنقاشات والأعمال ومجالس يلتقي فيها التجار والمثقفون والسياسيون، حتى إن بعض الأفكار والشركات التجارية ارتبطت بهذه المقاهي التي أصبحت جزءا من الحياة العامة. وهكذا تحولت القهوة من ثمرة صغيرة في مرتفعات إثيوبيا إلى مشروب يعبر القارات، من حكاية راعي ماعز إلى أديرة اليمن ثم إلى مقاهي أوروبا. كانت رحلة القهوة أطول من أن تختصر في فنجان، واليوم حين تصعد رائحة القهوة من فنجان في صباح هادئ فإنها تحمل معها حكاية تمتد لقرون، حكاية مشروب بدأ في مكان ما من شرق إفريقيا وانتهى إلى أن يصبح واحدا من أكثر المشروبات حضورا في العالم.
2: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا، وجهتنا رام الله وميديا روبورتاج. في الأراضي الفلسطينية لا تقتصر تداعيات التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة وغزة على الخسائر البشرية والمادية، بل تمتد إلى قطاعات حيوية في مقدمتها التعليم. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حذرت من انعكاسات التصعيد الإسرائيلي وأزمة التمويل على خدماتها التعليمية في مناطق عملياتها الخمس وسط إجراءات تفتيشية فرضت الضغوط المالية وطالت طبيعة العمل والموظفين. فكيف ينعكس ذلك على واقع التعليم وعلى قدرة الأونروا على مواصلة خدماتها؟ جانب من الإجابة ضمن فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا من رام الله ماجد سعيد.
3: بين استمرار الحرب الإسرائيلية والعجز المالي يواجه برنامج التعليم لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ضغوطا متزايدة، فالتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية الذي خلخل العملية التعليمية بعد أن دفع بعشرات آلاف اللاجئين في مخيمات القطاع وشمال الضفة إلى النزوح، إضافة إلى العجز المالي الذي يصل إلى أكثر من 100 مليون دولار، ألقى بظلال ثقيلة على الخدمات التعليمية في مدارس وكالة الغوث الدولية التي تضم ما يزيد عن 540 ألف طالب وطالبة، لا سيما عقب تقليص أيام الدراسة

0: إلى 4 أيام أسبوعيا بدلا من 5. المتحدث باسم اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا شمال القدس محمد سعيد:
1: مجتمع اللاجئين المجتمع للأسف الشديد مظلوم، يتعرض لضغط من كافة يعني من كافة الأطراف وعلى كافة الصعد. القضية التعليمية والأكاديمية قضية جوهرية في حياة الشعب الفلسطيني، ونريد أن نكثف من أيام العمل الدراسي والعام الدراسي، إلى العكس. الأصل بالموضوع أن نذهب بطلابنا إلى أقصى درجات التعليم، لأن هذا هو السلاح المتاح حتى نحصنهم.
0: هذه الإجراءات التي طالت مناطق عمليات الأنروا الخمس، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن، طالت أيضا الموظفين، حيث تم خصم 20% من رواتبهم كخصم نهائي غير مسترد، إلى جانب تقليص ساعات العمل في المؤسسات الصحية، مع إخراج مئات العاملين في إجازات استثنائية بلا أجور، إضافة إلى إنهاء عمل آخرين. كما يوضح أحد الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم جمال عبد الله:
2: في خصم 20% في فصل لموظفين في الأردن، قاموا بفصل 650 موظف في غزة مع مصادرة أتعابهم، وهذه جريمة تحاسب عليها الإدارة.
0: وبينما اعتذرت إدارة الوكالة الدولية في الضفة الغربية عن الحديث وتركت التعليق على الموضوع لمسؤوليها المقيمين في الخارج، فإن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية التي تتابع القضية مع الوكالة الدولية، وإن أبدت تفهما للأزمة المالية التي تعاني منها الأنروا، إلا أنها تحفظت على تنفيذ قرارات التقشف التي اتخذتها الوكالة الدولية. وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أنور حمام:
3: نحن دائما نطالب الأنروا بأنه عندما تريد أن تتخذ أي إجراء يمس مستقبل الأنروا أو الموظفين أو برامج الأنروا، أن يتم عبر دراسة متأنية وبالتشاور مع الدول المضيفة، ليس فقط الجانب الفلسطيني، بل يجب أن يتم التشاور مع الأردن ومع لبنان ومع سوريا، لأن مسألة اللاجئين الفلسطينيين هي مسألة تخص أيضا الدول المضيفة واستقرارها وأمنها.
0: وحسب وكالة الغوث الدولية التي يصل عدد موظفيها والعاملين فيها إلى 28,000، غالبيتهم من مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، فإن الأزمة المالية انعكست على جودة التعليم، وخاصة بعد أن ارتفعت أعداد الطلبة في الصف الواحد ليصل إلى نحو 50 طالبا بعد أن كان لا يتجاوز 30. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
4: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
5: 5:15 باستوديوهاتنا بميديا، إليكم أهم الأنباء. التحالف لدعم الحكومة الشرعية اليمنية يعلن إصابة 13 مدنيا في جنوب السعودية جراء سلسلة هجمات حوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والرياض تتعهد بالرد بحزم، فيما تنفي طهران أي دور لها في التصعيد. 12 دولة أوروبية تدعو الاتحاد الأوروبي لتعزيز وجوده ودوره الاستراتيجي في منطقة القطب الشمالي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والتهديدات الروسية. روسيا وأوكرانيا توافقان على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة، وترامب يؤكد التزام الطرفين بالاتفاق غداة انتقاده الضربات الأوكرانية على المنشآت النفطية الروسية. النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأمر بفتح بحث قضائي للتحقق من صحة ادعاءات أمين عام أحد الأحزاب السياسية المغربية بشأن استهداف حزبه والتجسس على الهواتف. سمعنا الكرام صباح الأخبار على ميديا، لازال في طيته الكثير، ونواصله بضيف صباح الأخبار. مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد تتجدد الرهانات على إنجاح الدخول المدرسي وتحسين ظروف التمدرس والارتقاء بجودة التعلمات داخل المدرسة العمومية المغربية. وفي هذا السياق تبرز تجربة مدارس الريادة التي تدخل سنتها الثالثة باعتبار إحدى التجارب الرامية إلى تطوير الممارسة التعليمية وتعزيز مكتسبات التلاميذ. وبين حصيلة ما تحقق وانتظارات الأسر التعليمية ومقترحاتها لمواصلة تطوير هذه التجربة، يطرح الموسم الدراسي الجديد أسئلة حول سبل تجويد التعليم العمومي والارتقاء بمردوديته. تفاصيل أكثر نستمع إليها ضمن فقرة ضيف صباح الأخبار مع الزميل عادل الزبيري.
6: مرحبا بكم مستمعنا الكرام، مستمعي إذاعة ميديان في كل مكان. ضيفنا في هذا الحوار الأستاذ

0: عبد العزيز القايد مدير مدرسة محمد تيمد الابتدائية العمومية في النيابة التعليمية لمدينة سلا. هذا الحوار سيركز حول الدخول المدرسي المستجدات والجديد، وأيضا أين وصلت مدرسة الريادة في تنزيلها في السنة الثالثة على التوالي. سي عبد العزيز، شكرا على تلبية دعوة ميديا ومرحبا بك معنا.
1: العفو، مرحبا، أهلا وسهلا.
0: ما هي مستجدات الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2026-2027 في المغرب؟
1: بالنسبة للدخول المدرسي لهذه السنة على غرار السنوات الماضية، هناك مجموعة من الترتيبات. يتم أولا تحضير الدخول المدرسي منذ نهاية الموسم الدراسي السابق، يعني بالنسبة للبنيات الأساسية، الحجرات الدراسية، الفضاءات كذلك، وكذلك بالنسبة لتسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ سواء بالتعليم الأولي وكذلك بالتعليم الابتدائي. إذن منذ السنة الماضية بدأت هذه التحضيرات، والحمد لله في بداية السنة يعني قطعنا أشواط مهمة بالنسبة للتسجيل وإعادة التسجيل. طبعا الأسبوع الأول كان أسبوع الاستقبال.
0: كيف كانت نتائج اختبارات المستوى؟ يعني واش كتطلع عليها ولا كتبقى فقط مقتصر على الأكاديمية ولا النيابات التعليمية من خلال منظومة مسار، ولا كيمكن تعرفوا المستوى العام للتلاميذ في إطار عملية تفيق اللي جات بها تجربة المدرسة الرائدة؟
1: طبعا الهدف من هذه العملية ديال الروائز الموضعة هو أنه نعرفوا المستوى ديال كل تلميذ، يعني كنوضعوا كل تلميذ في المستوى ديالو حسب المسارات. هذه العملية هذه طبعا كيشرف عليها يعني التفتيش، يعني المفتش المواكب بالمؤسسة والأطر التربوية. استصدار اللوائح النتائج الآن يعني تبينات أنه عندنا أفواج، يعني حددنا الآن المسارات ديال كل تلميذ حسب المستوى ديالو، والنتائج لحد الساعة يعني لا بأس بها، يعني ما بين المتوسط ولا بأس بها، وإن شاء الله نحاول نتداركوا يعني النقص الحاصل عند أو التعثرات اللي حاصل عند التلميذ والتلاميذ خلال هذا الشهر إن شاء الله المقبل.
0: طيب سي عبد العزيز، مسألة التعليم الأولي، عندكم أقسام خاصة بالتعليم الأولي، كيف مر الدخول؟ خصوصا هذه التجربة هي تجربة جديدة مغربيا، ماذا يمكنك أن تقول لنا عنها؟ والمغرب يحاول أن يعمم التعليم الأولي في المدارس الابتدائية العمومية في تجربة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
1: إذن كما شرت قبل أنه بتسجيل في التعليم الأولي خصوصا السنة الأولى من التعليم الأولي، الأولى أولي، بدينا التسجيل من أفريل السنة الماضية من الموسم الدراسي السابق. الآن كنستكملوا ما تبقى من التسجيلات، يعني الأغلب التلميذات والتلاميذ تسجلوا في التعليم الأولي. احنا عندنا في المؤسسة عندنا في 6 ديال الأقسام ديال التعليم الأولي، 3 في الأولى أولي و3 في الثانية أولي. معدل القسم وصلنا الآن 20 تلميذ في القسم، وإن شاء الله باقي كيتزادوا التلميذات، ما عندناش فيه اكتظاظ الحمد لله لحد الساعة مزيان. وبالنسبة لإقبال التعليم الأولي كما قلتي أنه هي تجربة بدأتها الوزارة من الندوة ديال الصخيرات، يعني من الرسالة الملكية في الصخيرات، يعني كان واحد مجهود في التعليم الأولي سواء بالنسبة حتى للتوسيع، يعني البنيات الأساسية العرض، يعني الآن كيتبناو جوج الأقسام ديال التعليم الأولي إن شاء الله غادي يستكملوا البناء ديالهم هذه السنة هذه، وعلى أساس أنه باش نوسعوا ونعطيو فرصة لجميع الأطفال باش يلتحقوا بالمدرسة. وكان إقبال فعلا وكيلتحقوا وكيلتزموا، ويعني بالنسبة للتعليم الأولي هو مهم لأنه كيعطي الفرصة للأطفال أنهم ينفتحوا على المدرسة، يندمجوا، يتعرفوا عليها قبل ما يدخلوا التعليم الابتدائي. وكذلك أنه بالنسبة للتعليم الأولي كيعتبر الأساس لأنه كيعطي واحد الفرصة لجميع الأطفال أنه باش يكون عندهم واحد التكافؤ ديال الفرص في الالتحاق ديالهم بالمدرسة المغربية.
0: ماذا عن مدرسة الريادة؟ أين وصلتم في تنزيل هذا الورش الإصلاحي التعليمي؟ ومدرستكم محمد تيمد العمومية كانت من أوائل المدارس المستفيدة من هذا المشروع التعليمي الجديد.
1: نعم، بالنسبة للمؤسسة عندنا الآن احنا السنة الثالثة بالنسبة لمؤسسة الريادة. لأكيد أنه الوزارة باقي كدير تعديلات تنقيحات حسب ملاحظات السادة الأساتذة وكذلك الأطر الإدارية وهيئة التفتيش المراقبة والتفتيش. إذن في كل سنة كيكون تجديد ديال مجموعة ديال الأمور اللي كتعلق سواء بالبيداغوجيا أو الوسائل التعليمية أو تدبير الزمن المدرسي. إذن هنا كنقولوا أنه المشروع لازال في بدايته، ما غاديش نديروا التقييم دابا، ولكن الأكيد أنه راه النتائج كتبان يعني

سنة بعد أخرى. احنا نتمنوا أنه يزيد يتطور ويزيد يتحسن، لأنه هو احنا كنعتبره مشروع مزيان في مجموعة من الجوانب، وفي بعض الجوانب اللي ممكن أنها

0: بالنسبة أولا تأهيل البنيات الأساسية، يعني الفضاءات، الأقسام، المرافق الصحية، المكتبات المدرسية، الملاعب، يعني التعليم الأولي كذلك. إذا مجموعة من الأمور اللي كتتعلق بالبنايات أو البنية التحتية الأساسية يعني تم التأهيل ديالها في المؤسسة. ثم كذلك بالنسبة للتجهيزات الأخرى المتعلقة بالأقسام، المكتبات الصفية، الحواسيب بالنسبة للأساتذة، وكذلك بالنسبة للمصلات، ويعني الوسائل التعليمية اللي هي جديدة وبدينا كنستعملوها.
1: المصلات هو داتا شاو.
0: داتا شاو. وبالنسبة لل يعني الأطر التربوية كذلك، وحتى في المنصة التربوية أنه اتخذت بعين الاعتبار بعض المعايير أنه ما يكونش اكتظاظ في الأقسام، لأنه النموذج البيداغوجي باش كنشتغلوا الآن كيحتاج الأستاذ ما يكونش عنده واحد عدد كبير في القسم باش يقدر أنه يغطي جميع التلاميذ والتلاميذ ويتمكنوا من تعلم الأساس. وحتى بالنسبة للدعم كذلك الممتد للوزارة، حصلت واحد المراسلة في الموضوع المراجعة اللي غادي يكون بالنسبة للتلميذات، وهذا كذلك جيد. يعني الدعم الممتد ما كانش عندنا في المؤسسات التعليمية، واللي كيكون خارج أوقات الدراسة، اللي كيستفيد منه جميع التلميذات والتلاميذ المتأثرين أو اللي عندهم نقص في تعلمات الأساس.
1: واش نقدروا نقولوا انها استاذي انها فرصه ثانيه او ثالثه للتلميذ لكي يتدارك ما فاته او ليعيد بناء نفسه من داخل المنظومه التعليميه؟
0: طبعا، لانه ماشي جميع التلاميذ، حنا كنعرفوا في الاقسام ماشي جميع التلاميذ كيتمكنوا من تعلمات الاساس منذ يعني الدرس الاول او يعني المعلومه الاولى، اذا او ممكن يكون عنده تعثرات سابقه. هاد الفرصة اللي كتعطى ليه فرصة تانية، كتعطى ليه من خلال هاد الساعات ديال الدعم اللي كيكون فيه اللي فيه مجموعة من الشروط، أنه ما خصوش القسم يتجاوز أولا 20 تلميذ، وكيكون عنده خارج وقت العمل، وكيركز بالأساس على ثلاثة المواد، الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية، لأن هادو هما إذا تمكن التلميذ في هاد المواد هادو بثلاثة، راه يمكن جميع المواد الأخرين غادي يتغلب عليهم، وغادي يقدر يعني يتعرف على يعني المكتسبات الأخرين عن طريق هاد المواد هادو.
1: طيب، ما هي النقاط مرة أخرى التي يمكن تطويرها وتعزيزها من تجربتك الطويلة وخبرتك في العملية التعليمية؟
0: إذا بالنسبة للتطوير، أو كما كنقولوا ممكن بعض السلبيات اللي ممكن تبان، لأنه تأهيل فعلا دار على مستوى جميع المؤسسات ديال الريادة، أي مؤسسة كتاخذ الريادة كدير لها التأهيل، غير هذا التأهيل هذا كيخصو واحد التتبع، يعني الاستمرارية في تأهيل المؤسسة، مش غادي نبقاو عاود ثاني حتى نوصلوا واحد المرحله كبيره من يعني التدهور في المؤسسه عاد نبداو نصلحوا. خص بالنسبه للجمعيه الدعم لرصد النجاح خص تكون فيها واحد الميزانيه اللي هي مهمه، الدعم تزيد الدعم للمشاريع ديال المؤسسه على اساس انه باش يدار واحد التاهيل يعني سنوي وفي الحين ديالو ومستمر. التجهيزات كذلك حنا كنشوفوا لي داتا شو كما قلت المصلات، يعني كيبانوا فيهم بعض العيوب. الحواسيب كذلك، يعني خص يكونوا عندنا حواسيب احتياطيه او التجديد ديالهم بشكل مستمر باش نحافظوا على العمليه. كذلك بالنسبه للكتب والكراسات المدرسيه اللي فيها واحد المشكل كبير، يعني الندره ديالها في السوق او كنلقاو بعض المرات مفقوده كاع بعض الكتب، هذا حتى هو باش الوزاره تحاول ما امكن مع الشركاء ديالها والفاعلين الاقتصاديين أنه باش يوفروا الآباء والأمهات يعني الكتب بالعدد الكافي قبل بداية كل موسم دراسي، وكذلك أنه يتخذ بعين الاعتبار الملاحظات ديال الأطر التربوية اللي كتشتغل في الأقسام، وكذلك الأطر يعني الإدارية، وكذلك هذا التفتيش، لأننا كنقدموا ملاحظات من الفئة والأخرى على أساس أنه باش نحسنوا ونجودوا هاد العمليات هادو.
1: سي عبد العزيز القايد، أذكر أنكم مدير مدرسة عمومية في مدينة سلا اسمها محمد تيمد. محمد تيمد هو كاتب مغربي جرت تسمية هذه المدرسة على اسمه. شكرا جزيلا على رحابة الصدر وعلى إجاباتكم على أسئلة ميديا.
0: شكرا لكم مرة أخرى على انفتاحكم على المؤسسات التعليمية وتتبعكم للشأن التعليمي، ونتمنى لكم التوفيق والسداد.
2: ميديا لكل الأجيال.
3: مصداقية الخبر.
2: مصداقية الخبر.

0: بصراحة بصوت الفنانة عبير النعمة. مستمعي الكرام أنتم في الاستماع لصباح الأخبار مباشرة قبل موجز الخامسة والنصف. هذه إطلالة على أحوال الطقس. في المغرب من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا بعدد من مناطق المملكة خاصة بالسهول الداخلية والمناطق الجنوبية والجنوب الشرقي مع أجواء معتدلة نسبيا بالسواحل، فيما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية على السواحل مع احتمال نزول قطرات مطرية خفيفة. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بشفشاون، 28 درجة بإفران، 31 درجة بالدار البيضاء، 30 درجة بالعاصمة الرباط، 29 درجة بالناظور. في منطقة شمال إفريقيا 30 درجة في طرابلس مع احتمال نزول زخات مطرية، 31 درجة في تونس مع غيوم متفرقة واحتمال أمطار خفيفة بعد الظهر، 33 درجة بنواكشوط مع أجواء مشمسة. في غرب وشرق القارة 29 درجة بأبيجان مع أجواء غائمة واحتمال حدوث عواصف رعدية، 32 درجة بدكار وأيضا بدار السلام مع طقس مشمس. باقي أنحاء العالم 25 درجة بباريس مع طقس غائم جزئيا، 30 درجة بمدريد، 31 درجة بروما مع طقس مشمس، 20 درجة ببرلين. في المنطقة العربية 31 درجة ببيروت مع طقس مشمس، 40 درجة بمكة المكرمة مع أجواء مشمسة وحارة، 41 درجة بدبي. تمام الخامسة والنصف صباحنا بميديا، موعد الموجز الإخباري مع إيفا كوهن.
1: Bonjour, bonjour à tous et à toutes. C'est à la une ce matin. L'Arabie Saoudite promet de riposter après de nouvelles attaques des rebelles houthis contre son territoire. Ses alliés de l'Iran ont visé les infrastructures pétrolières du pays, premier exportateur mondial de brut, mais aussi une base aérienne dans le sud du pays hier en utilisant des dizaines de missiles balistiques et de drones. Le prince héritier Mohammed bin Salman, dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite, qui a reçu hier le chef du commandement central américain pour le Moyen-Orient pour faire le point sur la situation, est attendue aujourd'hui en Égypte pour poursuivre ces discussions. L'Iran, pour sa part, dément son implication dans ce nouveau front au Moyen-Orient. Toujours dans l'actualité de la région, le Pentagone reconnaît une pénurie de munitions liée à la guerre en Iran. Selon l'inspecteur général du ministère américain de la Défense, l'opération Fureur épique menée contre Téhéran a coûté plus de 33 milliards de dollars, dont plus de 22 milliards dépensés uniquement en munitions tirées. Le rapport publié hier soir, qui vient confirmer un constat réalisé en juin dernier par la presse, souligne toutefois que le ministère américain a pris des mesures pour accélérer la production. Au Maroc, arrivé hier dans le royaume de la première dame de la République,

0: ميديا 1 صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: تحية طيبة مجددا، صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا ومحطتنا الآن إيكولوجيا. بعد اندلاع حريق كبير يبدو المشهد وكأن الغابة انتهت.

0: هات إلى الأبد. أشجار متفحمة، أرض سوداء، ودخان يخفي كل أثر للحياة. لكن ما لا نراه هو أن الغابة قد تبدأ في التعافي منذ الأيام الأولى بعد الحريق. عدد جديد من إيكولوجيا مع سفيان أمنحود.
1: بعض النباتات تمتلك قدرة مذهلة على التجدد، فتنبت من جديد انطلاقا من جذورها أو جذوعها، بينما تبقى بذور أخرى في التربة في انتظار الظروف المناسبة. مع مرور الوقت تظهر الأعشاب والنباتات الصغيرة، ثم الشجيرات، وبعدها تبدأ الأشجار في استعادة مكانها. لكن هذه العودة ليست مضمونة، فالحرائق المتكررة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة يمكن أن تجعل تعافي الغابة أكثر صعوبة. في بعض الحالات قد لا تعود الغابة بالشكل نفسه الذي كانت عليه قبل الحريق، فقد تختفي أنواع نباتية وتتغير تركيبة النظام البيئي، وتصبح المنطقة أكثر عرضة للتصحر والتعرية. وهنا تظهر أهمية ما يحدث بعد إخماد النيران، فليس الحل دائما أن نزرع آلاف الأشجار مباشرة. في بعض المناطق تكون الطبيعة قادرة على التجدد بمفردها، بينما تحتاج مناطق أخرى إلى تدخل الإنسان لحماية التربة ومساعدة النباتات على العودة واختيار الأنواع الأكثر قدرة على تحمل الظروف الجديدة. لذلك السؤال ليس فقط هل ستعود الغابة بعد الحريق، بل هل ستعود قادرة على الصمود أمام حرائق وجفاف أكثر في المستقبل؟ فالغابة قد تولد من جديد من تحت الرماد، لكن تغير المناخ قد يجعل هذه العودة أصعب في كل مرة.

0: ناديا لكل الأجيال، محتوى للتفاعل.
1: Give me one more chance, give me one more dance. I'm feeling blue without you.

0: l'actu. Midi 1, صباح الأخبار. محمد بن عبو.
1: الساعة تشير إلى السادسة إلى ربع، هذا ستكيرنا بأهم الأنباء. التحالف لدعم الحكومة اليمنية يعلن إصابة 13 مدنيا في جنوب السعودية جراء سلسلة هجمات حوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والرياض تتعهد بالرد بحزم، فيما تنفي طهران أي دور لها في التصعيد. 12 دولة أوروبية تدعو الاتحاد الأوروبي لتعزيز وجوده ودوره الاستراتيجي في منطقة القطب الشمالي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والتهديدات الروسية وطموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند. روسيا وأوكرانيا توافقان على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة، وترامب يؤكد التزام الطرفين بالاتفاق غداة انتقاده الضربات الأوكرانية على المنشآت النفطية الروسية. النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأمر بفتح بحث قضائي للتحقق من صحة ادعاءات أمين عام أحد الأحزاب السياسية المغربية بشأن استهداف حزبه والتجسس على الهواتف. مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع لصباح الأخبار مباشرة على ميديا فاصل، ونعود لتتمة باقي مواد صباح الأخبار.
2: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
1: مستمعينا الكرام، ضمن برمجة صباح الأخبار على ميديا ترند أو الرائج داخل منصات التواصل الاجتماعي، عشية انتخابات المجلس الوطني للصحافة اتسعت دائرة النقاش داخل الجسم الصحفي المغربي، فيما تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاء لعرض البرامج والمواقف وتبادل الآراء بشأن المرشحين ومستقبل المهنة. واهتمامات الصحفيين اتجهت في هذا النقاش إلى قضايا تتجاوز أسماء المتنافسين لتشمل استقلالية المهنة وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية وتعزيز أخلاقيات الصحافة، إلى جانب تحسين أوضاع المقاولات الصحفية وتقوية حضور الصحافة الجهوية. كما برزت في التفاعلات دعوات إلى اختيار ممثلين قادرين على الدفاع عن مصالح الصحفيين واستعادة الثقة في مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، خصوصا بعد سنوات من الجدل حول طريقة تدبير القطاع وتركيبة المجلس. في المقابل طرحت نقاشات أخرى أسئلة حول مدى قدرة المجلس بعد انتخابه على معالجة الإشكالات المتراكمة داخل قطاع الصحافة والنشر وتحويل المطالب المهنية المتداولة إلى إجراءات عملية. وبين مؤيدين لمرشحين وبرامج بعينها وداعين إلى المشاركة واختيار الأكفأ، تبدو منصات التواصل الاجتماعي عشية الاقتراع مرآة لنقاش مهني واسع يترقب من خلاله الصحفيون ملامح المرحلة المقبلة للمجلس الوطني للصحافة.

0: تحية طيبة مجددا، صباح الأخبار متواصل مباشرة على ميديا ومحطتنا الآن لنعبر شريط يماني بعنوان المحطة. عرض لأول مرة في أسبوع النقاد في مهرجان كان، والآن يعرض في القاعة العالمية. هو إنجاز كبير للسينما اليمنية، نتعرف على ذلك في الركن الثقافي لبلا المرميد.
1: أهلا بكم. نعم، يحدث معي هذا الأمر مرارا، أشاهد كل الأفلام من كل البقاع لأكتشف لأستوعب قبل الحكم. نعم، شاهدت شريطا يمنيا عنوانه The Station، المحطة، للمخرجة سارة إسحاق، التي التقيتها وحاورتها وبث حوارها على أمواج ميديان في يونيو المنصرم. شريط يمني عرض في أسبوع النقاد في مهرجان كان العالمي، والآن يعرض في القاعات العالمية ويشارك في مهرجانات كثيرة. هو إنجاز كبير للسينما اليمنية؟ طبعا هو إنجاز أكبر من الكبير، وهو بالخصوص نادر الحدوث. هو فيلم يقدم صورة مختلفة عن اليمن، بعيدا عن الصورة النمطية المرتبطة بالحرب والدمار وقلة ذات اليد والعوز، من خلال قصة تدور حول محطة وقود مخصصة للنساء وسط بلد تمزقه الحرب. المخرجة سارة إسحاق سبق ورشحت سابقا لجوائز الأوسكار والبافتا عن أعمال وثائقية. انتقلت في المحطة إلى الفيلم الروائي الطويل لتقديم رؤية إنسانية متعددة الأبعاد عن اليمنيين وحال اليمنيين. أرادت مواجهة الصورة الإعلامية التي تختزل اليمن في الفقر والحرب فقط، وسعت إلى إظهار اليمنيين بشكل مغاير، بالأحرى بشكلهم الحقيقي، بالكرامة والثقافة والحب والفكاهة. السينما يمكن أن تقدم صورة أكثر عمقا وإنسانية من التغطيات الإخبارية التقليدية. أحداث الفيلم تدور في قرية يمنية غير مسمات دمرتها الحرب، تدير امرأة تدعى ليال محطة وقود خاصة بالنساء، تتحول إلى ملاذ آمن في ظل الفوضى والصراع، غياب صناعة سينمائية حقيقية باليمن، وتشتت الجالية اليمنية بالخارج بسبب ظروف الحرب جعل عملية البحث والاستكشاف تستغرق عاما ونصف العام عبر وسائل غير تقليدية. المخرجة قامت بنشر استمارات وتواصلت مع المغتربين المهاجرين عبر منصات التواصل وزوم، وقابلت نحو 150 امرأة حول العالم باحثة عن الموهبة الحقيقية والألفة التي تخدم النص المكتوب دون التقيد بالطرق التقليدية المتبعة في الأسواق السينمائية الكبرى. اختارت المخرجة اليمنية في الأخير ممثلات غالبيتهن غير محترفات يمتلكن خلفيات متنوعة في الغناء والمسرح والإعلام، ثم أشركتهن في ورشة عمل مكثفة وجلسات تدريبية بالقاهرة. الهم الأكبر كان يكمن في تجسيد الأدوار بصدق عاطفي وعفوية مطلقة أمام الكاميرا، والابتعاد تماما عن الأداء التمثيلي المصطنع كي يشعر المشاهد برابط حقيقي يجمعه مع هؤلاء النساء وقصصهن الحميمية والمؤثرة وسط الخراب. هل نجحت قليلا؟ أعتقد كما قلت سلفا بأنها نجحت كثيرا، أكثر مما كان متوقعا. شريط يضع اليمن في خارطة السينما في العالم، والفيلم صور في الأردن بالنظر لاستحالة القيام بهذا الأمر في اليمن. مع ذلك تشاهد الشريط وترى فيه كل شيء من اليمن وعن اليمن. أيها السادة، حين أقول في بعض الأحيان بأن المنافسة مستقبلا قد تأتي من بقاع لا توفر أي دعم للسينما، فأنا لا أستفز ولا أعاند، بل أنقل فقط ما أراه وما أعرفه وما أستوعبه. الشريط الذي حدثتكم عنه يعرض في القاعات العالمية، وقدم للمرة الأولى في فئة أسبوع النقاد في أكبر محفل سينمائي عالمي. هي إذن معطيات واضحة وصحيحة وحدهما.

0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل مباشرة على ميديا قبل الموعد الإخباري. لكم أحوال الطقس. في المغرب من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا بعدد من مناطق المملكة، خاصة بالسهول الداخلية والمناطق الجنوبية والجنوب الشرقي، مع أجواء معتدلة نسبيا بالسواحل، فيما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية على السواحل، مع احتمال نزول قطرات مطرية خفيفة. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بشفشاون، 28 درجة بإفران، 31 درجة بالدار البيضاء، 30 درجة عاصمة الرباط، 29 درجة بالناظور. في منطقة شمال إفريقيا 30 درجة في طرابلس مع احتمال نزول زخات مطرية، 31 درجة في تونس مع غيوم متفرقة واحتمال أمطار خفيفة بعد الظهر، 33 درجة بنواكشوط مع أجواء مشمسة. في غرب وشرق القارة 29 درجة بأبيجان مع أجواء غائمة واحتمال حدوث عواصف رعدية، 32 درجة بدكار وأيضا بدار السلام مع طقس مشمس. باقي أنحاء العالم 25 درجة بباريس مع طقس غائم جزئيا، 30 درجة بمدريد، 31 درجة بروما مع طقس مشمس، 20 درجة ببرلين. في المنطقة العربية 31 درجة ببيروت مع طقس مشمس، 40 درجة بمكة المكرمة مع أجواء مشمسة وحارة، 41 درجة بدبي. تمام السادسة صباحا باستوديوهاتنا بميديا. اللحظة التحق بنا الزميل محفوظ ولد السالك لتقديم أول نشرة إخبارية مفصلة. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير محمد. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. السعودية تتعهد بالرد بحزم على هجمات المتمردين الحوثيين على أراضيها، إيران تنفي أي دور لها في النزاع، والوضع الإنساني باليمن يزداد ترديا مع توسيع نطاق التصعيد العسكري ليصل الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. المكتب الوطني المغربي للسياحة يقدم في فرنسا استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز جاذبية المغرب في السوق الفرنسية، أول سوق مصدرة للسياح نحو المملكة، وسط استعداد باريس اليوم لافتتاح معرضها السياحي المرموق. في رياضة السادسة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تكشف موعد إعلان الناخب المغربي محمد وهبي عن قائمة أسود الأطلس لخوض أول جولتين من تصفيات كأس إفريقيا 2027، وهاجس الإصابات يفرض غيابات مؤثرة.

0: أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تعهدت السعودية اليوم بالرد بحزم عقب سلسلة جديدة من الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على أراضيها، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة. وأعلن التحالف الذي تقوده الرياض الداعم للحكومة اليمنية أن سلسلة هجمات شنها المتمردون الحوثيون في اليمن باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة 13 مدنيا أمس في جنوب السعودية. إلى ذلك تواصلت في اليمن أمس بعدة جبهات مظاهر التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، توازيا مع تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع موجات النزوح. وحقق الحوثيون في الأيام الأخيرة تقدما كبيرا على حساب القوات الحكومية في معارك أسفرت عن مقتل المئات، ووسعوا نطاق سيطرتهم نتيجة هجوم غير مسبوق على مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يربط أوروبا بآسيا، كما سيطروا على كامل الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر. قراءة في هذه السيطرة وأبعادها يقدمها لنا من محافظة مأرب أحمد عايد، رئيس تحرير موقع مأرب بريس، اتصل به يوسف النعماني.
1: السيطرة على مضيق باب المندب أو الساحل الغربي بشكل عام هو أحد الأحلام الإيرانية كانت تخطط لها منذ سنوات. إيران في حقيقة الأمر تعرف مدى الضغط الدولي الكبير على مضيق هرمز، ولذلك تريد أن تنقل هذا الضغط إلى مضيق باب المندب عبر ذراعها ميليشيا الحوثي في اليمن. باتت باستطاعة الميليشيا الحوثي أن تتحكم بكل أريحية في مسار الملاحة الدولية، ولذلك رأيناهم يعني يبادرون بتقديم التطمينات للجانب الأمريكي والجانب الروسي وللمجتمع الدولي بأن الملاحة البحرية ستكون آمنة. هناك ترتيبات واسعة للقوات الحكومية وتنسيق كبير مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية في موضوع إعادة ترتيب وضع الساحل الغربي، فهناك كما تابعنا رفض محلي ورفض إقليمي من بقاء هذا الوضع، وأعتقد أن الساعات والأيام القادمة ستكون أكثر ضراوة في موضوع المواجهة بين القوات الحكومية وبين ميليشيا الحوثي، ليس في منطقة الساحل فقط وإنما في عدد من محافظات الجمهورية.
0: نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أمس بالهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء لإيران في منطقة الخليج، وذلك إثر الهجمات الأخيرة التي شنها المتمردون الحوثيون اليمنيون على السعودية. وفي تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس في منشور على منصته تروث سوشيال انفتاحه على التعامل مع إيران بهدف وضع حد للحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير على طهران. في تطور لافت، أعلن رئيس ليتوانيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلس اليوم أن طائرات مقاتلة تابعة للناتو أسقطت طائرة مسيرة فوق البلاد. وكانت 12 دولة أوروبية قد دعت أمس في ختام قمة عقدت بشمال فنلندا الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وجوده في منطقة القطب الشمالي التي تشهد توترات جيوسياسية حادة وسط تهديدات روسية وطموحات أبداها الرئيس الأمريكي لتعزيز نفوذ بلاده في هذه الجهة من العالم. قراءة في هذه الدعوة دلالاتها وسياقها يقدمها لنا من ستوكهولم الكاتب ومحلل العلاقات الدولية كمال النبواني، حاوره نور الدين إيجاجان.
2: أوروبا تشعر بالتهديد الحقيقي من روسيا، مش بس بالقطب الشمالي، على كامل حدودها، إن كان ألمانيا ولا إن كان بشكل خاص دول البلطيق ولا فنلندا أو السويد أو النرويج، كله بيشعر بهذا التهديد غير أوكرانيا. الاتحاد الروسي اليوم يعني نوع في تهديد حقيقي، لكن القطب الشمالي يعني الأساس في الصراع على منطقة جزيرة جرينلاند والشمال، هيدي يعني تهديد روسي صيني حتى أمريكي، وبالتالي الأوروبي يشعر أنه هو يعني مطموع في المناطق الاستراتيجية ما تبقى له على القطب الشمالي. نعم، غير قادرة أوروبا. أوروبا تحتفظ ببعض النفوذ أو القوة المعنوية مع الأمريكي ومع الروسي، لكن عمليا عسكريا غير قادرة، في مرحلة انكفاء وضعف. هلأ عم يحاولوا يحسنوا وضعهم الألمان ودول أوروبا الشمالية، يعني النرويج وفنلندا والسويد عم يحاولوا يحسنوا وضعهم العسكري، لكن بعتقد متأخرين كتير، وضعهم المالي سيء، بالتالي ما بعتقد أنا أنه ستستطيع أوروبا أن تصمد طويلا أمام أطماع هذه الدول.
0: إلى الشأن المغربي الآن.

0: أن أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في ادعاءات أمين عام أحد الأحزاب السياسية. صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف. في الرباط حلت أمس السيدة الأولى لجمهورية كينيا راشيلا روتو في إطار زيارة عمل للمملكة، ولدى نزولها من الطائرة بمطار الرباط سلا وجدت السيدة روتو في استقبالها الأميرة للأسماء. نواصل من فرنسا. قدم المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس بباريس أمام وسائل الإعلام الفرنسية استراتيجيته الرامية إلى تعزيز جاذبية المغرب في السوق الفرنسية التي تعد أول سوق مصدرة للسياح نحو المملكة. الترويج للوجهات السياحية المغربية يأتي فيما تستعد باريس اليوم لافتتاح معرضها السياحي المرموق، والذي يعد منصة مواتية للتعزيز تعريف بالمنتوج السياحي المغربي. نستمع في هذا الإطار من باريس لتعليق الفاعل السياحي جمال السعدي متحدثا لنور الدين إيكاجان.
1: المعرض ديال توبريزا اللي هو من اهم المعارض الدوليه في العالم، القيمه ديالو هي بي تو بي، يعني من الشركات للشركات، وهذا البي تو بي اللي كاين كيعطينا واحد النظره اولا على جميع الفعالين في القطاع السياحي، خاصه وكالات الاسفار الكبرى الموجوده كانوا على الورق او على الديجيتال على الرقمنه. وهنا المكتب الوطني المغربي للسياحة حدد في جميع المحتويات خاصة الطيران المهم جدا. أصبحنا اليوم أول دولة خارج أوروبا اللي فرنسا كتصيفط أكبر عدد ديال الطائرات. فمثلا خدينا مدينة مراكش، راه 23 شركة من 23 مدينة كتمشي مباشرة لمدينة مراكش، وهذا مهم جدا في هذا القطاع. إذن ما خصناش ننساو هذا السوق، لأن هي ثاني سوق مع السوق الوطنية. فالعدد ليالي المبيت وعدد الزوار يتعدى دول أخرى كإسبانيا وإنجلترا الى اخره. خصنا دائما نكونوا حاضرين وموجودين باش دائما نبرزوا ونعطيو المنتوج السياحي ديالنا الاهميه اللي كيستحق، خاصه الجهات مراكش اسفي اللي حاضره والدار والصويره لهذا العام هي اللي عندها الاولويه، ونعطيناها لوفر ديال تكون الاهميه ديال القطاع ديال السياحه الشاطئيه وخاصه سياحه الرياضات البحريه.
0: في الصفحة الرياضية، كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موعد إعلان الناخب المغربي محمد وهبي عن قائمة أسود الأطلس لخوض أول جولتين من تصفيات كأس إفريقيا 2027، وهاجس الإصابات يفرض غيابات مؤثرة. يوسف شاطر.
2: تتجه الأنظار الخميس إلى الندوة الصحفية التي سيعقدها محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي بمركب محمد السادس لكرة القدم للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهتي الغابون وليسوتو في ظل صعوبات تتعلق أساسا بكثرة الإصابات التي تضرب الدوليين المغاربة في الأسابيع الأخيرة. قائمة محمد وهبي المرتقبة تواجه مجموعة من الغياب بسبب الحالة البدنية للاعبين، في مقدمتهم أيوب الكعبي ويوسف العمري وشادي رياض ومروان سعبدان الذين تأكد غيابهم بسبب الإصابة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة ياسين بونو في وقت لم يستعد عبد الصمد الزلزولي جاهزيته الكاملة. وتزداد وضعية المنتخب تعقيدا مع غياب أشرف حكيمي الذي تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام بريست، فضلا عن إيقافه قاريا لمباراة. أما إسماعيل السيباري فسيغيب عن المواجهات بسبب العقوبة الانضباطية الموقعة عليها. وتفرض هذه الغيابات على بالبحث عن بدائل قبل مواجهتي الغابون وليسوتو الأولى يوم 25 من شتنبر بملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، والثانية أمام ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر بمدينة بلومفونتين في جنوب إفريقيا. وتندرج المواجهتان ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027.
0: شكرا لك يوسف شاطر. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك محمد.
3: شكرا لك زميلي محفوظ. واللحظة مستمعينا الكرام نطالع مستجدات الصحافة العالمية رفقة خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
4: صباح الخير محمد.
3: خلدون، بداية جولتنا للصحافة المغربية طبعا من المغرب إلى تونس، ماذا كتب؟
4: القاسم الانتخابي ألي لحماية التعددية أم سبب في تجزئة الخريطة الحزبية؟ سؤال تعالجه إسبريس. الجريدة تنقل عن محلل سياسي ومهتم بالسياسات العمومية القول إن القاسم الانتخابي يمثل ألية تقنية تم اعتمادها في المحطات الانتخابية التشريعية وله إيجابيات وتحديات، مشيرا إلى أن إحدى نقاط قوته تكمن في كونه إجراء يشجع ويحفز التعددية السياسية بين مختلف الأقطاب والتيارات السياسية،

0: قاسم الانتخابي ساهم برأيه في توسيع المشاركة السياسية، سواء من خلال الحضور المكثف للوائح الانتخابية بالدوائر الإقليمية وما يعنيه ذلك من مشاركة أوسع للناخبين، أو عبر فتح المجال أمام الأحزاب السياسية الصغيرة والمتوسطة للتنافس على مقاعد البرلمان. بعدما تجاوزت 40 درجة منتصف شتنبر، فاس تعيش على وقع أجواء صيفية استثنائية، يخبرنا لوتوغاسون سواسونت. تواصل درجات الحرارة المرتفعة فرض إيقاعها على مدينة فاس رغم بلوغ منتصف شهر شتنبر، بعدما تجاوزت خلال الأيام الأخيرة عتبة 40 درجة مئوية في موجة حر جعلت الحركة في شوارع المدينة تتأثر بوطأة الطقس، فيما وجد السكان والزوار أنفسهم أمام أجواء أقرب إلى ذروة الصيف منها إلى بداية الخريف. حرائق الغابات خطر شديد في 6 مقاطعات، هذه القصة في أوجوردوي لو ماروك، وعلى صلة أيضا بارتفاع درجات الحرارة. إغلاق طرقات وأحراق إطارات مطاطية تصعيد احتجاجات العاطلين في تونس، العنوان في إرم نيوز. نفذ متعطلون عن العمل من أصحاب الشهادات تحركات احتجاجية في محافظات تونسية، وأغلقوا الطرق وأحرقوا الإطارات المطاطية مستنكرين ما وصفوه بمماطلة الحكومة في تشغيلهم. يذكر أن المئات من العاطلين من العمل احتشدوا أخيرا أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة تونس، مرددين شعارات مثل أنهكتنا البطالة وأتعبنا الانتظار وما زلنا نطالب بحقنا في العيش الكريم. جاء احتجاجهم بدعوة من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، وهي جمعية شكلت للدفاع عن حقوق العاطلين.
1: خلدون، الحرب المستعرة في الشرق الأوسط وأيضا النزاع الروسي الأوكراني ربما عناوين تطغى على الصحف العالمية، ماذا في التفاصيل؟
0: قطاع الضيافة في الإمارات ينتقل من مرحلة الأزمة إلى مرحلة الانتعاش في ظل تداعيات الحرب مع إيران، هذه القصة في The National الإماراتية. قال خبراء أن قطاع الضيافة في الإمارات العربية المتحدة يمر بمرحلة انتقالية من تلقي ضربات قاسية جراء الحرب مع إيران إلى إظهار بوادر انتعاش قوي، وأعرب كبار المسؤولين في قطاع الضيافة لصحيفة The National عن ثقتهم بحدوث انتعاش في الأشهر المقبلة بعد انخفاض عائدات السياحة بسبب الصراع، حيث من المتوقع أن تشهد الإمارات العربية المتحدة الانتعاش المعتاد في فصل الشتاء. هل يشهد العراق تحولا أم تصفية حسابات؟ تسأل الجارديان. ما يجري ليس مجرد خطوة معتادة لأي رئيس وزراء، بل هي زلزال حقيقي داخل الأوساط السياسية، هدفه توجيه رسالة إلى الجميع بأن ما حدث لبعض المسؤولين يمكن أن يحدث لغيرهم. ويرى مصدر تنقل عنه الجارديان أن الحكومة والقضاء يحاولان تفكيك الإمبراطوريات المالية للأحزاب واستعادة الأموال المنهوبة وقطع الصلة بين القوى السياسية وأجهزة الدولة. قطار كييف وارسو لم يكن مجرد هدف عسكري عابر، ضربة مسيرة روسية أصابت قاطرته على بعد 2 كيلومتر فقط من الحدود البولندية، فيما كانت شخصيات غربية بارزة قد غادرت الموقع قبل دقائق. هكذا بدت الحرب الأوكرانية أقرب من أي وقت مضى إلى أبواب حلف شمال الأطلسي الأخضر. وفق لو باريزيان، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون كان قد غادر المحطة المستهدفة قبل دقائق على متن قطار دبلوماسي، ويرى بوليتيكو الإخباري الأمريكي أن دلالة هذا الهجوم تتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطار، مشيرة إلى وقوعه على بعد 2 كيلومتر من بولندا، فيما اندلع حريق أيضا في محطة وقود قرب معبر حدودي. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا لك خلدون. واللحظة مستمعينا الكرام نتابع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
2: من بعد ما شفنا البحث في كلامنا على الإشكالية العويصة ديال قلة المياه، بأن واخا الكرة الأرضية فيها أكثر من 2/3 وتقريبا 3/4 منها مغطين بالماء، يلا قل من 1% من هاد المياه هي اللي حلوة ويمكن يستفد منها الإنسان. مازال خاصنا نزيدو نقولو بأن مع الأسف 85% أي 5/6 من سكان العالم ساكنين في المناطق الجافة ديال الكرة الأرضية، ويلا 1/6 ديال البشرية هو اللي ساكن في المناطق اللي شبعانة ماء. ومن المياه كلها اللي تيستعملوها ما بين 70% حتى 90%، أي ما بين أكثر من 2/3 حتى 9 من هاد المياه تتخدم في الفلاحة والإنتاج الفلاحي. وتتقول المنظمة العالمية ديال الصحة أن مع الأسف كل دقيقة تيموتوا 5 ديال النفوس في الكرة الأرضية بسبب قلة الماء، في العالم، وأن هذه قلة المياه غادي تزيد تفاقم وتفاحش بكثر من 40% من هنا 10 سنين ولا 15 عام الله يحفظ. إذن إشكالية قلة المياه الصالحة للإنسان إشكالية عويصة وقبيحة بزاف، وما هي غادية إلا وتزيد تصعب في المستقبل، بالخصوص في الدول الجنوبية بحال بلادنا العزيزة المغرب، اللي جميع الدراسات تتقول بأن من هنا 25-30 عام غادي تنقص الموارد المائية ديالنا ب 80%، أي 4-5 منهم غادي ينقصوا إلى ما درنا والو. فخصنا نعرفوا بأن في سنوات الستينات مثلا كانوا عندنا في المعدل 2500 متر مكعب ديال المياه لكل راس من نفس السنة، واليوم ما بقى منها إلا 500 متر مكعب ديال الماء لكل راس في السنة، أي يلا الخموس.
3: ملاحظة اليوم،
2: ملي تيتكلموا الاختصاصيين على قلة المياه في العالم وعلى الإشكالية ديال قلة المياه بالخصوص في بعض الدول، اش تياخذوا من مقاييس ومن معايير في الدراسات ديالهم؟ إوا القياس اللي تيبنيو عليه الاختصاصيين الدراسات ديالهم فيما يخص الموارد المائية ديال الدول في العالم كله هو 1700 متر مكعب في العام لكل نفس. وكل ما نقصوا المياه المتوفرة في شي بلاد على هذا القياس إلا وتيصنفوها من الدول اللي فيها إشكالية قلة الموارد المائية. وهكذا تيقولوا دابا أن 3/4 من سكان الدول العربية عايشين تحت من المستوى الأدنى للموارد المائية، واللي هو 1000 متر مكعب ديال الماء في العام لكل نفس، وأن النص منهم عايشين حالة قصوى ديال قلة الماء، لأن ما عندهم إلا قل من 500 متر مكعب في العام لكل نفس منهم. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
3: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل مباشرة على ميديا واللحظة نتابع دقيقة الانتخابات. تشكل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 من سبتمبر الجاري موعدا بارزا في الحياة السياسية بالمغرب ومحطة جديدة في المسار الديمقراطي للمملكة. لفهم تفاصيل هذا الاستحقاق بشكل أفضل تواكبكم هيئة تحرير ميديا طوال فترة الحملة الانتخابية بالإجابة كل يوم عن أبرز الأسئلة التي تطرحونها حول الانتخابات التشريعية. وسؤال اليوم، ما هو الفرق بين الدائرة الجهوية والدائرة المحلية؟ الجواب في فقرة دقيقة الانتخابات يوقع اليوم نور الدين إيجاجان.
4: دقيقة الانتخابات، تتجه أصوات الناخبين في المغرب نحو صناديق الاقتراع عبر ورقة تصويت واحدة، لكن هذه الورقة تجمع في الواقع بين نظامين مختلفين تماما، نظام الدائرة المحلية ونظام الدائرة الجهوية. هذا التقسيم المزدوج هو نظام قانوني يضع فروقا واضحة بين طريقتين في الاختيار، طريقة تعتمد على المدن والأقاليم وطريقة تعتمد على الجهات ودعم مكانة المرأة. الفارق الأول والكبير بينهما يظهر في المساحة الجغرافية وحجم المنطقة التي يمثلها كل نائب. الدائرة المحلية تنحصر في مساحة ترابية صغيرة ومحدودة، وهي الإقليم أو العمالة، وتضم 92 دائرة محلية موزعة في كل البلاد. في المقابل تتسع الدائرة الجهوية لتشمل مساحة الجهة كاملة بكل مدنها وقراها، وتنقسم المملكة هنا إلى 12 دائرة جهوية فقط، تماشيا مع التقسيم الإداري الكبير للمغرب، مما يجعل نائبات الجهة يمثلن منطقة واسعة جدا مقارنة بنواب الأقاليم الصغيرة. أما الفارق الثاني فيتعلق بنوعية المرشحين والهدف الاجتماعي من وراء كل دائرة. في الدائرة المحلية الباب مفتوح للجميع، حيث يمكن للرجال والنساء الترشح معا ويتنافسون على 305 مقاعد. والهدف الأساسي هنا هو اختيار نواب يعيشون قريبين من مشاكل إقليمهم. أما الدائرة الجهوية فتأتي بنظام مختلف، إذ خصص لها القانون 90 مقعدا تذهب كلها وبشكل إجباري للمترشحات النساء، وذلك كطريقة قانونية تهدف إلى زيادة عدد النساء في مراكز القرار وتأكيد المساواة السياسية.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام متواصل على ميديا وآخر فقراته للحديث بقية. بدأت الحملة الانتخابية في المغرب يوم الخميس الماضي في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري، حملة انتخابية لا تقتصر على الشعارات والتجمعات الحزبية والتعبئة الشعبية، بل تعكس

ثقافة مجتمعية سائدة في ارتباطها بالمواعيد الحاسمة في مسيرة المجتمع. من يوميات الحملة الانتخابية عنوان هذا العدد من ركن الحديث بقية مع شكري البكري.

0: السياسة. والأمة في نهاية المطاف هي الجماعة ذات الروابط المشتركة. أذكر ولا أنكر بأن معنى الأمة ارتبط في مخيلتي لسنوات عديدة بالأمة الإسلامية، لا أمة غير هذه الأمة. كما أذكر ولا أنكر بأن معنى الأمة ارتبط في مخيلتي لسنوات عديدة أيضا بجغرافيا شاسعة لا تحدها حدود سياسية أو وطنية أو قومية، بل لا حدود لها سوى الحدود الدينية. فكانت الأمة من المحيط إلى الخليج، من الماء إلى الماء كما علمنا الشعر. لكن الأمة لغة وثقافة هي كل جماعة ذات روابط مشتركة. والمؤسف هو أن هذه الأمم، هذه الجماعات التي تنتمي لمنظومتنا الثقافية الشاملة، لا تجتمع سوى لموعدين، إما الموعد الرياضي أو الموعد الانتخابي. ورغم أنه لا موعد يسمو على مواعيدنا الرياضية، فإن موعدنا الانتخابي اليوم يسمو على كل المواعيد. ليس لأننا نقدس المواعيد الانتخابية ونلغي مواعيدنا الأخرى، بل فقط لأنه لا موعد لنا اليوم غير هذا الموعد، ولأنه لا موعد اليوم سوى للحسابات والأخماس والأسداس. إنها الثقافة السائدة في مجتمع لا يعني معنى المواعيد الحاسمة. فلو أن الناخب والمنتخب والمرشح والمنتخب استوعبوا معنى تمثيل الأمة، لتقدمنا درجات في سجلات التنمية، ولخطونا خطوات في درب الثقافة والتحضر. ببساطة، لأن معيار المسؤولية والمحاسبة يحتد عندما يكون الانتخاب واعيا ونزيها، ولا يمكن لثقافة الانتخاب الواعي والنزيه أن تسود إن لم تسد ثقافة المسؤولية المواطنة. والحال أنني اليوم أنتخب من يعطيني فردة حذاء، ومن يدعوني لمأدبة، ومن يعدني بتشغيل ابني أو ابنتي أو ابن أخت زوجتي. كيف لهذه الثقافة أن تتغير، وكيف لهذا المجتمع أن ينافس المجتمعات، وأنا المواطن صاحب الصوت والحق والواجب أخون واجبي الأساسي ببيع ذمتي لمن يمثلني في الجماعات أو تحت قبة البرلمان، مجلس الأمة. والأمة جماعة ذات روابط مشتركة، والمواطن فرد من الجماعة، وهذه هي ثقافة الأمة، ثقافة المواطن الواعي النزيه. وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحية عبد النور المصور الذي رافقني في الإخراج لحظات، وتلتقون مع إيفا كوين في متاع أنفو. صباحكم في مذيع متواصل، متابعة ممتعة، وإلى اللقاء.

صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: واش خبار بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينة أو البادية. إيه، يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64، أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
1: نصيحة اليوم.
2: تنعرف بزاف ديال الناس في هاد الوقات الجايه تيبداو يوجدوا رسوم باش يبداو يحفروا الحفارين للغص الجديد ديال الشجر، لكن مع الاسف تنعرف العديد منهم لا سيما مالين هذيك 3 ولا 4 حتى 5 ديال الكتارات اللي باغيين يغرسوها، ما تيعرفوا حتى حاجه على الارض والتربه ديالهم، لا على التربه اللي فيها ولا على المواد اللي فيها تكون غبار ولا مواد كيماويه، ولا حتى على الغرق فاش عندهم بياضه ولا الحجر. ولهاد الناس بالخصوص نقول لهم مرة أخرى، راه الغرس غادي يدوم إن شاء الله واحد 15 ولا 20 ولا 25 عام، إوا ما ترهنوش هاد المدة كلها بالشطارة على ثمن التحليلات ديال التربة ديالكم، وبالخصوص الاستشارة مع شي فني مختص في إنتاج الفواكه ولا الحواميض.
1: أخبار فلاحية
2: البارح إلا بقيتوا عاقلين أخواتي إخواني في هاد الخبار الفلاحية ديالنا، بحال هاد الوقت كنت جبت الهضرة على إنتاج زيت الزيتون بالخصوص من بعد ما كنا تكلمنا من قبل على عدد الكتارات وعدد شجر الزيتون، وتكلمنا كذلك شوية حتى على إنتاج الزيتون حب وأهم الدول اللي مغروس فيهم هاد الشجر العجيب واللي كل مرة تنقولوها كله خير وبركة. والبارح كنا فكرناكم بأن تقريبا 32 مليون قنطار زيتون حب هما اللي تيمشيو يتعصروا زيت من بعد ما يتجنوا، لكن يا ترى أشنو هما الدول اللي تينتجوا أكثر من زيت الزيتون؟ إيوا في المقدمة جاية إسبانيا بكتشوية من النص، بالضبط 54% ديال كل ما تيتعصر من زيت الزيتون في العالم. في المرتبة الثانية وبعيد على إسبانيا جاية إيطاليا بكتر شوية من 9%، أي قل شوية من العشور. في المرتبة الثالثة كاينة بلاد اليونان ب 8%، تابعها تركيا ب 6.2%، وفي المرتبة الخامسة جاية بلادنا المغرب ب 5% تقريبا، ومن بعد منا جايين البرتغال وتونس بتقريبا 4% لكل وحدة منهم. ومن هنا تيبان كما قلناها لكم من قبل أننا بعاد شوية على المقدمة ديال الدول اللي تتنتج أكبر كميات ديال زيت الزيتون، وأنه مازال كتير ما يدار عندنا في هذه القضية. أخواتي إخواني كلامنا كله إن شاء الله بالخير وبالفايدة، وبحال ديما نتلاقاو بحول الله غدا في 6:45 الصبع الأرب، والله المعين. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
3: 6h50 sur Médian et nous sommes à présent en Espagne pour notre chronique d'actualité. L'Espagne qui fait face depuis la semaine dernière à une nouvelle polémique. Le tribunal suprême a suspendu mardi dernier le droit de vote aux enfants et petits-enfants de réfugiés républicains, soit quelques 500 000 personnes qui, selon la juridiction, pourrait altérer les élections législatives en faveur du Parti Socialiste à un an du scrutin. Diane Cambon, notre correspondante à Madrid, nous explique tout dans cette chronique.
4: Nouvelle polémique entre le tribunal suprême espagnol et le gouvernement de Pedro Sánchez. 5 magistrats sur 6 ont accepté la demande du parti d'extrême droite Vox de retirer aux descendants d'exilés espagnols de la guerre civile leur droit de voter aux élections législatives nationales. Ce droit permettait aux enfants et petits-enfants, dont l'un des parents ou des grands-parents d'origine espagnole, de solliciter la nationalité espagnole. Plus de 2 millions de demandes avaient alors été déposées dans les consulats espagnols, dont 90% d'entre elles proviennent d'Amérique latine. Le ministre de la Justice espagnole a exigé au tribunal de rectifier.
5: La décision du Supremo, no la compartimos.
6: Nous ne partageons pas la décision du tribunal suprême. Nous lui demandons, avec tout le respect qu'il se doit, de rectifier le plus tôt possible cette question, et notamment avant les élections législatives de 2027, car cette décision affecte un des droits les plus sacrés de

0: Matin Info, Eva Cohen.
1: Merci d'être avec nous sur Midi 1 ce matin. Dans un tout petit instant, nous serons au Maroc, J-8 avant les législatives et la campagne électorale bat son plein. On en parle dès le début du journal de 7h, juste après la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله
3: الحال غادي يكون غالب فيه الصفا ولا صافي ومشمش في جلنا وحي في لحيه ديالنا ما عدا في الاطلس الكبير وناحيه التفيلات فاش غادي يكون مغيم ولا غالب فيه الغيام ويمكن يعطي شي رعدات مشتيه في ناحيه الدرعه الريح غادي يصوت شرقي وشمالي في جل المناطق ما عدا في الشويه تادله الاطلس المتوسط سوس درعه وتفيلات فاش غادي يصوت غربي القوه ديالو معتدله عامه الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 40% في غالب النواحي ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50% الحرارة وسط النهار مازال طالعة بالمعقول ما بين 26-28 درجة في الريف ما بين 28-34 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 29-32 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 29-36 درجة في اللوكوس ما بين 30-37 درجة في الدكالة ما بين 30-43 درجة في واد الذهب ما بين 31-38 درجة في ناحية التفيلات ما بين 31-39 درجة في ناحية عبدة ما بين 32-40 درجة في ناحية الحوز ما بين 32-42 درجة في ناحية السوس 34 درجة في ناحية الضرعة ما بين 34-37 درجة في الشوية 35 درجة في ناحية سايس ما بين 35-39 درجة في ناحية تادلة 36-37 درجة في ناحية الغرب وما بين 40-44 درجة في الساقية الحمراء وفي هذا الطقس السخون والناشف والريح فيه معتدل في القوة ديالو نبغي نعاود نرجع ننبه كل إخوان الفلاح حمالين شجر الحواميد البكرية بحال الكليموتين والنافيل والماندارين البكرية باش ما يغفلوش على المراقبة والتتبع ديال تكاثر دبانات السراتيت في الجنانات ديالهم لأن هاد الجو موالمها بزاف ومساعد بزاف الولادة والتطور السريع ديالها ويتبعوا العادات ديالها بفضل الكيسان والقريعات الخاصين بها واللي خاصهم يكونوا معلقين في الشجرة ديالهم وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h tout pile, vous êtes sur Midi 1, tout de suite le journal présenté par Mahfoud Oulsalek. Bonjour Mahfoud.
4: Bonjour Eva, sabah al khair mustami'ina, ahlan bikum ila anawin al-nashra. مدارس الريادة ورهان إصلاح المدرسة العمومية بالمغرب أحد عناوين النقاش الحاضرة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجارية الموضوع سنسلط عليه الضوء بعد قليل في تونس عشية انطلاق الموسم الدراسي احتجاجات المدرسين تعود إلى الواجهة للمطالبة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التربية الوطنية وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للمدرسين وسط مخاوف من استمرار حالة الاحتقان في القطاع الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك طارئ في مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقد دعوات إبطاء تطوير هذه التكنولوجيا منددا بما وصفها مؤامرة خبيثة قال إنها تستهدف الذكاء الاصطناعي أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يبرز برنامج المؤسسات التعليمية الرائدة كأحد عناوين النقاش حول مستقبل المدرسة العمومية بالمغرب في وقت تتواصل فيه عملية تعميم هذا النموذج التربوي على عدد متزايد من المؤسسات التعليمية وبينما تعتبر الحكومة المنتهية ولايتها مدارس الريادة تجربة واعدة لتحسين التعليم والارتقاء بجودته تطرح بعض الأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية تصورات متفاوتة بشأن مستقبل هذا النموذج بين الدعوة إلى مواصلة تعميمه وتطويره والمطالبة

0: طلبت بتقييم نتائجه ومراجعة بعض مرتكزاته وبين مقترحات تنادي بالقطيعة مع هذا الإصلاح. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات الخبير في سوسيولوجيا التربية رشيد الجرموني، حاوره يوسف النعماني.
1: إذا نظرنا إلى توالي الحكومات وبعد كل استحقاقات انتخابية وتشكيل حكومة جديدة، يتم في بعض الأحيان القطع مع بعض التجارب، قد تكون ناجحة قد تكون فيها بعض السلبيات. أذكر على سبيل المثال قطع مع برامج استعجالي وإعداد خطة استراتيجية أخرى وبعد ذلك خطط أخرى استراتيجية. فإذا هذه المسألة مطروحة، خصوصا ونحن نعلم أن تجربة مدارس الريادة في المغرب من ناحية الموضوعية هي بالفعل عمقت الفوارق الموجودة بين التفاوتات التعليمية بين عموم المتمدرسين المغاربة في المدرسة العمومية، حيث بدأ الحديث عن مدرسة بسرعتين، وهذا خطير جدا وأثر على المدرسة المغربية وأثر على مخرجاتها. ولعل النتائج التي حصلنا عليها أخيرا في بيزا تؤكد هذا المنحة. أعتقد بأنه سيقع تغيير في هذه المسألة بما ينسجم سواء مع الخطر برامج انتخابية أو مع النظر إلى انتقادات الكثيرة التي سيتم بناء عليها من أجل تعديله أو من أجل إلغاء. وهذه مسألة نعتقد بأنها بنيوية في تاريخ الإصلاحات التعليمية المدرسية، ولكل أسف لا يحصل هناك تراكم يحقق الجودة والنجاعة.
0: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في ادعاءات أمين عام أحد الأحزاب السياسية. صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف. في الرباط حلت أمس السيدة الأولى لجمهورية كينيا راشيل روتو في إطار زيارة عمل المملكة، ولدى نزولها من الطائرة بمطار الرباط سلا وجدت السيدة روتو في استقبالها الأميرة لالا أسماء. نواصل مغاربيا من تونس، اليوم ينطلق الموسم الدراسي في البلاد، وعشية ذلك عادت احتجاجات المدرسين إلى الواجهة من خلال وقفات نظمت بمختلف جهات البلاد للمطالبة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التربية الوطنية وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم. تأتي هذه التحركات في وقت ما يزال فيه باب التفاوض مغلقا وسط غياب مؤشرات على انفراج قريب، ما يثير مخاوف من استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع وانعكاسها على أجواء الدخول المدرسي. من تونس العاصمة نتابع ريبورتاج مراسلنا فتح الفالحي.
2: المدرسون ينفذون وقفات احتجاجية في ولايات كصفاقس وسيدي بوزيد وبنزرت والقيروان والمهدية، مطالبهم تفعيل الاتفاقيات العالقة منذ سنوات مع وزارة التربية، يلخصها صلاح إبراهيمي الكاتب العام للفرع الجامعي للتربية البدنية بسيدي بوزيد.
3: زادت الأزمة، معناها كنا ننتظر حلول، أقسام ممتلئة معناها فيها أكثر حتى من 34 تلميذ، جداول ما هيش مراعية لمصالح الزملاء، البنية التحتية عدد المؤسسات معناها الأسوار متاعها مهدمة. بخلال الوزارة متنكرت لنا الحقوق المادية اتفاقية 23 اللي هي التو ما نفذوا منها حتى بند.
2: وكما العام المنقضي تجدد الاحتقان ولي الذراع بين نقابات التعليم ووزارة التربية التونسية وسط انغلاق تام لباب الحوار، ويخشى الأولياء وذوو العلاقة بالمنظومة التربوية أن يؤثر التوتر المزمن على التحصيل المعرفي للتلاميذ. رضا زهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ يعلق:
4: أنا المواضيع هذه قاعدة تتكرر وديما تعود، ديما على حساب نقول أنا التركيز وعلى حساب مصلحة المؤسسة التربوية ومصلحة التلميذ. نتمنى أنه كانت الإشكالية هذه تحل من بكر.
2: ويفوق عدد المدرسين في تونس في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية 160,000. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
0: وجهتنا الآن فرنسا. قدمت الحكومة الفرنسية أمس مقترحا معدلا لحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما إلى المفوضية الأوروبية، بعد إسقاط المقترح السابق من قبل أعلى هيئة دستورية في فرنسا. وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن الحكومة أبلغت المفوضية الأوروبية بمشروع القانون الجديد عقب استكمال العمل التقني اللازم لإعداده، موضحا أن إخطار المفوضية يمثل خطوة مهمة لضمان توافق مشروع القانون مع قوانين الاتحاد الأوروبي حول إمكانية تشديد القيود على استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا دون المسؤولية.

0: الإحساس بحرية التعبير. نستمع من القاهرة لتوضيحات الباحث المتخصص في التكنولوجيا الحديثة محمد فتحي، حاوره يوسف النعماني.
1: يمكن لأوروبا أن تشدد القيود على استخدام المراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي دون الوصول بالضرورة إلى تقييد لحرية التعبير، لكن الفارق الحاسم في كيفية تصميم هذه القيود وتطبيقها على أرض الواقع. حرية التعبير مش معناها أبدا أنه يتعرض لكل هذه الأنواع من الأذى الإلكتروني، لكن كيف يمكن أن تضع أوروبا الخط الفاصل تنظيم المنصة بدل من إسكات المستخدم؟ يعني المنصة وهي شيء واسع جدا ومعنى كبير أنها لا تضع قيود على المستخدم نفسه، يعني بدل من حظر المراهقين بالكامل يمكن إلزام المنصات بتصميمات أكثر أمانا للقاصرين إذا قدرت فعلا تكتشف حسابات الأطفال والمراهقين، لأن هناك تلاعب في كيفية التحقق من العمر، فبالتالي الأدوات أو المنصات يجب أن تضع قواعد ملزمة لكيفية التحقق بالعمر. التخوفات طبعا أن تكون القواعد هي مجرد آلة لرقابة غير مباشرة على الرأي العام أمام المراهقين وهم كثر جدا على منصات التواصل الاجتماعي.
0: وارتباطا بملف التكنولوجيا الحديثة، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. وفي ظل تواتر الدعوات بإبطاء هذا الورش، ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمؤامرة خبيثة حسب تعبيره، قال إنها تستهدف الذكاء الاصطناعي. في المتابعة منال القيوق.
2: في تحذير هو الأشد من نوعه، دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تحرك دولي طارئ لكبح جماح تقنيات الذكاء الاصطناعي الذاتي المتطورة. تورك حذر من أن البشرية تقف على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، وأن الاعتماد الكلي على شركات معدودة قد يعرض خدمات حيوية لمخاطر وجودية غير مسبوقة. قبل التحذير الأممي، كبار صناع الذكاء الاصطناعي بادروا إلى دق ناقوس الخطر أمام إمكانية تحول الذكاء الاصطناعي إلى قاتل للبشر، إذ أيد رؤساء شركات مثل أنتروبيك وأوبن إي آي فكرة إبطاء وتيرة التطوير مؤقتا، غير أن التعاطي مع هذا الحجم من التحذيرات القوية لم يأتي بما تتطلبه الظرفية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع إلى الهجوم وندد بما وصفها بالمؤامرة الخبيثة بحق الذكاء الاصطناعي، موقف يلخص هاجس ساكن البيت الأبيض من التفوق الصيني في هذا السباق التكنولوجي. ففي الوقت الذي كان يعلق فيه ترامب على الموضوع، حذر وزير أمن الدولة الصينية من أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي لبلادها، سباق محموم تدخله الصين والولايات المتحدة والبشرية في مدرجات الحلبة تنتظر.
0: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة، ودون انتظار الكلمة مباشرة لك إيفا.
3: مرفود أولسالك pour le journal. Merci beaucoup مرفود. Et dans une petite heure pour l'édition de 8h. D'ici là, place au sport, du football et puis un petit peu de politique à la une. C'est tout de suite dans Sport Matin. Youssef Chatter, bonjour.
4: Bonjour Eva.
3: Vous commencez par les déclarations de Fawzi Lekja concernant la Coupe du Monde 2030.
4: الكثير من النقاط وضعت على الحروف خلال حوار صحفي لفوزي لقجة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي أكد أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل تتويجا لمسار تنموي أطلقه المغرب قبل أكثر من عقدين، مشيرا إلى أن الاستحقاق العالمي سيسرع إنجاز مشاريع كبرى في النقل والبنى التحتية ويعزز فرص الشغل وتكوين الشباب. وشدد لقجة في حوار مع مجلة جونافخيك على أن المغرب متمسك بحقه في الدفاع عن احتضان المباراة النهائية مع احترام مصادر الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرا أن إفريقيا تستحق احتضان النهائي للمرة الثانية في تاريخها في إطار البعد الحضاري الذي يحمله المونديال. بخصوص هذه النقطة، إضافة أخرى في هذا التصريح لفوزي لقجة.
5: En tout cas, le très disputé peut-être par les Espagnols, partie marocaine fidèle à nos valeurs. On n'a jamais parlé de la finale. On suit les process, on respecte les procédures et on respecte la réglementation. Donc on a reçu la task force comme les Espagnols, nos amis espagnols et portugais de la FIFA, qui a visité toutes les villes proposées, qui a visité les infrastructures proposées. Et évidemment, les décisions suivront dans...

0: dans le futur et au délai prescrit initialement.
1: الإقجاع يعبر عن وجهة نظر واضحة بخصوص كأس العالم 2030 والمباراة النهائية التي تبقى محل صراع بين إسبانيا والمغرب، مع أفضلية واضحة لأكبر ملعب سيشيد على الصعيد العالمي في مدينة بن سليمان. وبخصوص نهائي كأس إفريقيا 2025، أكد الإقجاع تمسك المغرب بالقانون واللعب النظيف قبيل جلسة محكمة التحكيم الرياضي المقررة في 8 أكتوبر، على خلفية مغادرة المنتخب السنغالي أرضية الملعب خلال النهائي، معتبرا أن المسار القانوني قد يتطلب جلسات إضافية. ونبقى مع أخبار كرة القدم المغربية. تتجه الأنظار الخميس إلى الندوة الصحفية التي سيعقدها محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي بمركب محمد السادس للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهتي الجابون وليسوتو، في ظل صعوبات تتعلق أساسا بكثرة الإصابات التي تضرب الدوليين المغاربة. وتواجه قائمة محمد وهبي المرتقبة مجموعة من الغيابات بسبب الإصابات، أبرزها أيوب الكعبي ويوسف العمري وشادي رياض ومروان سعدان الذين تأكد غيابهم بسبب الإصابة. كما تحوم الشكوك حول مشاركة ياسين بونو بسبب إصابة عضلية، في وقت لم يستعد عبد الصمد الززوري جاهزيته الكاملة رغم خوضه لبعض الدقائق خلال المباريات الأخيرة لنادي ريال بيتيس. وتزداد وضعية المنتخب تعقيدا مع غياب أشرف حكيمي الذي تعرض لإصابة خلال مباراة باريس سان جيرمان وبريست، فضلا عن إيقافه قاريا لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ، إلى جانب غياب إسماعيل السيباري عن مواجهتي الجابون وليسوتو بسبب العقوبة الانضباطية. المغرب سيواجه الجابون يوم 25 من شتنبر بملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وليسوتو يوم 29 من نفس الشهر بمدينة بلومفونتين في جنوب إفريقيا. المواجهتان تندرجان ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفية كأس إفريقيا 2027. في إخبار الأندية المغربية، أعلن نادي الوداد الرياضي أن جميع المبالغ المتعلقة بالنزاعات التي تسببت في المنع الدولي تم أداؤها وتسويتها بالكامل من طرف المكتب المديري الحالي، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية لرفع المنع من طرف الاتحاد الدولي. وأكد النادي أن التسوية تمت دون أي مساهمة من الرئيس السابق قيشم إتمنى، مشددا على أن ذلك لا يعفيه من مسؤولياته ولا يعني تنازل الوداد عن حقوقه أو حقه في الدفاع عن مصالحه. هذا وفق البلاغ الذي نشره الوداد أمس. ويستهل فريقا الرجاء والجيش الملكي مشوارهما في كأس الكونفدرالية الأفريقية على صعيد آخر عبر بوابة الدور التمهيدي الثاني بمواجهة الكانيمي واريورز النيجيري بالنسبة للرجاء، وكورهوغو الإيفواري بالنسبة للجيش. أما في دور الأبطال، ناتت بركان سيواجه ستار سبورت أكاديمية السيراليوني، والمغرب الفاسي سيلعب أمام أسك ميموزا الإيفواري. المدرب المغربي سمير عجام ومحلل برنامج بوديوم تحدث عن حظوظ الأندية المغربية خلال هذا الموسم في المسابقات الإفريقية.
2: من جانبي كمدرب فتنظن خصنا ناخذ مرحله بمرحله. الان نحن في مرحله هذه الاقصائيه الاولى، وباش ما يوقعوا لناش مفاجات خصنا نركزوا على مباراه. تنقول انا هاد الفرق اللي عندنا تنظن لا خوف عليهم، لان الخصوم اللي عندهم ماشي شي حاجه ثقيله، وفي نفس الوقت على ان مباراه الاياب غادي تكون عندنا باستثناء فريق المغرب الفاسي اللي غيلاقي قلنا لاسكابيجان. اعتقد على ان خصنا ناخذوا مرحله بمرحله وما يمكنش نتهاونوا، لان بالنسبه لي انا فريق الرجاء البيضاوي بحال اللي قلتي فهو عنده خبره، عنده تجربه من الناحيه اللوجستيكيه، لان هاد المباريات انا تتلعب 50% في الميدان و 50% تتلعب خارج الميدان. ولهذا تنظن على ان المسؤولين فهم واعيين، سواء الجيش الملكي لان عندهم يعني ما شاء الله اطور في المستوى العالي، انهم تيعرفوا هاد الاشياء هذه، وماشي اول مره تيمشيو يلعبوا هاد الاقصائيات، لان هاد الاقصائيات خصك تاخذ بعين الاعتبار على انك ملي تمشي راك تلقى ظروف صعبة جدا.
1: بالتوفيق للأندية المغربية. وبرنامج بوديوم اليوم بعد موجز التاسعة نخصصه للحديث عن قراءة في خارطة المدربين بالدوري أو بالبطولة المغربية الاحترافية، مع حضور مكثف للمدرسة البرتغالية. في أخبار الدوليين المغاربة، أعلن نادي الاتحاد الليبي تعاقده رسميا مع الدولي سفيان بوفا لتعزيز صفوف الفريق في صفقة انتقال حر. وفي علاقة أيضا بأخبار النجوم المغاربة، أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني رسميا تعاقده مع أنس صلاح الدين قادما من نادي روما الإيطالي. وفي أخبار الكرة الإفريقية، أعلن الإيفواري سيكو فوفانا لاعب بورتو البرتغالي

0: اثنين اعتزله اللاعب دوليا مع منتخب كوت ديفوار عن عمر 31، ويعد فوفانا أحد أبرز عناصر المنتخب الإيفواري المتوج بكأس أمم إفريقيا عام 2023. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية وختام الجولات نهاية الأسبوع من الدوريات الأوروبية في إنجلترا. الجولة الرابعة عرفت فوزا عريضا لليدز يونايتد على نيوكاسل بأربعة أهداف لواحد ليستعيد ليدز نغمة الانتصارات بعد ثلاث مباريات من دون طعمها، في حين وصل نيوكاسل نتائجه السلبية خلال بداية هذا الموسم. أما في الدوري الإسباني، ريال بيتيس فاز على فيا ريال، انتصار مهم جدا بالنسبة لتشكيلة المدرب الشيلي مانويل بيلغريني الذي صعد للمركز الثالث باثنتي عشرة نقطة، في حين عرف الدوري الإيطالي عودة جديدة بشكل مبهر لإنترناسيونالي ميلانو أمام أودينيزي بعد الفوز بخمسة أهداف لثلاثة. نيراتسوري تأخر في بداية المباراة بهدفين قبل أن يعود ليحسن سم الأمور بفضل تألق نجومه، خصوصا ماركوس تيرام الذي استعاد الكثير من جاهزيته البدنية. إنتر في المركز الأول إلى جانب روما الفائز على تورينو بهدفين، طبعا الفريقان في الصدارة باثنتي عشرة نقطة بفرق نقطتين عن كومو ولاتسيو. في إنجلترا، أقرت هيئة حكام المباريات المحترفة برو ريف بأن قرار احتساب هدف إيرلينغ هالاند الذي منح مانشستر سيتي الفوز على اليونايتد في ديربي مانشستر كان خطأ في التقدير، وكان حكم المباراة قد ألغى الهدف بداعي التسلل قبل أن يتراجع الحكم بعد دعوته للجوء إلى الفار، وهو ما اعتبرته هيئة حكام المباريات خطأ فادحا أثر على نتيجة المباراة. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، بقية أوقات ممتعة على أمواج ميديا.
1: جاز، روك، شرقي، مغربي، حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.
2: متى عفو Eva Cohen.
3: 7h19, bientôt 7h20 sur Médien, et nous nous tournons à présent du côté du Royaume-Uni pour notre magazine de l'actualité. Le Royaume-Uni, où s'est tenu au début du mois le congrès annuel de Réforme UK, le parti d'extrême droite britannique. Ça s'est passé à Birmingham, précisément dans le centre de l'Angleterre, et avec un invité international, Jordan Bardella, président du Rassemblement National, le parti d'extrême droite français. Preuve que les formations politiques liées à cette mouvance en Europe tentent de créer des liens entre elles. Anna Roche, notre correspondante, fait le point pour nous.
4: Ladies and gentlemen, Jordan Bardella and in English. How about that?
5: Deux représentants de formations d'extrême droite européenne sur scène ensemble. C'était le vendredi 4 septembre à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, lors du congrès annuel du parti britannique Reform UK. Son chef, Nigel Farage, serrait la main à Jordan Bardella, président du Rassemblement national en France.
6: I've got a bit of a surprise for you.
7: J'ai une petite surprise pour vous. Nous sommes sur le point de signer un protocole d'accord entre nos deux partis, car nous espérons et nous sommes convaincus que nos deux partis formeront prochainement des gouvernements qui réaffirment notre engagement à mettre fin à l'immigration clandestine. La France affirme qu'elle fera tout son possible pour empêcher tous les départs, et peut-être que cette fois-ci, avec Jordan Bardella comme Premier ministre, c'est ce qu'elle fera.
5: They will actually mean it. Ce protocole d'accord imprimé sur un carton géant et signé sur scène par les deux hommes sous les applaudissements des supporters de Reform UK.
6: But here is the most significant part.
7: Voici la phrase la plus importante. Le Royaume-Uni interceptera toutes les embarcations ayant pris la mer depuis les côtes françaises et pénétré dans les eaux territoriales britanniques et renverra en France les personnes se trouvant à bord.
6: And will return the persons on board to France.
5: Sans plus de détails, l'accord a l'air entièrement favorable aux Britanniques. Les explications, Jordan Bardella les a données ensuite lors d'une conférence de presse réservée aux journalistes français et britanniques.
8: Nos électeurs doivent comprendre que si nous arrivons au pouvoir, il y aura un référendum sur l'immigration, que nous rétablirons des contrôles aux frontières au point de passage de l'immigration clandestine comme l'a fait l'Allemagne, et que nous travaillerons en coopération, je l'espère, avec le parti de

0: la troisième place de la Première Ligue grâce à son succès éclatant hier contre Newcastle 4-1 en clôture de la quatrième journée. Méconnaissable, les Magpies chutent pour la première fois de la saison et tombent au 12e rang à 7 points du duo de tête.
1: Merci beaucoup Ali, on vous retrouvera dans une petite quarantaine de minutes pour la prochaine édition de Sport Matin. Dans un tout petit instant, le retour de l'actualité nationale et internationale. On parlera élections législatives au Maroc ou encore situation en Cisjordanie occupée et en Ukraine. C'est dans le journal de 8h, juste après la météo.
2: في المغرب من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا بعدد من مناطق المملكة خاصة بالسهول الداخلية والمناطق الجنوبية والجنوب الشرقي مع أجواء معتدلة نسبيا بالسواحل فيما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية على السواحل مع احتمال نزول قطرات مطرية خفيفة. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بشفشاون، 28 درجة بإفران، 31 درجة بالدار البيضاء، 30 درجة بالعاصمة الرباط، 29 درجة بالناظور. في منطقة شمال إفريقيا 30 درجة في طرابلس مع احتمال نزول زخات مطرية، 31 درجة في تونس مع غيوم متفرقة واحتمال أمطار خفيفة بعد الظهر، 33 درجة بنواكشوط مع أجواء مشمسة. في غرب وشرق القارة 29 درجة بأبيجان مع أجواء غائمة واحتمال حدوث عواصف رعدية، 32 درجة بدكار وأيضا بدار السلام مع طقس مشمس. باقي أنحاء العالم 25 درجة بباريس مع طقس غائم جزئيا، 30 درجة بمدريد، 31 درجة بروما مع طقس مشمس، 20 درجة ببرلين. في المنطقة العربية 31 درجة ببيروت مع طقس مشمس، 40 درجة بمكة المكرمة مع أجواء مشمسة وحارة، 41 درجة بدبي.
1: À 8h tout pile sur Média 1, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous arrivez tout juste pour le journal de Marfoud Salek. Rebonjour Marfoud.
3: Rebonjour Eva. Sabah al-khair, mustami'ina. Ahlan bikoum ila anawin al-nashra. في حوار مع مجلة جون أفريكا الفرنسية، لقجع يجدد التأكيد على أن انضمامه إلى حزب الأصالة والمعاصرة قرار شخصي وحق يكفله الدستور وينفي اهتمامه في السياق الانتخابي الراهن بالمناصب القيادية الحزبية أو الحكومية. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في المغرب، ملف الصحة العمومية يحضر بشكل بارز في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية. وعود كثيرة تطلق بشأن تجويد العرض الصحي تثير التساؤل حول آليات تمويل وتنفيذ الإصلاحات المقترحة. حلف شمال الأطلسي يسقط طائرة مسيرة فوق ليتوانيا، والرئيس الليتواني يؤكد أن بلاده التي تشترك في حدود مع روسيا ستدافع عن مجالها الجوي بالتعاون مع حلفائها في الناتو، والجيش البولندي يطلق عمليات عسكرية جوية. في رياضة الثامنة، إدارة نادي الوداد الرياضي تنجح في تسوية جميع النزاعات المالية التي تسببت في المنع الدولي في انتظار رفعه رسميا من طرف الفيفا، ما سيشكل دفعة مهمة للفريق قبل بداية الموسم الجديد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. في حوار مع مجلة جون أفريك، حمل رسائل سياسية لافتة في السياق الانتخابي، أكد فوزي لقجع أن انضمامه إلى حزب الأصالة والمعاصرة كان قرارا شخصيا، نافيا أن يكون وراء هذه الخطوة طموح مسبق لتولي منصب حزبي قيادي، كما رفض التفكير في الظرف الانتخابي الراهن بمسألة قيادة الحكومة في حال تصدر الحزب نتائج اقتراع 23 من شتنبر، مذكرا بأن اختيار رئيس الحكومة اختصاص حصري للعاهل المغربي. وشدد لقجع على أن رهانه الأساسي حاليا ينصب على إنجاح تجربة الحزب في الانتخابات التشريعية والمساهمة في العمل السياسي بما راكمه من خبرة في التدبير والتسيير بعيدا عن منطق البحث عن المناصب. أبرز ما جاء في حوار لقجع مع جون أفريك نتابعه في تقرير زهير التومي.
4: في حواره مع جون أفريك، استعرض فوزي لقجع العوامل التي دفعته إلى الانضمام إلى حزب الأصالة والمعاصرة

0: مؤكداً أن القرار شخصي ويندرج بحسب قوله في مسار من القرب المستمر من العمل السياسي بعيداً عن أي توجيه.
1: أعتقد أن هذا النوع من التحليلات القائمة على فكرة وجود توجيهات أو صفات معدة سلفاً ينتمي إلى نقاش تجاوزه الزمن، فنحن لم نعد نعيش في منطق تأطير المجال السياسي، والانضمام إلى حزب من أجل ممارسة العمل السياسي حق يكفله الدستور.
0: كما نفى القجاع أن يكون انضمامه للحزب خطوة محسوبة مسبقا نحو قيادته، وعندما سئل بشأن إمكانية توليه رئاسة الحكومة في حال تصدر الأصالة والمعاصرة نتائج التشريعيات، أجاب ابن مدينة بركان كالآتي:
1: لم أفكر في ذلك إطلاقا، مهمتي تنتهي يوم 23 من شتنبر، وبعد ذلك تعود الصلاحيات إلى صاحب الجلالة، أما المراحل اللاحقة فتندرج ضمن سياق آخر من النقاش والتفكير. بعد ذلك سيأتي كل قرار في وقته، وفي جميع الأحوال سأظل دائما في خدمة ملكي ووطني أيا كانت الوظيفة التي أشغلها.
0: وبخصوص عدم ترشحه في مسقط رأسه ببركان، يوضح الأقجع أن علاقته بالمدينة تتجاوز الحسابات الانتخابية، مذكرا بأن وجود زوجته العضو في المكتب السياسي للبام ضمن اللائحة الجهوية عزز قناعته بعدم الترشح تفاديا لتمثيل أكثر من فرد من الأسرة نفسها في المنطقة. ولدى سؤاله عن ما خلقه تحزبه من ردود فعل لدى بعض قياديي الأغلبية، أكد أن اهتمامه ينصب على إعداد برنامج يستجيب للإشكالات الحقيقية للمغاربة بعيدا عن السجالات الشخصية.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في ادعاءات أمين عام أحد الأحزاب السياسية، صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف. ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يحتل ملف الصحة العمومية مكانة بارزة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بحكم ارتفاع سقف تطلعات المواطنين إزاء تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان الولوج العادل إلى العلاج وتقليص الفوارق المجالية في العرض الصحي. ولا تقتصر الوعود الانتخابية في هذا المجال على توسيع البنيات الاستشفائية وتعزيز التجهيزات، بل تشمل أيضا تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروف التكفل بالمرضى وتطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، لا سيما في المناطق القروية والنائية. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، تحدث ليوسف النعماني.
3: جزء مهم من الأحزاب السياسية انتقلت من مرحلة تشخيص تقليدي لاختلالات المنظومة الصحية إلى تقديم مجموعة من الوعود رقمية وحلول قابلة للقياس والتنفيذ. هذا يظهر من الناحية النظرية، وحاولت أن تطرح مجموعة من الاقتراحات، منها من له طبيعة رقمية مثل الإعلان عن جداول زمنية ومؤشرات عددية واضحة، مثلا الرفع من عدد الأطباء أو الممرضين أو الممرضات بالنسبة لعدد الساكنة، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وكذلك الاعتماد الإجباري على الطب عن بعد، وأعطيت أرقام كثيرة، رفع الأسرة. ولكن الخلاصة المهمة أنه رغم نجاح هذه الأحزاب السياسية في الانتقال إلى لغة الأرقام والمؤشرات في برامجها الخاصة بقطاع الصحة، لكن الرهان الحقيقي يكمن ليس في صياغة عرض صحي، بل في القدرة على تحقيق حكامة من خلال تبيان المصادر الأساسية للتمويل وتوفير الموارد المالية المستدامة لتنزيل هذه الوعود.
2: في الرباط، حلت أمس السيدة الأولى لجمهورية كينيا راشيل روتو في إطار زيارة عمل للمملكة. ولدى نزولها من الطائرة بمطار الرباط سلا، وجدت السيدة روتو في استقبالها الأميرة للأسماء. إلى ملف الأنباء الدولية، تعهدت السعودية اليوم بالرد بحزم عقب سلسلة جديدة من الهجمات التي

0: شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على أراضيها، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع. وأعلن التحالف الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة اليمنية أن سلسلة هجمات شنها المتمردون الحوثيون في اليمن باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة 13 مدنيا أمس في جنوب السعودية. وفي تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس في منشور على منصته تروث سوشيال انفتاحه على التعامل مع إيران بهدف وضع حد للحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير الماضي على طهران. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، قتل الجيش الإسرائيلي رجلا فلسطينيا اليوم خلال مداهمة منزله في الضفة الغربية، كما اعتقل 3 فلسطينيين خلال مداهمات بلدة شمال غرب القدس المحتلة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. قبل ذلك أمس صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها العسكرية في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة خصوصا في الخليل ونابلس وجنين، أسفرت عن إصابات واعتقالات. من رام الله نتابع روبورتاج مراسلنا ماجد سعيد.
1: مع بدء موسم الأعياد اليهودية ارتفعت وتيرة التصعيد الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث رفع جيش الاحتلال من مستوى الاستنفار العسكري 26 كتيبة دفع بها الجيش الإسرائيلي إلى الضفة الغربية، حيث أخذت توسع من اقتحاماتها ومداهماتها للمنازل في المدن والقرى والمخيمات، مداهمات أسفرت عن اعتقال 15 فلسطينيا. هذه الاعتقالات باتت تشكل كما تقول مسؤولة الإعلام في نادي الأسيرة ماني صراحني ضغطا نفسيا على المعتقلين وذويهم.
2: غالبية من يتم الإفراج عنهم يكون أول المطالب بالنسبة لهم ليس فقط يعني الاحتياجات المتعلقة في المتابعات الصحية وما إلى ذلك، وإنما حاجتهم إلى رؤية أخصائي نفسي أو طبيب نفسي بسبب ما تعرض له داخل سجون الاحتلال، ومع الأسف أيضا هذا ينطبق على عائلات الأسرى.
1: التصعيد الإسرائيلي لم يقتصر على الجيش فحسب، وإنما واصلت المجموعات الاستيطانية من هجماتها، حيث هاجمت قرى بورين ومجدل بني فاضل قرب نابلس وبيت أمر قرب الخليل ودير جرير قرب رام الله وأطراف مدينة سلفيت، حيث أصيب هناك فلسطينيان بعد الاعتداء عليهما بالضرب، كما يوضح نشأة شتية أحد المعتدى عليهم.
3: إحنا كنا نشتغل في أرض ابن عمي، أجا علينا ما شفنا إلا 6-7 مستوطنين جايين علينا، رشوا علينا غاز فلفل وضربونا معهم هرهم ووسير حديد، ضربوا ابن عمي في إيده وذانه، وأنا ضربوني على كتفي، في عندي كسر في كتفي.
1: وحسب مراقبين فإن وتيرة التصعيد الإسرائيلي ستظل في ارتفاع على الأقل حتى الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر المقبل. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
0: في تطور لافت، أعلن رئيس ليتوانيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي اليوم أن طائرات مقاتلة تابعة للناتو أسقطت طائرة مسيرة فوق البلاد، مضيفا أن بلاده ستدافع عن مجالها الجوي بالتعاون مع حلفائها في الحلف. وتسجل ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بانتظام حالات توغل لطائرات مسيرة في أراضيها. نتابع التفاصيل في تقرير محمد بن عبو.
4: تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تتسع مجدداً إلى دول حلف شمال الأطلسي بعد إعلان ليتوانيا إسقاط طائرة مسيرة اخترقت مجالها الجوي. الرئيس الليتواني أكد أن مقاتلات تابعة لحلف الناتو اعترضت المسيرة وأسقطتها بعد دخولها الأجواء الليتوانية خلال الليل، فيما أشارت بيانات أولية إلى أنها دخلت من جهة بيلاروسيا وكانت متجهة غرباً قبل أن تسقط في منطقة ريفية وسط البلاد. الحادثة تأتي في وقت تكثف فيه روسيا وأوكرانيا هجماتهما بالطائرات المسيرة والصواريخ خصوصا على المناطق القريبة من الحدود، وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة لدى دول البلطيق خصوصا ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا التي سبق أن سجلت حالات مماثلة من اختراق أجوائها. وفي بولندا المجاورة، أعلن الجيش أيضا تنفيذ عمليات جوية عقب رصد تهديدات مرتبطة بضربات روسية بالمسيرات على الأراضي الأوكرانية القريبة من الحدود البولندية. وتنظر دول أوروبية إلى هذه الحوادث باعتبارها مؤشراً على اتساع المخاطر المرتبطة بالحرب، كما يزيد التصعيد بحسب مراقبين من حساسية الوضع على الجناح الشرقي للناتو خصوصاً مع التحذيرات الروسية السابقة من أن نشر أسلحة نووية في ليتوانيا قد يجعلها هدفاً محتملاً للأسلحة الروسية.
0: في خطابه اليوم قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أمس إن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل، من دون أن يؤكد تصريحات دونالد ترامب بأن موسكو وكييف وافقتا على

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: شوف باختصار، حنا دابا في هاد الاداره كل واحد فينا عنده واحد المسؤوليه معينه، ياك؟ وهكاك التصويت في الانتخابات حتى هو مسؤوليه وطنيه كتهمنا كاملين.
2: معلوم كتهمنا كاملين، حيت مستقبل بلادنا كيهمنا كاملين. نساهموا في التطور ديالها والازدهار ديالها، ونصوتوا على الناس اللي قلبهم على البلاد، الناس اللي باغين وناويين يخدموا البلاد.
3: حنا المغاربه ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤولية.
4: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
5: المنتخب ستنطلق
4: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
6: متى عفو إيفا كوين.
7: Vous êtes sur Média, il est presque 9h. Excellent début de journée à nos côtés. Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 6h30. D'ici là, place au retour de l'actualité brûlante avec la synthèse de Mohamed Ibn Abou. Sabah al-khair, Mohamed.
8: Sabah al-khair, Eva. Sabah al-khair, Moussamina al-Kiram. ومستهل موجز التاسعة مستمعين الكرام بمنطقة الخليج العربي، حيث أعلن التحالف لدعم الحكومة اليمنية الشرعية اليوم أن سلسلة هجمات شنها المتمردون الحوثيون في اليمن باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة 13 مدنيا أمس في جنوب السعودية. وتعهدت المملكة السعودية اليوم برد حازم عقب الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون على أراضيها، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط. صلة بملف الحرب، رفض أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اليوم أي حوار في الوضع الحالي مع الولايات المتحدة من أجل وضع حد للحرب، بعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على التعامل مع إيران بهذا الملف. وكتب رضائي على إكس أن المعادلات بشأن النفط والمضيق تغيرت ولن توقف محاولات الحد من الأضرار ما هو قادم، مضيفا أن الإشارات الصادرة عن الرئيس الأمريكي لا تدعو لمفاوضات. نحول الوجهة صوب الجارة الشمالية للمملكة، حيث ندد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أمس بمعلومات كاذبة يتم تداولها بشأنه في إطار أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة، تتصل بشائعات توحي بأنه يتعرض لابتزاز مغربي. ومنذ تدفق عشرات الآلاف إلى مدينة سبتة المحتلة نهاية يوليوز، يقول سانشيز إنه لا يملك أي دليل على ضلوع الرباط في هذه الأزمة في طرح لم يقنع المعارضة، ويجري تداول سرديات تبناها خصوصا الحزب الشعبي وزعيمه ألبرتو فيخو. رئيس الوزراء قال مساء أمس في برنامج تلفزيوني أن العلاقات بين الدول لا سيما مع الجيران لا يجب أن تكون قائمة على الاحترام والوقائع وليس على الأوهام. في أخبار المملكة المغربية، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في ادعاءات أمين عام أحد الأحزاب السياسية، صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف. في الخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي بعد غد الخميس ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيريه الغابوني ومن ليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 من شتنبر بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يلاقي منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته بجنوب إفريقيا. نهاية الموجز، مزيد من أخبار الرياضة نوافيكم بها بعد قليل رفقة الزميل فؤاد الحناوي في برنامج بوديوم. إلى اللقاء.
9: Tu cherches plus qu'une école ? Tu cherches un avenir solide ?
10: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا بصحة وعافية، أصبحنا استيقظنا ثم تنقلنا، أتينا لملاقاتكم مستمعينا مشاهدينا متابعينا في يوم أغر آخر. نفتح الأبواب الكبيرة لميديا لاستقبالكم، ثم نفتح الباب الصغير لموعدكم الرياضي اليومي لبرنامجكم بوديو في حلقة جديدة هي زادكم الرياضي اليومي. نقترح عليكم كما هي العادة طبقا رياضيا شهيا يطفئ الظمأ وأكيد يشفي الغليل. الغموض لازال السيد الموقف والضبابية ودعنا نقول العبث الذي يميز تسيير من قبل العصبة الاحترافية، حيث لحد الآن لم يصدر أي بيان رسمي يكشف عن موعد انطلاق الموسم الكروي، في وقت كانت فيه تصريحات غير رسمية عن رئيس العصبة قد حدد التاريخ 24 من شهر شتنبر الجاري موعدا لانطلاق الموسم الكروي. ومع ارتباط بانطلاق هذا الموسم آثرنا مشاهدينا مستمعينا متابعينا، نفتح اليوم ملفا أكيد سيكون كما كان الشأن كل موسم مادة دسمة لنا كوسائل إعلام ومحور نقاش لعشاق المستديرة، ملف المدربين الذين سيجلسون على دكات الاحتياط سيشرفون على فرق القسم الممتاز. وعلى مقربة من بداية هذا الموسم الكروي هناك استنتاجات واستفسارات عديدة يمكن طرحها على طاولة النقاش، لعل أبرزها هذا المد الغير المعهود للمدربين خصوصا البرتغاليين منهم، حيث حاربت الفرق المغربية عطالة الأطر البرتغالية من خلال التعاقد مع 5 مدربين من البرتغال في سابقة أولى من نوعها، حضور زكى التواجد المكثف للمدربين الأجانب. نجد أيضا مدربا من إسبانيا، آخرا من الجزائر، ثالث من إيطاليا، ثم رابع من بلد إفريقي مغمور والرأس الأخضر. مد وسيطرة أجنبية لم تترك سوى الفتات للأطر المغربية من خلال فرص عمل منحت لسبعة مدربين فقط. فما هو السر؟ ما هو السر وما هي الأسباب وراء هذه الظاهرة؟ ذلك ما سنحاول التعرف عليه في حصة اليوم من برنامجكم بوديوم، ودائما هذا النقل المشترك ما بين ميديا راديو وميديا تي في وتجربة فريدة من نوعها بث مشترك لبرنامج بوديوم، تشاهدوننا على شاشة ميديا تي في وتستمعون إلينا على أثير ميديا راديو. مرحبا بكم مجددا مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا في هذا اليوم يوم الثلاثاء، ويرافقنا كما هو الشأن كل بداية أسبوع صديقنا المحلل البرامج الرياضية لميديا تي في وميديا راديو المدرب المغربي سي سمير عجام. أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا فؤاد، صباح النور لكل المستمعين والمتابعين والمستمعين أيضا
0: والمشاهدين
1: والمشاهدين.
0: سير معي سي سمير.
1: غير باش تقول لحسام بلي راني زدت كريت لابيست النهار الثاني، راه يدير معايا ثمن مزيان نخليها لي مرة أخرى عاود،
0: لأن البدلة هذه عجبات السي حسام بالأمس جيتي لابسها اليوم عاوتاني. إذا وعرفتي شنو تكون غادي يعطيها لي
1: باش ما يبقاش يقول لي كل مره وانا ما بقاش نجيبها.
0: لا، ونستعيد في حصه اليوم صديقنا يوسف الشاطر. يوسف صباح الخير، اهلا مرحبا بك مجددا في فضاء برنامج بوديوم.
2: صباح الخير فؤاد، صباح الخير لكل المشاهدين الكرام المستمعين المتابعين ايضا. السي سمير دائما اشتاق لقفشاته
0: القفش والمستملحات
2: ديالو في الكواليس اكثر من
0: لا انا ما تخافش كواليس وعلى المباشر يعني دائما موجود. البارح عرفتي البارح هضرنا على مكناس ياك فاش بدينا البرنامج سبحان هاد اليومين خارجين غير في مكناس، مشيت لواحد المحل تجاري تلاقيت عاوتاني مع واحد السيد قال لي استاذ هضرنا على مكناس، قلت له الشريف هضرنا على هذا الصباح هذا. فهذا كيعني شنو كيعني اصدقائي يوسف وسي سمير، لان يوسف ما كانش معنا بالامس، البارح تحدثنا على الرياضه في مدينه مكناس وكيفاش خصنا نهضوا بها. والغريب في الامر كما قلت لك البارح يعني عاوتاني هذا يعني ان الناس ديال هذه المدينه متعطشين انه يشوفوا المدينه ديالهم دائما في القمه، وانها ترجع ذاك البريق ديالها وذاك التوهج ديالها اللي كان في سنوات يعني في سنوات ماضيه حدو حوالي 3 أو 4 عقود. طيب كما ذكرت في البدايه اليوم اصدقائي هذا الموضوع ربما كنت كنوجدوا هذه تقريبا شي 4 أيام أو 5 أيام، اليوم عاد جاتنا الفرصه باش نتحدثوا عليه، لانه منذ التنقلات اللي كانت في فصله الصيف شفنا هذا المد وهذا الزحف ديال المدربين اولا الاجانب من جهه، ثم المدربين البرتغاليين. انا وجه الخصوص شفنا كل شيء الفرق المغربيه مشات للمدرسه البرتغاليه مع تواجد مجموعة من المدربين، خمسة ديال المدربين اللي هما من البرتغال، ثم مدرب آخر يتحدث البرتغالية اللي هو مدرب فريق نادة بركان بيدرو ليتاو بريتو مرقب ببويمنا. فهاد المد سي سمير كيفاش نقدروا نفسروه، هاد يعني التوجه المكثف ديال الفرق المغربية للمدربين الأجانب وخصوصا البرتغاليين منهم؟
1: فؤاد، يجب ان ننظر الى هذا الموضوع من عده زوايا. يعني ما يمكنناش ان ما تنهضرش عليه اننا جو سوي بور او كونتر، يعني ماشي مع المدرب الاجنبي او لا، ولكن خصك تشوفوا من عده زوايا. الزاويه الاساسيه والمهمه هو التحولات اللي كتعرفها كره القدم العالميه وكذلك المحليه. لماذا كره القدم العالميه؟ لانها شيء جد عادي. ملي كتشوف مثلا الفيرست ليغ مثلا في بريطانيا، تتلقى ثلاثه ديال المدربين اللي كاينين في 20 ديال المدربين اللي هو

0: لامبارد ومايكل غاريك وغاري اونيل، هذو ثلاثه يعني في وسط واحد العدد ديال المدربين الالمان ايطاليين اسبان فرنسيين الى اخره. نفس الشيء بالنسبه لفرنسا، البطوله الفرنسيه كتعرف تقريبا تسعود على 20 فقط هما اللي فرنسيين، ولهذا هذا التحول هذا اللي تيعرف. فهو بطبيعه الحال جاء من بعد التحولات اللي عرفتها كره القدم، خاصه على صعيد اللاعبين ايضا اللي جات لالوا بوسمان اللي حررت مثلا اللاعبين يمكن لك تلعب باي فريق، لان لدرجه ان واحد الوقت صبحت ارسنال تتلعب تقريبا مابقيناش كنشوفوا فيها اي لاعب انجليزي ومدرب اجنبي. ولهذا فهذا العامل
1: دابا ريال مدريد يقدر يلعب بلا لاعب بكل لاعبين اجانب، يعني الى حيدنا الظهير الايمن الظهير الايسر بلوتو، الى ما لعبش كاريراس وما لعبش كوكوريلا يلعب لاعب اخر، يلعب كلشي لاعبين اجانب.
0: صحيح فؤاد، اما من الزاويه المحليه يعني الوطنيه فانا تنظن بلي السبب الاساسي هو هذا التوهج اللي عرفته كره القدم الوطنيه سواء على صعيد المنتخبات او على صعيد الانديه، فاصبحت قبله لكل المدربين انهم تيجيو لانهم عرفوا كاينه واحد يعني واحد المستويات ولا تصبح تتعرفها الانديه ديالنا من حيث السيوله الماليه من حيث الاحترافيه. اذا كلهم اليوم تيطمحوا انهم يجيو يشتغلوا في المغرب.
1: نمشيو نشوفوا يوسف شنو الراي ديالو بخصوص هذا المد ديال المدربين الاجانب. قلنا انه من اصل 16 الفريق سعود ديال الفرق اختارت يعني مدربين اجانب، سبع يعني فرق اللي اختارت يعني مدربين محليين، مع العلم ان هناك ثلاث فرق اللي صعدات واختارت مدربين بعد كاين اللي بقات مع المدربين اللي طلعوها اللي هما وداد تمارا مثلا او امل تيزنيت. مغرب تطواني كان احتفظ بالجناني لكن غيروا يعني منذ اسابيع بالمدرب امين الكرما. عدا ذلك نقرا الفرق القويه يوسف، الفرق التي ننعتها بالفرق الكبيره اللي هي الوداد، اللي هي الرجاء، اللي هي الجيش الملكي، اللي هي نادي بركان. يعني هذه الفرق اللي مشات تعتمد على مدربين اجانب.
2: طبعا هو فؤاد الخيار للمدرب الاجنبي منذ فتره طويله كان مطروح في البطوله المغربيه، وامر ليس ربما لا يضر المدرب المغربي بقدر ما هو ربما يحمل نوع من التنافسية من أجل رفع المستوى حتى على الصعيد الفردي بالنسبة للمدربين المغاربة من خلال توسيع المدارك والبحث ربما عن تطور أيضا على الصعيد التقني. الشيء الغريب ربما والعنوان البارز هو الكم الهائل من الأسماء البرتغالية التي ستدرب في البطولة المغربية. طبعا هناك مبدأ الكفاءة، لأن في العشرين سنة الأخيرة لنقول منذ بروز جوزيه مورينيو تبعته مدرسة برتغالية كانت حاضرة وما زالت حاضرة في مختلف الدوريات الأوروبية، أينما ذهبت هناك مدرب برتغالي رغم أن البلد يعني أقل من 10 ملايين نسمة، لكنه ينجح في المنافسة في منصب المدرب. وأيضا هناك الجانب المتعلق بوكلاء اللاعبين، لأن هناك مجموعة من الأسماء البارزة على الصعيد العالمي في مسألة تدبير مصير المدربين. وبالنسبة للأندية المغربية أظن فؤاد أنه إذا كنا أو كما قلت قبل فترة، إذا كان الأمر لا يرتبط بمسألة وكلاء لاعبين يطرحون أسماء بعينها على الأندية يبقى شيء، إذا كان الأمر هو اختيار من الأندية فيبقى بكل تأكيد أنه شيء
1: ربما عادي. احنا ممكن نسألوا مع سي سمير، وفبارك سي سمير كيجي وجاي موجود مع واحد الوريقات بحال كي ديما بحال كيوجد الباك، كتعرف ديك هذاك ملي كنا نوجدوا الباك نوجد داك الشيء صغير في وريقه صغار، هو كيجي موجد داك الشيء. وهذا دليل على انه بطبيعه الحال يعني ملتزم معنا في البرنامج واخذ الامور بجديه، وهذا بطبيعه يعني المسائل اللي معروفه عليك لا كمدرب ولا كمحلل معنا في البرنامج. كنا كنتحدثوا على يعني هاد المدربين الاجانب، انا ربما كنا كنشوفوا هذه منذ يومين كنشوف هاد السيره الذاتيه ديال هاد المدربين، يعني مدربين برتغاليين نعم، ولكن المسار ديالهم راه مسار مع فرق متوسطه، ان لم نقل فرق صغيره، ربما باستثناء بريتو مدرب ديال الوداد اللي سبق ليه درب فريق مثلا فريق سبورتينغ لشبونه، عدا ذلك المدربين الاخرين دربوا فرق متوسطه متواضعه في وسط الترتيب، يا اما في البرتغال يا اما في دول اخرى كالعربيه السعوديه كنيقوسيا كقبرص. شنو يقدروا يحملوا هاد المدربين للبطولة المغربية؟ أنا ربما لما نتحدث عن مدرب أجنبي أنا نبغي نجيب مدرب اللي إلا كان برتغال يدرب بينيفيكا، درب بورتو، درب سبورتينغ لشبونة، أو درب في فريق آخر قوي في بطولة أخرى كفرنسا وإسبانيا، ولكن أنا نجيب مدرب برتغالي اللي كيحمل ربما ما عندوش عنده تجربه نعم ولكن ما عندوش تجربه على اعلى مستوى.
0: اظن فؤاد ان هذه الظاهره ليست صدفه. اكيد ليست صدفه لان ربما تتخضع لان هناك سيكونوا العديد من اللوبيات اللي سيحكموهم بعض الوكلاء بعض الوسطاء ديال اللاعبين او المدربين. ولهذا اليوم شفنا وهي ستكون سيتون توندونس لان مثلا شفنا الاربع سنوات الاخيره في البطوله الوطنيه فتقريبا اربعه ديال الاجانب هما اللي داو البطوله يعني ديال الاجانب. فكيبقى على ان هاد المدربين هذه كيبقى ان اختيارات ديال المسير يعني السؤال اللي غطرح عليه انا كمدرب من الافضل تلقى الجواب ديالو عند المسير هو من يختار هاد اللاعبين. والتساؤل اللي تنطرحه انا ايضا هو ان راه بعض المسيرين تيسيروا الانديه لان كيتبعوا لا توندونس لان الا تذكر فؤاد واحد الوقت كان المدرب البرازيلي كنتي كتشوفه باختو واحد الوقت جا من موراه الالماني جا من موراه الايطالي جا من موراه
1: بالنسبه للاسباني
0: نعم اليوم الاسباني
1: يعني كتشوف دابا مثلا جائزه احسن مدرب اللي فيها تقريبا ثلاثه ديال المدربين اسبان اللي هما مثلا ارتيتا مع فريق ارسنال ولويس انريكي مع باريس سان جيرمان ومثلا لويس دي لا فوينتي مع المنتخب الاسباني فهادو كيعني السيطره ديال كره القدم اسبانيا. تحدثتي على البريمير ليغ منذ قليل الفرق الكبرى الان في اسبانيا يدربوها اسبان اراولا مع فريق ليفربول ارتيتا مع أرسنال أستون فيلا هناك إمري تشابي ألونزو في فريق تشيلسي فبالتالي هذا واحد التوجه في كرة القدم العالمية مثلا
0: سيتون توندونس بحال نقول لك سيتون مود بحال نقول لك سيتون مارك دو فابريك. الحاجة اللي يمكن لي نلاحظ هنا في بالنسبة للبطولة الوطنية هو أن ربما هناك رواسب أنا أظن أن تعود بالأساس إلى مخلفات الحماية إلى آخره عندما كنا دائما ننظر إلى الأجنبي على أنه أفضل من المحلي إلا أن هنا وبكل مصداقية وبكل يعني بإصرار هو أن الفرق ليس في الكفاءة فؤاد لأن المدربين الوطنيين تبتوا الكفاءة ديالهم والأسماء
1: احنا مشوف احنا باش نوضعوا واحد الحد لهذا السجال احنا ماشي ضد المدرب بالفعل. الأجنبي بالفعل. انا باش نكونوا متفاهمين في الأصل احنا ماشي ضده ولكن كنقولوا كنسألوا وخصوصا أنا لما كنشوفوا هاد يعني هاد التواجد ديال المدرسة البرتغالية يوسف يلاحظ حتى لأننا نتحدث عن المدرسة البرتغالية نلاحظ أيضا حتى في صعيد المنتخبات منذ أشهر أو أسابيع كان بيريرا يعني على رأس منتخب أقل من 17 سنة كنشوفوا أيضا المدير التقني ديال فريق الرجاء هو برتغالي من هو المدرب المساعد لمحمد وهبي في المنتخب الأول منتخب برتغالي واش هذا توجه عام ربما الإدارة التقنية ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها بغات تعطي واحد دعنا نقول نمشيو على خطى المدرسة البرتغالية أم أنها فقط مجرد صدفة؟
2: لا أظن فؤاد أنها مسألة سير ذاتية تطرح على الجامعة والجامعة تختار يعني من هو الأفضل أو المناسب أكثر لأنه إذا شاهدنا وتابعنا حتى على الصعيد التقني المدرسة البرتغالية فربما لن نجد لها مثلا شيء ملموس على أرضية الملعب مثلا لو تحدثنا عن المدرسة الإسبانية أو الإيطالية هناك طابع لعب يعني حتى لو جئت ربما بعشرة مدربين برتغاليين لا يملكون نفس الأفكار. المدرب البرتغالي إن كان لديه شيء إيجابي هو مسألة
1: عكس
2: تأقلم
1: عكس المدرسة الإسبانية مثلا
2: عكس طبعا فمسألة تأقلم هي أكثر ما يميز المدرب البرتغالي أنه سريع التأقلم مع الأجواء ويعرف كيف يشتغل مع أي نوعية قماش من اللاعبين لنقول. فهذه المسألة المهمة التي يملكها البرتغاليين. أريد فقط فؤاد أن أضيف نقطة الكلام سي سمير أن أيضا هناك مسألة السيولة المالية المتوفرة للأندية لأن ليس كل الأندية المغربية قادرة على دفع مثلا مبالغ تتجاوز 20 أو 30 ألف يورو مثلا ما يدفع ربما المدربين لديهم مكانة. فيجب أن نكون أكثر تطلب أو حزم مع الأندية التي لديها الموارد مع الوداد مع الرجاء مع الجيش الملكي مع نهضة بركان يجب أن تأتي بأسماء لديها وزن كبير.
0: ولكن طيب إذا سمحتي لي فيعني تقنيا بحال اللي تقول بالنسبة أنا تنشوف راه ماشي دائما المدرب الأجنبي أو البرتغالي كان ناجح ما نساوش بلي هذا مدرب الناخب الوطني ديال اقل من 17 سنه تمت اقالته تقريبا
1: جيتي الراي ديالي المتواضع سي سمير انا نمشي نجيب مدرب اسباني واخا كيدرب علاش لان حنا دابا كنهضروا على المدربين الاسبان كيفاش كينجحوا في انجلترا في البريمير ليغ يعني كنشوفوا كيفاش كينجح كنشوفوا المدربين الاسبانيه دابا تقريبا قليل فين غتلقى مدرب اجنبي في اسبانيا وان كان يعني العمالقه الثلاث ديال البطوله الاسبانيه كيدربوهم مدربين يعني الاجانب، وكان كيفاش كيقولوا مغني الحي لو يطرب ولا شي حاجه.

0: لا يطرب مي. لا
1: غير لان مدريد فيها برتغالي يعني الارجنتيني في اتلتيكو مدريد
0: محل قال
1: و يعني مدرب الماني في برشلونه.

0: اللي كان هو بن هاشم، تمت الاقاله ديالو، جا كارتيرون اظن ما دار حتى شي حاجه، رجعوا للمدرب، يعني كاين واحد التخبط كبير.
1: طيب اسي سامر، واش نقدروا نقولوا ايضا ان البعض كيقول ان التعاقد مع المدرب المغربي او المدرب الاجنبي كياتي من ايضا سهوله الانفصال على هذا المدرب، عكس بعض المدربين المغاربه اللي كيتشبتوا يعني كما كنقولوا مستحقات ديالهم. مثلا بعض الاحيان بعض الفرق كتجيب مدرب وكتقول ليه انا غادي نتعاقد معك، ولكن النهار اللي نبغي نفصل لك كيديروها في العقد، ملي نبغي نفصل عليك غنفصل عليك بشهرين مثلا ديال الراتب ديالك.
0: فؤاد اؤكد لك انه العكس، انا اظن العكس، انا ما تقول، لان بالعكس المدرب الوطني ما تيحضرش بالاحترام، ما تيحضرش بالتقدير من طرف المسؤولين، بخلاف المدرب الاجنبي. لماذا المدرب الاجنبي؟
1: انا نقول لك علاش، كانت هذه القضيه مؤخرا، كانوا مدربين جاوا، مدرب انجلي في العقد ديالو حكينا ديك القضيه ديال نصيني لك عامين وفي الاخر غادي نجي غادي تاخذ فلوسك ديال عامين، ما كايناش، ما بقاتش هذه القضيه، لان الفرق ولا رؤساء الفرق عارف راسهم انه تحت ضغط الجماهير وتحت ضغط مواقع التواصل الاجتماعي، راه عارف راسه المدرب الا ما نجحش راه خصو يمشي ونجيب مدرب اخر.
0: شيء اخر فؤاد، ملي كتعامل مع مدرب فرنسي او اسباني، ما تنساش واحد العامل الاساسي، لان انا اشتغلت خارج المغرب وكنعرف ما معنى العلاقه الدبلوماسيه اللي كتكون مع الدول. احيانا يعني ذاك التوتر اللي تيكون مع مدرب اجنبي تيمكن له يترجم على صعيد دبلوماسي اكبر، ولهذا تيحاولوا ما امكن باش يحاولوا يحلوا الامور يعني بكل سلاسه. نعطيك مثلا، نعطيك غير مثال بسيط، السنه اللي مضات اولمبيك اسفي بدا معاهم زكريا عبوب، دار مثلا واحد يعني واحد النتائج اللي كانت طيبه جدا، جاء من موراه مدرب اجنبي التونسي فلم يحصد شيئا والفريق هبط
1: وبقى. والمشكل انا عييت نغوت هنا في الاستوديو كنقول لهم هذاك المدرب راه ما غايصلحش لكم،
0: ما سميتيش من الاول،
1: ما عرفتوش من النهار الاول، عرفت راه ما غايدير حتى شي حاجه، وراه في نهايه المطاف راه هبطوا ونزلوا للقسم الثاني للاسف بالنسبه لفريق عريق اولمبيك اسفي. دعنا نقول ايضا ربما الفرق المغربيه او حتى المدربين، واش نقدروا نقولوا ان الرؤساء الفرق باقي ما عندهمش ديك الشجاعه انه يجي يعطي الفريق المدرب ويوضع فيه الثقه كما داروا فرق اخرى، وخصوصا فرق اللي مثلا العام اللي فات صعدات كتشيره وكمثلا فريق اتحاد يعقوب المنصور، عطاوا الثقه يوسف في مدربين شباب وحافظوا على هاد المدربين خصوصا فريق اتحاد يعقوب المنصور حتى لنهايه الموسم، واخا هبطوا رجعوا للقسم ولكن حافظوا على المدرب الجابري.
2: طبعا هو تختلف فؤاد الاهداف ويختلف ربما حتى اجواء الفريق، لانه هناك فرق تستطيع تحمل نوعا ما الضغط لانها الغير مطالبه مثلا في الرجاء او الوداد، يعني تخسر ثلاث مباريات متتاليه فالمصير الاقاله يصبح تقريبا شبه حتمي. هو المساله هي هذه، كيف يجب ان الانديه تصبح تحترم اكثر المشاريع على المدى الطويل او على الاقل على سعيد الموسم، لانه لو تذكرنا مثلا الوداد مع سعيد الناصري عندما كان حسين عموته لمده موسم موسم كان جيد، عندما منحت الثقه والوقت الفريق فاز بالدوري ابطال افريقيا، فاز بالبطوله مع وليد الركراكي ايضا عندما منحت له الوقت فتره تحضير سوق الانتقال ثم سنه كامله الفريق نجح.
1: ومع العلم ان عموته هو اللي مشى طبعا باش نذكروا، يعني ماشي فريق الوداد اللي انفصل عليه، هو اللي فضل انه يمشي
2: جمال السلامي في الرجاء نفس الامر، فاز بالبطوله، فدائما المشروع الذي يتواصل طيب. بعد ربما فتره تخطيط جيده في الاخير يكون هناك يعني
0: المرابط في شاحن طنجه.
1: طيب سنعود بعد قليل اصدقائي الجزء الثاني برنامجنا وبرنامجكم، موعدكم الرياضي كل يوم، برنامج بوديوم دائما اصدقائي، بغينا نشوفوا ديما الابتسامه على المحيي ديالكم، ديما تفيقوا في الصباح وبطاقة إيجابية وتمشيوا تباشروا الأعمال ديالكم، تقضيوا المصالح ديالكم من الطفل الصغير أو الطفلة الصغيرة اللي غاديين لاكريش المدرسة أو الرجل المسن اللي كيستمع لنا وكيشوفنا على شاشة ميديا تيفي. نعود بعد قليل المستمعين مشاهدينا الجزء الثاني برنامجكم، برنامجنا برنامج بوديوم.

0: Mehdi 1, podium.
1: مرحبا بكم مجددا، انتم في الاستماع لاذاعه ميدي ان، تشاهدوننا ايضا على شاشه ميدي ان تي في. برنامجكم بوديوم كل يوم من الاثنين لغايه يوم الجمعه، الحديث دائما بالابتسامه العريضه بالطاقه الايجابيه، الحديث عن شؤون الرياضه المغربيه بشكل عام، من كره القدم على وجه الخصوص الرياضه الاكثر شعبيه، الرياضه التي تستاثر بالاهتمام والامور الجديه اقتربت مع اقتراب انطلاق الموسم الكروي في المغرب المقرر من المفترض يوم 24 من هذا الشهر، ثم بعد ذلك أيضا انطلاق حملة اللقاءات الرسمية للمنتخب المغربي الذي سيعود لمضمار المنافسة في إطار تصفية القارية بعد المشاركة الأكثر من إيجابية التي ميزت حضور أسود الأطلس في المونديال الأخير في بلادي. العام سام، ومعنا في حصة اليوم العام سمير عجام العام سمير عجام معنا في هذه الحصة لهذا الصباح، ومعنا أيضا صديقي يوسف الشاطر. والحديث اليوم أصدقائي مشاهدينا متابعينا ومستمعينا كان سيستمر بخصوص المدربين الأجانب المتواجدين بكثرة. ربما نمشي كان بحث في هذه المواسم الأخيرة، تقريبا بحث واحد 6 ولا 7 المواسم في الأرشيف، لقيت أنه ماشي هذا أول موسم بهذا الحكم، يعني كاينين ديما مدربين أجانب ما كانوش كيتجاوزوا أكثر تقدير 6-7 المدربين مع بداية كل موسم. الآن انقلبت الآية تقريبا، نقدر نقولوا واحد 60% أو 65% ديال المدربين أجانب. كنا كنتحدثوا على المدربين البرتغاليين، نرجع عندك يوسف. الملاحظ كما ذكرنا منذ قليل، أولا الفرق التقليدية هي اللي تعاقدت مع المدربين الأجانب على وجه الخصوص، البرتغاليين وفريق الرجاء تعاقد مع باكو خيميس من إسبانيا بعد ما كان عنده مدرب يعني أجنبي آخر والتونسي النابي. الملاحظة أيضا وهي فرق تقليدية اللي ما كانش كتجيب مدربين أجانب، ولكن الآن مشات في هذا الاتجاه هذا وفي هذا المنحة. تحدث على وجه الخصوص فريق فتح الرباطي اللي كان معودنا في هذه واحد 25 سنة الأخيرة أنه كيجيب مدربين مغاربة فقط، وعندهم واحد كيعطي وسورتو كيجيب مدربين اللي كيعطيهم يعني المفاتيح لمده طويله. كان السلامي، كان حسين عموته، كان الخلفي، كان الركراكي، كان بن هاشم، ثم شيبا اللي هو كان اخر تجربه. شنو نقدر نفسروا هذا التفسير؟ وكاين ايضا فريق اتحاد توارغا اللي ايضا كان فريق يعتمد فقط على الاطر ديالو، خصوصا اطر كان كيجيبهم من اكاديميه محمد السادس، ثم الان يتعاقد مع مدرب جديد. بالنسبه دابا المشكله شنو عرفتي شنو؟ انا والله العظيم هاد اليومين واخا كيفاش نحفظوا السميات ديال هاد المدربين الاجانب كلهم؟ لا ماشي مشكل في الاخرين، ما عندناش مشكل، كاين البرتغاليين شويه الاسماء ديالهم صعيبه شويه باش نحفظها، ولكن مع الوقت غادي المشكل هو الا جيت تحفظ واحد غيمشي في حالاته. تفضل يوسف.
2: هو فؤاد بالنسبه للفتح طبعا هو الملاحظه في محلها، لانه الفتح الرباطي ربما من الاكثر الانديه التي استفادت منها الاطر المغربيه في السنوات الاخيره، لانه ساهم بطريقه مباشره في تكوين مجموعه من الاسماء من خلال منحها الثقه.

0: الأدوات اللازمة، الألقاب على الصعيد الإفريقي أو المحلي.
1: تسدي المدرب يوسف موسى رقراقي و وسلامي
0: طبعا، يعني سبب اول ربما في نجاح هذه الاسماء بعد ذلك في التجارب الخارجيه التي خاضتها هو فريق الفتح الرباطي. ربما تجربه سعيد شيبة لم تكن على نفس القدر من التوقعات بالنسبه لاداره الفتح، ربما هذا ما حفز الرغبه في التغيير نوعا ما للمدرب اجنبي. اداره الفتح عاده ما عودتنا على دائما ان الاختيار يكون في محله، انها تدرس دائما قبل اتخاذ القرارات المصيريه المرتبطه بالمدربين او بالطريقه إدارة النادي، لذلك يبقى اختيار معقول في ظل هذا الترند أو التوندونس كما قال سي سمير الاتجاه نحو المدرب البرتغالي. اتحاد تورقة أيضا يبقى حالة خاصة، لأنه هل تم توعية المدرب الجديد أرينا بما بأهداف النادي، بأنه فريق يعطي الفرص للاعبين الشباب، بأننا نريد أسماء التي تأتي من الأكاديمية.
1: مدرب قديم في البطولة المغربية،
0: لديه تجارب سابقة
1: 14 عام كيدرب فريق الخميسة مدرب مغرب الفاسي
0: المغرب. فيجب على إدارة اتحاد تورقة أن تضع المدرب في الصورة أنه هذا الفريق هو فريق لديه صبغة خاصة أنه يعطي الفرصة للشباب، لأنه في حالة مثلا ما بدأ يطارد النتائج بشكل مبكر قد لا يعطي الوقت لبعض طيب. الأسماء الشابة من أجل التطور.
1: طيب واش نقدروا نلوحوا اللوم وانت كمدرب مغربي سي سمير، واش نقدروا نلوموا أيضا المدربين المغاربة ربما انهم ايضا ما بغاوش يدخلوا لواحد دخلنا نقولوا العهد الجديد. شنو هو العهد الجديد؟ العهد الجديد هو ان مدرب راه خصو يكون عنده وكيل اعمال. دابا المدربين المغاربه ما كيبغوش يديروا وكيل اعمال، كيبغوا يعتمدوا على الصداقات ديالهم على الهواتف، لا شوف لي هذه الفرقه واش محتاجه. ما هادشي سا مارش بلي كوم سا، هادشي امور مابقاش كتمشى بهذه الطريقه ديال هذه 21 او 30 سنه. الان كيكون عندك وكيل اعمال اللي كيشوف شنو هي المتطلبات، كيلوح كيصيفط لك السي في ديالك السيره الذاتيه لمجموعه من الفرق، وماشي غير في المغرب، لان باش يعرفوا المدربين المغاربه انه عندنا 16 فريق في القسم الاول، وعندنا هما كيبغوش يمشيو يدربوا في القسم الثاني ايضا. يعني هذا هو المشكل. فالان المدرب العصري هو المدرب اللي كيكون عنده وكيل اعمال، وذاك وكيل الاعمال هو اللي كيقوم باتصالات مع انديه اخرى، مع رؤساء اخرين، مع المدراء التقنيين ديال فرق اخرى، باش كيقدر يبيع يعني يبيع نفسه كما بهذه الطريقه اللي يبيع المنتوج ديالو. لان في نهايه المطاف مدرب ما انت كنشوف مثلا علاش هاد الفرق مثلا المغربيه ما جابتش امين بن هاشم لقضية تجربه يعني لا يستهان بها مع فريق الوداد، مثلا مدربين اخرين بلا ما غنصب ما نذكروش كل شيء، ولكن هذا هو اللي جالي دابا في البال ديالي. يعني هناك مدربين كثر مغاربه، هناك دميعي مثلا، هناك شيبة مثلا اللي جايين من تجارب هذو لاعبين دوليين سابقين. اذا هاد المدربين هما نقدروا نلوموهم انهم ما كيقوموش بعمل احترافي باش يكونوا يمشيوا ويخدموا في فرق اخرى.
2: صحيح راه قلتي كل شيء، خليتيني انا ما نقول.
1: قول لي بالفعل.
2: لان لا بالفعل، لان تنهضروا على التحول، تنهضروا على التحول ديال كره القدم العالميه، وفين وصلت لواحد الاشياء غريبه من نوعها. خير دليل هو ان حتى الولايات المتحده اللي ما كانتش نعرفوها كره القدم انها ماشي هي الرياضه الاولى، كنا كنعرفوا باللي مشى لها غير بولي ومشى لها بيكنباور في السبعينات، اليوم اصبحت قبلتها هي واحد التحول كبير. ولهذا فانا متفق معك، لان الاطار الوطني خصو يخرج من لا زون دو كونفور، لان احنا كنا تنبغيو نخدموا وحده ديورنا، تنبغيو نخدموا ديما في الفريق الاول، ما تنبغيوش نديروا ديزاسيستون. هادو هما الاشياء بحال اللي قلتي فؤاد، وانا متفق معك، هو خص الاطار الوطني يخرج من هذيك لا كوكي ديالو، لان كاين امكانيات. هضرتي على بن هاشم،
1: كتسمى لا زون دو كونفور، كتسمى بالفرنسويه لا زون دو كونفور، ما عرفتش بالعربيه كيفاش نقدر.
2: انا قلبت عليها راه من الليل كله وانا تنقلب على ما لقيتهاش.
1: الله يسير ما خدمناش جوجل، انا نسميو جوجل، خدمنا جوجل.
2: سولت وما عطانيش.
0: الا درنا ترجمه حرفيه منطقه الراحه،
1: نقدروا نقولوا منطقه الراحه ديالو،
2: يعني بلا زون دو كونفور،
1: يعني انه خصو كما قلت خصو يبقى حدا الدار ديالو، حدا وليداته، حدا المدرسه ديال الوليدات. لا مدرب راه الناس كيمشيو حتى للشين وكيمشيو حتى للجابون.
2: وشيء اخر فؤاد، بحال اللي قلتي وانا متفق معك، دابا ولا هادشي تيطلب وكلاء هذا، ولا تيطلبوا وسطاء باش يمكن لك تلقى واحد منصب شغل في واحد المكان. وهضرتي على بن هاشم، ربما هو اختيار شخصي.
1: هذاك من هاشم انا عطيته غير كمثال، يعني ماشي ضروره من هاشم. من هاشم عطيت المدرب زكريا عبوب، نقدر دابا غير هذو الاسماء اللي جاوا بالنا. ما احنا مدربين بزاف
2: كاينين. اللي خص هذا المدربين يعرفوه وهو ان ملي كتمشي تاخذ تجربه خارج المغرب راه تفورج با اونيكمون سيغ لو بلون تكنيك، من الناحيه التقنيه راه حتى كشخص كانسان كون تي ديكوفر اون اوتر كولتور. انا تنقول لك تجربتي اللي عشتها مثلا، انا لا كارير ديالي تقريبا كلها كانت خارج المغرب.
1: وكنت قلتي يا سي سمير انك يعني عرض عليك فريق ياباني انك تمشي لليابان وتدرب، ولكن انت ايضا ما بغيتيش تمشي.
2: لا مشيت
1: مشيتي دربتي فريق ياباني،
2: اشتغلت بفريق هما لان باش نقول لك انا الاحترام والتقدير اللي تيجي عندك من خارج المغرب، انهم هما قلبوا لي على نادي وعطاوني نادي واشتغلت فيه. للاسف كان جا اتصل بيا فيليب تروسي مره اخرى وداني من تما القطر. انا هنا تنهضر على الجانب الانساني، لان هاد المهنه ديال التدريب راه ما كتعطيكش غير العمل في المغرب مع يعني لاعبين مغاربه، فراه هي راه يمكن لها تعطيك انسانيا واخلاقيا وكثقافه، راك تتولي انسان اخر فؤاد.
1: نعم، وكيقول لك اطلبوا العلم ولو في الصين، حنا نقولوا اطلبوا التدريب ولو في الصين، يعني
0: ولو في اليابان.
1: ولو في اليابان. صديقنا سمير عجام، البارح جيتي بواحد تحت التيشيرت ديال اليابان ياك البارح؟
2: وي تو تافي.
1: باقي عندك
2: الحمد لله العلاقات. تنقول لك انا
1: وانا محتفظ بالقميص ديال المنتخب الياباني اللي جبتي ليا، باقي محتفظ به يعني هكا مع ديك يعني اعز الهدايا اللي تلقيت. نرجعوا للمدربين المغاربه، غادي نوجدوا يوسف الحالات ديال المدربين اللي متواجدين. اول ظهور للاعب الدولي السابق يوسف السفري كمدرب اول، لانه اشرف كان في تجارب سابقه خصوصا مع فريق الرجاء كمدرب مساعد. اول مره غادي يجي درب قبل كمدرب اول
2: في قطر.
1: في قطر؟ لا، في المغرب.
2: في المغرب.
1: في المغرب. سي سمير اسمع مزيان، الله يرضى عليك، سمعني اش كنقول. في المغرب كاول مره غادي يدرب فريق مغربي، قبل درب مدرب مساعد. اذا اول تجربه ليه في البطوله المغربيه، هو ابن البطوله المغربيه بطبيعه الحال. تجربة غتكون مع فريق الكوكب المراكشي، ثم عوده امين الكرمه اللي كان بدا الموسم الماضي مع اولمبيك اسافي ومشى غادر الفريق، ثم ايضا ظهور ديال لاعبين دوليين سابقين، عبد الرحيم شكيليت رفقه امل تيزنيت ووداد تمارا مع عبد السلام مجلون. تحيه لهذ الفريقين الصاعدين وكيشارك ربما كيشاركوا لأول مرة في القسم الممتاز، حافظوا على الأطر، وهذا قليل فين كنشوفوا هاد الشيء. يعني الفرق غير كيطلع مدرب كتمشي تبحث على مدرب آخر.
0: لا شيء إيجابي جدا فؤاد، وتحية مستحقة للفريقين، لأنه في نوع من العرفان بالعمل الذي قام به هذا الثنائي خلال السنوات الماضية، لأنه عمل سنوات كيصل الفريق إلى الدرجة الأولى. لاعبان لديهم خبرة طويلة في الملاعب، يعني عبد الرحيم شكليت لعب تقريبا 20 سنة في البطولة المغربية، عبد السلام بن جلون يعني ايضا نفس الامر، وكان لديه تجارب خارجيه. الطريقه التي يتحدث بها تظهر انه يعني مدرب متشبع بالفكر العصري، يعني منفتح على
1: عرفتي شنو سي سمعت الله في حيث ولد البليده ابناء مدينه فاس، فدابا يقدر يوسف تعطيه دابا تيسالي البرنامج يهضر لك.
0: لا فانا جاي 10
1: دقائق يهضر لك ماشي مشكل.
0: ولكن يعني موازاه ما قلت، انا سعيد اكثر لعوده يوسف السفري للبطولة، لأنه فعلا كان يستحق فرصة حقيقية بالنسبة لكوكب المراكشي، فرصة حقيقية بالنسبة ليوسف السفري بعد تجربة قطر القطري، وأنه يعني درب سنوات في قطر، الآن لديه فرصة. والشيء الذي يجب أن يكون موجود في البطولة فؤاد هو هذا النوع من الأسماء. عندما نتحدث عن قائد المنتخب المغربي سابقا، فلديه وزن، لديه ثقل، لديه تجربة كبيرة على صعيد التدريب، يجب أن يفرض نفسه، لديه فرصة فعليا فرصة جيدة جدا. وننتظر طبعا ما سيقدمه يوسف السفري وكيف سيغير الكوكب المراكشي نحو الأفضل. الباقي ربما كان منطقي، لأن المغرب التطواني اختار أمين الكرمة. أمين الكرمة أثبت يعني على الأقل في السنوات الأخيرة منذ تجربة نهضة بركان، كان أينما ذهب كانت النتائج إيجابية رغم في بعض الملاحظات على أداء الفريق.
1: طيب ربما ونرجعوا للقضية ديال فريق المغرب ديال الفتح الرباطي، لأن كما ذكرنا هذه الثقة اللي وضعها في المدربين وخلاهم يخدموا على المدى البعيد. فأنت لما كتعطي المدرب فرصة أنه يخدم على المدى البعيد كيجيو الثمار، لأن هذه ماشي بالسهل وماشي ضربة حظ أننا نشوفوا المدربين كاع اللي نجحوا واللي حاملين المشعل ديال التدريب المغربي على الصعيد العالمي. لما كنشوفوا الآن جمال سلامي يشارك في كأس العالم كمدرب رفقة المنتخب الأردني، لما نرى عموتا ما فعله مع المنتخب الأردني أيضا وصل به لنهاية كأس آسيا، وأيضا الآن يشرف على فريق

0: عريق وعتيد على الصعيد القاري اللي هو الأهلي المصري. نلاحظ أيضا وليد الركراكي أيضا ما فعله مع الفتح، مع الوداد، مع يعني مع المنتخب المغربي، كيفاش وصل معاه لأبعد المراحل. كنا بغينا نشوفوا ان مثلا فريق الفتح او فرق اخرى تعطي الفرصه لهاد المدربين باش نكتشفوا مدربين اخرين، باش نعطيوا الفرصه لمدربين اخرين انهم يبانوا، انهم يبرهنوا على الامكانيات ديالهم، كما عطيناها مثلا سعيد شيبه في منتخب اقل من 17 سنه وكان وصل معاه للمباراه النهائيه ديال هاد الفئه العمريه ديال اقل من 17 سنه. سي سمير،
1: وهاد المسألة تتعلق بالإدارة ديال الأندية، فالأندية تختلف، وبحال اللي هضرتي فبالنسبة لي أنا فريق الفتح أو فريق الجيش الملكي هادو فروق، لأن ملي كيختاروا المدربين تيختاروهم عبر معايير، يعني تقريبا بحال تنقول لك أنا هادو اللي ذكرتي كاملين عندهم واحد يعني واحد الكالفان، واحد خصائص معينة تيتشابهوا فيها كاملين. أولا الأخلاق، السلوك اللي كتهضر على السلامي اشتغلت معاه وتنعرفوا، عموته وكذلك اللي اداز عندي كلاعب، ايضا وليد الركراكي كلاعب، ايضا الخلفي من اطيب خلق الله والكفاءه الكبيره، يعني هادو كانوا تيجمعوا ما ربما اليوم وصلوا انهم بغاو يغيروا، يشوفوا ربما يعني يرجعوا يعني المدرب الاجنبي. علاش؟ لان هناك واحد الا غنقول لك انا واحد تنظيم جديد داخل الفتح الرباطي، لان ربما تيقلبوا على مدرب اللي ما غيهتمش فقط بالفريق الاول، ولكن غادي يكون عنده نظره ايضا في مركز التكوين ديالهم، وتكون عنده علاقه مع المدير الرياضي ومع المدير التقني ديال النادي، بخلاف مثلا انديه اخرى اللي بقات كتخبط ما كتعطيكش واحد الصوره معينه. بحال اللي تنقول لك فؤاد، دائما في البطوله تتلقى انديه لانها تتلعب على التكوين، عندها سمعه ديال التكوين، تتعرف راسها باللي راه ما غتلعبش على البطوله، ولكن تتوجد ان لاعبين كتستمر فيهم وكيمكن لها تبيعهم الانديه اخرى. وكاينه انديه اللي تتلعب على الصفوه، سواء خديتي مثلا فرنسا مثلا الا خديتي تتلقى البي اس جي، تتلقى الموناكو، تتلقى غين، تتلقى ليون، تتلقى مشيتي لاسبانيا تتلقى عاود ريال مدريد، البرشلون، الاتليتيكو مدريد، وكاينه انديه اخرى كتعمل على هذا الاساس، لان بحال اللي قال الاخ يوسف الميزانيه ديالها ما كتسمح لهاش باش تقطب لاعبين في واحد المستوى عالي، ولهذا خصك تعرف انت راسك شمن فيليير تتخدم، يعني ملي تيوقع لك الخلط تتولي تتخبط ضروات كوش. وفي المهم
0: بالفعل، طيب الان هذا التوجه ديال الكرات القدم انا كنشوفه بحال انا شخصيا نقدر نكون غلط، بحال واحد التوجه يمكن جاي من الفوق، ما كنظنش، ولكن هذا التوجه واش كاين شي وكلاء ديال المدربين اللي اشتغلوا كثير مع الفرق المغربيه وقنعوهم بهذا المدرب؟ وانا كنرجع نقول هادو مدربين درجه ثانيه، لانهم ماشي مدربين ديال اللي دربوا فرق على المستوى الكبير. منذ سنة يعني لما كنشوفوا مثلا مدربين اللي كانوا عندنا مؤخرا، لما نرى مثلا عبد الحق بن الشيخه مدرب من مستوى كبير، لأنه فاز بألقاب، لقب فاز بالبطولة التونسية، فاز بكأس الكاف مع اتحاد العاصمة، فاز بكأس العرش مع الدفاع الحسني الجديدي، مدرب اللي عنده واحد كنقول واحد السيرة ذاتية اللي فيها ألقاب. هاد المدربين الآخرين أنا كما قلت لك بحثت، يعني مدربين اللي دربوا فرق جد، بعد شي فراقي ما كنعرفهمش، كنجيب لكم دابا شي مدرب من هاد المدربين البرتغاليين، كاين شي فراقي أنا ما الباطن السعودية، راه الباطن يمكن السعودية يمكن ما يوازي فريق متوسط في البطوله المغربيه. يوسف،
2: اكيد فؤاد، يعني المساله مرتبطه اساسا يعني بالمساله الماديه، يعني الانديه وما تستطيع دفعه المدربين، يجب ان يكون هناك نوع من الحرص من الاداريين، يعني اذا كان الفريق سيجلب مدرب ليس لديه القدره الفنيه. انا افرض فؤاد انه السي سمير ربما يعطينا رايه انه الرئيس او المدير الرياضي يجب ان يجلس مع المدرب قبل تعيينه من اجل معرفه افكار هذا المدرب، شرح المشروع الرياضي والطريقة التي يريد أن يلعب بها، هل يعرف اللاعبين، يعني هل لديه قابلية أن يطور اللاعبين الشباب، فهناك أشياء.
0: والتساؤل هنا يوسف على المدير الرياضي، واش كاين في بعض الفرق واش عندها مدير رياضي؟ يعني لأن احنا مثلا غير الفرق الكبرى، الوداد شكون عنده المدير الرياضي ديالها
2: يعني مثلا؟ لا اظن انه موجود، كان عادل هرماش.
0: شكون المدرب؟ يعني ما بالنسبه لاتحاد طنجه ايضا ما كان المدرب، كان المدير الرياضي هو المدرب الاسباني السابق اللي كان يردوه مدرب
2: بيب ميل، قلبوا له على منصب
0: يعني فهمت يعني. حتى المغرب الفاسي الان، الفريق اللي فاز بالبطوله الموسم الماضي ما عندوش مدير رياضي، لما تم الاستغناء عن خدمات بدر القادري، فالمدرب الرياضي والمدير الرياضي يوسف هو اللي كيختار المدرب، وصف يعني وصف الميزانية للفريق، وصل
2: هي التجربة الآن الواضحة لدينا هي

0: رجاء يعني وسننتظر هل هذه التجربة ستنجح، لأنه فعليا المدير الرياضي هو من اختار الأسماء اللاعبين التي جاءت للرجاء، هو من اختار المدرب، لذلك هذه التجربة الواضحة. لكن في الأندية الأخرى مثل المغرب الفاسي تم إحداث هيكل رياضي.
1: طيب سي سامي، أنا باقي وقت دركنا كان ستوب الصباع وقف صافي الوقت كي دركنا. على أي سي سامي مازال عندنا الوقت باش نهضروا كثير على هاد المدربين الأجانب، وخصنا سيرتو هاد الأيامات إلى ما تسالي هيك ما عندك الويكند ما تكونش معنا غدا، غادي تحفظ شويه البرتغاليه سي سمير.
2: وراه هذا مشكل كبير اللي هو مشكل اللغه.
1: اللغه
2: دورا باش تجيب مدرب باش تنهضر. انا بغيت نعرف هذا المدرب. صافي سكت.
1: وقال لي صديقنا المخرج منير بعدا خصك ما هضرتيش لنا باليابانيه اليوم، قلت لنا طايح علينا غير اليابانيه. قلنا بسلامه باليابانيه.
2: اريغاتو غوزايماس.
1: شكرا لك سي سمير، شكرا صديقنا يوسف الشاطر، شكرا لفريق العمل. دائما كنشكروا جوج ديال الزملاء اليوم صديقين في الاذاعه، صديقي عبد الرحيم البقالي اللي البارح كان اقترح عليا انه في ربما في كل حلقه من الحلقات نحاولوا نجبدوا اسم من الاسماء الخالده ديال الرياضه وكرة القدم المغربيه. شكرا لك عبد الرحيم، وهذا كيفسر ان الزملاء لا في اذاعه لا في تلفزيون كلهم كيسمعوا البرنامج، كيتبعوا البرنامج، كل واحد كيبغي ما امكن انه يثري البرنامج بافكار وباراء والراي ديالو. صديقي عبد الرحيم البقالي يحترم، تحيه ايضا لمصطفى الباش صديق ديالنا ايضا العاشق لفريق برشلونه واللي كيعيش الايام ايام زاهيه من غير 5-4
0: فهمتي، ولكن نقول كيبغي البارسا اكثر من لابورتا.
1: اكثر من
0: لابورتا.
1: اكثر من لابورتا كيبغي لابورتا. جميله هذه. صديقنا مصطفى الباش اللي كيف قال لك يوسف كيعشق برشلونه اكثر من رئيسه لابورتا، ولكن نقول ليه ان صديقي مصطفى العبره بالخواتيم. شكرا لكم اصدقائي، بعد قليل برنامج صباح الاسره رفقه الاخت سعيده العيادي على اثير ميديا راديو، بعد دور اليوم برنامج لوت ماتش رفقه القسم الرياضي باللغه الفرنسيه بي دي ان دائما. شكرا لكم اصدقائي ومتابعينا ومشاهدينا ومستمعينا، شكرا لكم على المشاهده والاصغاء، شكرا على الوفاء، الى اللقاء.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
4: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
5: خليك ضابط امورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. اشترك فورفي الحريه غير ب 119 درهم في الشهر، فيه 29 جيجا و60 دقيقه من المكالمات، واحصل على سمارت واتش شاومي بالمجان. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. العرض صالح الى غايه جوج نوفمبر 2026 لاول 500 زبون جديد. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا EIM بويما. خليك ضابط امورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. ما عليك غير تشارجي جوال ابتداء من 20 درهم باش تشارك في القرعه وتكون من الفائزين بقسيمه شراء 1000 درهم. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه 2 اكتوبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا EIM بويما.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز العاشرة.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم موجز العاشرة. أهلا بكم. والبداية بمنطقة الخليج العربي، حيث أعلن التحالف لدعم الحكومة اليمنية الشرعية اليوم أن سلسلة هجمات شنها المتمردون الحوثيون في اليمن باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة 13 مدنيا أمس في جنوب السعودية. وتعهدت المملكة السعودية اليوم برد حازم عقب الهجمات التي شنها المتمردون على أراضيها، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط. صلة بملف الحرب، رفض أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اليوم أي حوار في الوضع الحالي مع الولايات المتحدة من أجل وضع حد للحرب، بعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على التعامل مع إيران بهذا الهدف. وكتب رضائي على إكس أن المعادلات بشأن النفط والمضيق تغيرت ولن توقف محاولات الحد من الأضرار ما هو قادم، مضيفا أن الإشارات الصادرة عن الرئيس الأمريكي لا تدعو لمفاوضات. في أخبار الشرق الأوسط، دعت الأمم المتحدة اليوم إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء قطاع غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في القطاع الفلسطيني المدمر جراء القصف الإسرائيلي والمعارك. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن اكتشاف رفات كثيرين تحت الأنقاض في مدينة غزة يعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الفظيعة. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب في ظل هجمات الحوثيين في اليمن التي أتاحت لهم السيطرة على مواقع مطلة على الممر البحري الاستراتيجي، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. وبحسب ذات المصادر، فإن الاجتماع من المقرر أن ينعقد في الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش بناء على طلب فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شتنبر. ومن المتوقع أيضا أن يلقي كل من اليمن والسعودية كلمة خلال الاجتماع وفقا للمصدر ذاته. بعيدا عن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط، أعلن رئيس ليتوانيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي اليوم أن طائرات مقاتلة تابعة للناتو أسقطت طائرة مسيرة فوق البلاد. ونقلت إذاعة ليتوانيا الوطنية بيانات أولية عن المركز الوطني للإدارة الأزمات أن المسيرة أتت من بيلاروسيا المجاورة وكانت متجهة نحو الغرب وسقطت في منطقة ريفية في وسط البلاد. نحول الوجهة صوب الجارة الشمالية للمملكة، حيث ندد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أمس بمعلومات كاذبة يتم تداولها بشأنه في إطار أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة، تتصل بشائعات تحي بأنه يتعرض لابتزاز مغربي. ومنذ تدفق عشرة الآلاف إلى مدينة سبتة المحتلة نهاية يوليوز، يقول سانشيز إنه لا يملك أي دليل على ضلوع الرباط في هذه الأزمة في طرح لم يقنع المعارضة، ويجري تداول سرديات تبناها خصوصا الحزب الشعبي وزعيمه ألبرتو فيخو. رئيس الوزراء قال مساء أمس في برنامج تلفزيوني إن العلاقات بين الدول لاسيما مع الجيران يجب أن تكون قائمة على الاحترام والوقائع وليس على الأوهام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظة، تلتقون مع سعيدة في برنامج صباح الأسرة. تبع طيبة، إلى اللقاء.
2: Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h.

0: 15h sur Média.
1: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
1: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
1: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
1: LESA.
2: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
3: خليك ضابط امورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. ما عليك غير تشارجي جوال ابتداء من 20 درهم باش تشارك في القرعه وتكون من الفائزين بقسيمه شراء 1000 درهم. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه 2 اكتوبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا EIN بوهيما.
4: تحتل MC المرتبة الأولى في قائمة مدارس الهندسة الخاصة في المغرب، وهذا ليس صدفة. منذ 40 سنة تقوم MC بتكوين الكفاءات الأكثر طلباً مع أكثر من 23 ألف خريج يشغلون مناصب مهنية. للدخول الجامعي 2026 اكتشفوا تكوينات جديدة في كل من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتطوير الرقمي والهندسة الكهربائية والهندسة المالية. التحقوا بنا اليوم لضمان مستقبلكم في أحد مراكزنا العشرين بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس، والآن في أكادير أو عبر مواقعنا MC بويما. MC مدرسة معترف بها من طرف الدولة.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الأسرة. موعدنا الصباحي من الاثنين إلى الجمعة كنتلقوا فيه كل يوم باش نشارككم ونشاركوا معكم معلومات ونصائح كتهم الصحة ديالكم والصحة ديال الأسرة طبعا من الصغار إلى الكبار، ونكتشفوا معا كيفاش نقدروا نعيشوا حياة أفضل. فأهلا وسهلا بالجميع.
1: ميديا صباح الأسرة، سعيد العيادي.
0: كالعادة لحظات قليلة ونتوقف في فقرتنا الأولى، فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، لأن الاهتمام بالصحة ما كيبداش فقط من اللي كنحسوا بالمرض، وإنما كيبدأ بالوقاية وبالانتباه للعادات اليومية والعلامات اللي ممكن نتنبه لها ونجتنبها إذا وجد مشكل صحي. بعد هذه الوقفة مع فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية نمر مباشرة بعد موجز 10:30 إلى موضوع حوارنا اليوم، وهو موضوع كيعاني منه عدد كبير من الناس ويمكن يجي بشكل متكرر ويؤثر على حياتنا اليومية، الصداع أو ألم الرأس. لكن واش كل صداع هو نفس الصداع؟ علاش كاين اللي كيحس بالضغط والثقل في الرأس وكاين اللي كيعيش نوبات قوية ومزعجة؟ كثير من التفاصيل سنتعرف عليها اليوم رفقة ضيفنا الكريم والذي سيكون حاضر معنا في الاستوديو، مشكورا الدكتور إلياس الخاطب طبعا اختصاصي في أمراض الدماغ والأعصاب. فنتمنى بأن تكونوا دائما معنا في الموعد، وأكيد تتخلل هذه الفقرات مجموعة من المختارات الغنائية بحديثها وقديمها. نبدأ بأغنية على البال الفنانة المغربية سميرة بن سعيد.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: مستمعينا، بعد الصيف شعر أطفالنا وفروة الرأس، يعني جلدات ديال الرأس الساشويات ديال العناية، خصوصا بعد صيف طويل بين الشمس البحر المس

السابح والحرارة، لأننا أحياناً كنلاحظوا أن شعر الطفل من بعد الصيف كيولي ناشف باهت كيتشابك بسهولة، والأطراف ديالو كتولي متقصفة، فروة الرأس أو الجلدة ديال الرأس حتى هي يمكن تتأثر، خصوصاً مع العرق، الغبار، كثرة التعرض للشمس والكلور أو ماء البحر. أول حاجة، غسل الشعر بطريقة صحيحة عند الأطفال. فعند استعمال الشامبو ماشي ضروري نغسل الشعر بقوة أو نستعمل كمية كبيرة من الشامبو. نختار الشامبو لطيف مناسب للأطفال، نركز أساسا على فروة الرأس مع الغسل الجيد. ما خصناش نربطو النظافة بكثرة غسل الشعر، فعدد مرات الغسل كيتغير حسب نوع الشعر، كمية العرق والنشاط البدني. كذلك الترطيب مهم جدا، خصوصا إذا كان شعر الطفل جاف ومجعد ويتشابك بسرعة. يمكن استعمال بلسم مناسب للأطفال بعد الغسل، خصوصا على الأطراف والأطوال وليس بكميات كبيرة على فروة الرأس. الهدف هو أن يبقى الشعر مرطبا وسهل التسريح، لأن الشعر الجاف كيتكسر بسهولة أثناء التمشيط. طريقة التسريح كتفرق كثيرا، فواحد من الأخطاء اللي كنقوم بها أحيانا وتمشيط الشعر بعنف، خصوصا عندما يكون متشابكا. الأفضل نفك الشعر المتشابك بلطف، نبدأ من الأطراف ونطلع تدريجيا نحو الأعلى باستعمال مشط واسع الأسنان، خصوصا للشعر المجعد أو الكثيف. ما نشدوش شعر البنات بقوة في ذيل الحصان أو ضفائر مشدودة طوال اليوم، لأن الشد المتكرر يمكن يسبب تكسر الشعر، ومع الوقت قد يؤدي إلى تساقط بسبب الشد. وهناك أمور جد مهمة للأطفال، خصوصا الشعر للأطفال، فما نكتروش من الحرارة والمواد الكيميائية بعد الصيف. الشعر يكون أصلا تعرض للشمس والملح والكلور، وبالتالي من الأفضل نعطيه فرصة يرتاح، نتجنبه قدر الإمكان مجففات الشعر شديدة الحرارة. أدوات فرد الشعر، الصباغات والمواد الكيميائية عند الأطفال خصوصا دون حاجة، خليوا الشعر ينشف بطريقة طبيعية قدر الإمكان. فروة الرأس يعني جلدة ديال الرأس عند الأطفال خصها أيضا مراقبة، فما نركزوش فقط على شكل الشعر، نشوفوا كذلك فروة الرأس ديال الطفل، واش كاين حمرار، واش كاين حكة، كاين قشرة كثيرة، حبوب، جروح أو مناطق كيخف فيها الشعر. إذا لاحظنا حكة مستمرة خصوصا خلف الأذنين أو في مؤخرة الرأس، من الأفضل نفحص الشعر وفتر فروة الرأس جيدا عند الأطفال. والأهم، ما نستعملوش علاجا ضد القمل بشكل عشوائي لمجرد الشكل والشك عفوا، وإنما نتأكدوا أولا من وجوده ونتبع العلاج المناسب. التغذية كتظهر كذلك حتى على الشعر مستمعينا، فالشعر ما كيحتاج غير شامبو وبلسم، كيحتاج كذلك لتغذية متوازنة. الطفل خصو يحصل على البروتين، الحديد، الزنك، الفيتامينات والمعادن من خلال غذاء متنوع: البيض، السمك، اللحوم باعتدال، البقوليات، الخضر، الفواكه، الحبوب ومصادر الدهون الصحية. ولكن إذا لاحظنا تساقطا واضحا أو تغيرا غير معتاد في الشعر، ما نعطيوش الطفل مكملات غذائية من تلقاء أنفسنا. الطبيب هو الذي يحدد واش كاين نقص فعلا، ويقرر واش يحتاج الطفل إلى تحاليل أو إلى علاج. إذا لاحظنا أن شعر الطفل يسقط بشكل واضح أو مفاجئ، ظهرت مناطق خالية من الشعر، كاين حكة قوية أو حميرة وتقشر مستمر، قروح أو إفرازات في فروة الرأس، أو إذا استمرت المشكلة رغم العناية العادية، فهنا من الأفضل استشارة طبيب الأطفال أو طبيب الجلد. الدنيا علمتني وإلجا السهر.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: مستمعينا، نتوقف اللحظة مع مشكل صحي ممكن يبان بسيط ولكن خصنا ما نستهنوش به عند الأطفال، وهو فقر الدم وخصوصا نقص الحديد. أحيانا الطفل كيكون تعبان، ما عندوش نفس الطاقة اللي كانت عنده من قبل، أو التركيز دياله نقص، وكنقولوا يمكن من الدراسة يمكن من التعب، ولكن أحيانا هذه العلامات يمكن أن تكون مرتبطة بفقر الدم عند الأطفال. العلامات تبدأ بالتعب والخمول، ثم شحوب الوجه، صداع أو الدوخة، ضيق النفس أو تسارع دقة القلب مع المجهود، ضعف التركيز والانتباه، العصبية وتغير في السلوك، وكذلك هناك ضعف الشهية. فمن المهم أننا نعرف أن هذه الأعراض ما كتأكدش لوحدها أن الطفل عنده فقر الدم،

لأنها يمكن تكون عندها أسباب أخرى. فلذلك التشخيص مهم يكون رفقة الطبيب لكي يقوم بفحوصات يمكن أن تكون

الفلفل أو الفلفل أو الطماطم، لأنه يساعد الجسم على امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة النباتية. مع بداية السنة الدراسية، إذا لاحظت سيدتي أن الطفل دائما عيان، تعبان، شاحب، ما كيرك الشيء، كيتعب بسرعة أثناء اللعب أو تبدل سلوك دياله ومستوى النشاط دياله بشكل واضح، ما نقولوش فقط الدراسة عيته، من الأفضل أننا نستشروا طبيب الأطفال، لأن فقر الدم خصوصا نقص الحديد يمكن علاجه، لكن المهم هو الاكتشاف دياله والمعرفة ديال السبب في الوقت المناسب. الصحة نعمة والوقاية حماية. فأكيد كنتمنى الصحة والسلامة لجميع أطفالنا. ولتذكير سنعود لنواصل بقية هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30. وضيفنا اليوم في الاستوديو الدكتور، طبعا معنا سيكون إلياس الخطيب، اختصاصي في أمراض الدماغ والأعصاب، ومعه غنفتحوا واحد سؤال ديال كثير من الناس كيقولوا عندي صداع أو ألم في الرأس، كناخد حبة ديال الدواء وتيدوز، ولكن هل كل صداع فعلا يستحق مجرد مسكن؟ ومتى يمكن للصداع أن يكون رسالة من الجسم تستحق أن نتوقف عندها؟ الجواب بعد موجز 10:30 في صباح الأسرة.

نعود لنواصل معكم هذا اللقاء من صباح الأسرة بعد قليل مستمعينا. وموضوعنا اليوم يتعلق بالصداع. سنتعرف اليوم على أنواع الصداع التوتري أم النصفي ومعلومات أخرى. رفقة ضيفنا اليوم الدكتور إلياس الخطيب اختصاصي في أمراض الدماغ والأعصاب، فخليكم معنا، سنعود بعد قليل.

0: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا، وكما ذكرنا سابقا موضوعنا اليوم عن الصداع، يعني ألم الرأس. وش هو؟ مجرد تعب أم هناك ما يستدعي الانتباه؟ في صباح الأسرة اليوم غنحاول نكتشفوا الفرق بين الصداع التوتري والصداع النصفي، ونتعرفوا على أنواع الصداع الأخرى، الأسباب ديالها، ومتى خصنا نستشروا مع الطبيب، وذلك رفقة ضيفنا الكريم اليوم الدكتور إلياس الخاطب، اختصاصي في طب الدماغ والأعصاب. يا صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير أستاذة سعيدة، وشكرا على الاستضافة من جديد.
1: بارك الله فيك. شكرا لوجودك معنا في صباح الأسرة. واليوم غنحاولوا أننا نتعرفوا معك على هذا المشكل اللي كيقص كثير من الناس، وبدينا نسمعوه أكثر وأكثر، ديال هذا الصداع ديال الرأس، ألم ديال الرأس. وديما أول شخص كتسولو المشكل اللي عندك يقول لي عندي الشقيقة. فواش فعلا كل ألم في الرأس هو الشقيقة، ولا كاين أنواع؟ شكون اللي في النظر ديالكم ومن واقع اختصاصكم هو الأكثر شيوعا دكتور؟
2: نعم، كيف ما قلتي، يعني احنا هذه القضية كي أي طبيب ديال الدماغ ولا أي طبيب بصفة عامة كيعيشها، هو أنه المريض مني كيدخل عنده مثلا الفحص كيقول له دكتور أنا عندي الشقيقة. هاد القضية أنا دائما كنصححها للمريض، كنقول له راك ملي جيتي قلتي لي عندك شقيقة راك عطيتي تشخيص، في حين أنه المشكل عندك ألم الرأس. بناء على مجموعة من الأسئلة والفحص عاد غنشوفوا واش فعلا هذيك شقيقة ولا شي حاجة أخرى، ومع العلم جوابا على السؤال ديالك أنه

0: دقيقة ماشي هي السبب رقم واحد ديال الألم ديال الرأس في العالم، كتجي هي السبب الثاني بعد الصداع التوتري. والغالبية ديال الحالات اللي كنجيو نشوفهم كنلقاو لجناية المطاف بأنه صداع توتري أكثر من أنه شقيقة. وأكاين حالات بطبيعة الحال اللي كيكون بجوج للأسف، هادوك هما اللي كيكونوا مثلا نوعا ما مكرفسين أكثر، لأنه كيكون واحد الصداع توتري دائم ولا شبه دائم بالإضافة للنوبات ديال الصداع النصفي. فالدور ديال هاد الحلقة أننا كيف ما قلتي أننا نفرقوا بين الأمرين،
1: خصنا نفرقوا بين الأمرين ونتعرفوا على الأكثر شيوعا كما ذكرتي، ماشي هو الصداع النصفي يعني ماشي الشقيقة، لأن
0: ماشي الشقيقة.
1: احنا شخصيا كنت كنظن بأن الشقيقة هي الأكثر شيوعا، فالآن كتأكدنا ماشي الشقيقة اللي هي أكثر شيوعا، يعني النوع الثاني وهو الصداع
0: توتري.
1: توتري
0: بالضبط.
1: هنا بغينا إذن نفرقوا باش ما نغلطوش دكتور، احنا كأشخاص عاديين كيفاش نقدر نفرق ما بين أنني عندي صداع نصفي يعني شقيقة ولا عندي صداع توتري؟ واش كاين فرق بيناتهم؟ كيفاش نقدر أنا كإنسان عادي نقدر نفرق قبل على بعيد من نوصلوا للطبيب؟
0: نوصلوا للطبيب بطبيعة الحال. هو قبل هذا الشيء كامل كاين غير بعض الامور اللي خاص الانسان يرد لها البال، هو انه احيانا يعني كتكون ديك القضيه ديال انه الانسان فيه الحرق ديال الراس، خصوصا في الحالات مثلا ما كانش عنده الحرق الراس جاه بشكل مفاجئ وكيمشي كيقول راه غير الشقيقه ولا شي حاجه وكيقدر ياخذ الادويه، في حين انه يقدر يكونوا حالات احيانا مستعجله خصنا نرد لهم البال.
1: اللي تنقولوا الادويه بين قوسين مسكنات فقط
0: اللي ما كيعالجوش يعني بشكل نهائي المرض، يعني كيعالج ديك النوبه. والخطوره احيانا انه مثلا خصوصا عند الناس اللي عندهم طونسيون عندهم امراض يعني ديال مزمنه كيقدر كي مثلا واحد حرق الراس مفاجئ اللي يقدر يكون نزيف دماغي، يقدر يكون شي حاجه اخرى، كيمشي كياخذ مضادات التهاب اللي كيقدروا يزيدوا يميعوا الدم، كيزيدوا يجريوا الدم، فكيكون خطوره. فهنا خصنا نردوا البال لهاد المسائل. ملي عندنا واحد الالم يعني نزيف كيكون كنسميوه حنا كيفاش كنوصفوه كنقولوا بحال واحد البرق في يوم مشمس. تخيلي معايا برق في يوم مشمس، يعني واحد الانسان جالس معلي ما بيه دقه واحده كيجي الحرق ديال الراس. اول ريفلكس كيدير كيمشي ياخذ لاسبيرين ولا كياخذ مهدئ، وهاد المهدئات اللي كيجريو الدم، وهو ديك الحاله غالبا نزيف دماغي، فغتجري الدم غادي تزيد ضعف من المشكل. دونك هذا كميساج بعدا هو الاول،
1: هذا كرساله كانت
0: كرساله اوليه اللي
1: وغير باش نزيدو نوضحو، واش هاد المسكنه تقدر هي تزيدنا في الالم ديال الراس دكتور؟ يعني كاين
0: الناس
1: اللي
0: تاخذوها
1: كثير.
0: فعلا عندنا واحد المبحث يعني في صداع الراس كيتسمى صداع الراس الناتج عن الافراط في المهدئات، وهذه راه كنلقاو مشكل كبير مع المرضى، لان علاش؟ كاين ادويه وقائيه اللي هما اللي كيبداو ينقصوا بشكل على المدى الطويل، وكاين الادويه العلاجيه ديال لاكريز المهدئات. هاد ملي كيكون الانسان عنده الم مزمن وكيبقى ياخذ المهدئات كيوليو دوك المهدئات بحال واحد البليه، يعني مثلا لنا مثلا الادويه اللي فيهم مواد الاوبيويد ولا شي حاجه بحال الكوديين ولا شي حاجه، الا تولفتي عليهم بواحد الشكل دائم ولا حتى مضادات التهاب بشكل دائم كتولي اذا ما خديتيش غيجيك الحريق للراس، فكتولي كتدخل في واحد الدائره مفرغه. لذلك هنا خصنا كيف هنا كترجعنا اننا خصنا نشخصوا مزيان وخصنا نعرفوا النمط، واش هو مثلا صداع موسمي ولا صداع مزمن، لانه الصداع الموسمي عنده العلاج ديالو بالاضافه ليجين دو في، انه الانسان يكون ينعس مزيان يشرب الماء مزيان يدير الرياضه، هذا باش كينقص من التوتر اللي هو المغذي ديال هذا الصداع. وانه الصداع المزمن عنده النمط العلاج ديالو اللي ما داخلش فيه انني نبقى ناخذ المهدئات بشكل يومي. دونك هذه زعما كفكره عامه
1: وتوضيح باش نقدر نفرقوا، لان الصداع راه ماشي شقيقه فقط،
0: انماط كثيره
1: يمكن انها تكون عندها اسباب كذلك كثيره ومتعدده.
0: دابا بالنسبه للقضيه اللي ذكرنا ديال الصداع التوتري، هو الصداع التوتري الفرق ما بينه وبين الشقيقه انه الشقيقه مرض عصبي بامتياز، مرض ديال الدماغ. دابا الدراسات في هذه السنوات الأخيرة أثبتت بأنه الدماغ ديال الإنسان اللي عنده الشقيقة هو دماغ من بيولوجيا فيه اختلافات، يعني كاين بعض المواد البيولوجية بالإضافة لهذا الاستجابات ديال الألم كتكون مرتفعة جدا عند المريض اللي عنده الشقيقة، وهذا الشيء كيبدأ من وسط الدماغ، في حين أنه الصداع التوتري المشكل كيكون ديال الأعصاب المحيطة بالعنق والأعصاب ديال الرأس، يعني ما جيش المشكل من الدماغ. المشكل جاي بالاساس جاي خصوصا من الاعصاب اللي كيخرجوا لنا من الفقرات ديال العنق واللي هما اللي كيعطيونا الاحساس في هذه المنطقه ديال الراس. فمثلا كنلقاو انه الصداع التوتري هو مرض منتشر في الاوساط المهنيه عند الناس مثلا اللي كيجلسوا في بيسي 8 ديال السوايع، واحد لا موفيز بوستور كيبقى محني بحال هكا، هذا الشيء هذا كيؤدي بالاضافه مثلا العمل في واحد البيئه سامه ولا مثلا الانسان عنده ضغوطات في الحياه اليوميه، الناس اللي عندهم قله النوم، فهذا الشيء كيؤدي بانه كيوقع واحد التهيج ديال الأعصاب.

0: خصوصا ديال المنطقة ديال الكتف ديال الرقبة وهذا الشيء كيؤدي لأنه كيوقع واحد الألم. في حين أنه الشقيقة لا، الشقيقة مرض عصبي ديال الدماغ. دابا ندوزو لقضية أخرى باش غنفرقوا بالأعراض. الشقيقة هي صداع نصفي. الشقيقة علاش تسمى الشقيقة؟ سماها ابن سينا هذه 800 ولا 900 عام لأنها تشق الرأس، هذا الشيء علاش تسمت الشقيقة. وسماها الشقيقة علاش؟ أنه كيكون ألم نصفي في الأغلب ديال الحالات، ممكن أنه يكون من جوج جوايه، وكيف في الأغلب الحالات ملي كتسول المرض كيقول لك أنا عندي واحد الجهة اليمنية ولا الشمال هي اللي غلابة، هي اللي دائما كيكون فيها الحريق. بالإضافة لأعراض عصبية مصاحبة كمثلا أنه ما كيقدرش يشوف في الضوء، يعني يشوفه في الضوء راه كتكون كتزيد الألم بشكل كبير، بالإضافة لأنه الصداع ما كيقدرش عليه، وعاد واحد التهيج ديال الجهاز الهضمي أنه يقدر في الماكسيموم ديال الحريق يوصل للرضان. بالإضافة لأنه كاين نمطين ديال الشقيقة، كاين الشقيقة بالأورا وكاين الشقيقة اللي ماشي بالأورا. الأورا هي بعض الأعراض العصبية اللي كتسبق النوبة، يعني مثلا أنه كيحس بالتخدر في الفم، كيحس مثلا بالتنمال في الوجه ديالو، تقولية في الهضرة، أنه واحد الجانب من العين ما كيبقاش كيشوف به مزيان ولا ما كيشوفش به كاع، كتكون ما بين دقيقة حتى ساعة. بالضبط. هذا المريض ديال اللي عنده الشقيقة بالأورا كيكون عارفها، كيعرف راسه باللي أنه صافرة النوبة جاية. الصداع التوتري لا، الصداع التوتري هو واحد الحريق ما كيوصلش للوضعية الإعاقة. يعني الشقيقة كتوصل الإنسان بعمرات المستعجلات. صح. فالصداع التوتري هو واحد الصداع اللي كيحس بالضغط. علاش كيتسمى فرونسي كيسمى سيفالي دو طونسيون. كتكون بحال اون طونسيون في الراس، يعني كتحس بواحد الضغط اللي راسك مزير عليك، لدرجة أنه المريض ملي كيجي كيوصف لينا كنقول له فيك الحريق، يقول لك لا أنا ما فياش الحريق، أنا فيا الضغط، كنحس راسي مزير عليا.
1: تنقولوها بالدارجه ديالها،
0: هذيك في الحالات المتقدمه، ولكن هذا في الاغلب الحالات ما كيوصلش الحريق لانه يطيحه. يعني حريق مقنطها بك، كنقولوا
1: كيزعجو بزاف.
0: انت راك خدام، كتقدر كتبقى عندك القدره على العمل، كتبقى عندك القدره على انك دير المهام ديالك، ولكن راك مقنط. علاش؟ لانه الحريق واصل ليك 5/10، 6/10، 4/10، فكاين ما موصلكش للدرجه ديال انك توقف لك حياتك، ولكن معدبك في الحياه وكيزعجك بشكل كبير.
1: غنرجع معك عند الصداع التوتري. ذكرتي بانه يقدر يكون جاي من الرقبه، واش فقط من الرقبه ولا؟ لان ملي تنقولوا التوتري يعني كنربطوا دائما بالتوتر، واش ما عندوش علاقه بالحاله النفسيه؟
0: بطبيعه الحال عنده علاقه بالحاله النفسيه. هو الصداع التوتري كيدخلوا فيه بزاف ديال العوامل، ولكن التوتر والاكتئاب والامراض النفسيه هي ديك الزيت على العافيه. يعني انسان ملي كيكون مثلا عنده الصداع، مثلا كنشدوا جوج ديال الناس، واحد عنده الصداع ولكن الحاله النفسيه ديالو مزيانه، ماشي هو واحد الانسان اللي الحاله النفسيه ديالو ماشي مزيانه. فالتوتر هو داك الخزان اللي كيهيج من الالم. فمثلا الانسان شحال مثلا المرضى كنسولو مثلا كيقول لك راه تزاد عليا الحريق، فوقاش كيتزاد عليك؟ يقول لك ملي كنتعصب. كتقول لك مثلا ملي كنتعصب، ملي كيوقع لي مشكل، ملي هذا، فهنا كيهيج.
1: قله النوم
0: كذلك تعطي قله النوم. علاش؟ انه النوم خصوصا ديال الليل، يعني النوم ديال الليل مهم جدا جدا جدا بالنسبه للناس، لانه علاش؟ عندنا واحد المرحله في النوم كتسمى النوم المتناقض، لو سومي بارادوكسال، اللي كيكون غير في الليل. يعني اذا مثلا كان الانسان كينعس متاخر بزاف وكيبقى ولا كينعس بالنهار، راه ما كترجعش داك النوم. النوم في النهار ما فيش هذيك المرحله ديال النوم المتناقض اللي هي اللي كتستوكي لنا الذاكره، كدير بزاف ديال الامور. فالنوم ديال النهار ماشي هو النوم ديال الليل. لذلك سواء قله النوم ولا النوم متاخر، يعني ماشي في الساعات المنطقيه ديال ديال ديال, ديال النوم، كيؤدي حتى هو لهذ الامور، كيؤدي بزاف الاشكالات اللي على راسهم الصداع التوتري. طبيعه الحال كاين المساله الثانيه، هذا التعاطي ديال المخدرات، كاين كذلك هذا سورتو لا بوستور. يعني مثلا حنا كننصحوا دائما الناس انهم دائما الجلسه ديالهم تكون معوطه، كتلقاه كيجلس قدام البيسي بالساعات ومحني. فهنا شنو كيدير؟ كيدير واحد الضغط على الرقبه، فكيوقع واحد التهيج على مستوى الاعصاب. هذاك التهيج كيبدا في واحد المرحله كيكون يعني لحظي، مع الوقت الا زدنا عليه التوتر، زدنا عليه داك لو كوكتيل ديال ديال ديال المشاكل كيف ما كنقولوا، كيؤدي انه واحد كتولي واحد الاستجابه عصبيه مزمنه اللي زايده على الالم. يقدر مثلا غير انني جلست واحد نص ساعه بحال هكا اللي كنت كنقدر عليها شحال هذه وما خلقاليش مشكل، كتولي كتؤدي لي للحريق. فكيولي العوامل المهيجه بحال كيولي انسان على سبه، كتولي عنده واحد القابليه كتسمى لا سونسيبيليزاسيون سونترال، هي الحساسيه المركزيه ديال الجهاز العصبي للالم، كتولي سريعه دغيا كتدوز الالم. فهنايا كنهضروا دائما ملي كننصحوا المرضى كنهضروا على هاد الامور المؤديه للاخر، وعاد كنشوفوا النمط واش مزمن ولا غير مزمن، لان به كنقروا النوع ديال العلاج. واحيانا العلاج كيكون داخل فيه هاد النصائح اللي كننصحوا بها، بالاضافه للعلاج النفسي. لان بزاف ديال الحالات ديال الصداع التوتري

0: كنلقاو الجانب النفسي احيانا متدهور عند هذا المريض.
1: اكيد
0: هذا.
1: اكيد فاهلنا غنتوقفوا مع فوقاش هذا الصداع التوتري كيولي مزمن وكيحتاج للاستشاره ومتابعه طبيه، لان الاغلبيه راه ما كنمشيوش نقلبوا على هذه المشكله هذا، كان بحال اللي قلنا في الاول كناخذوا مهدئات ولا كنتعايشوا مع المشكل، كنتعايشوا مع الالم.
0: هو هو هو طبيا الصداع ملي كيتجاوز المده ديال 3 شهور وعندنا تقريبا نهاريه نهار لا بالحريق راه دخلنا في المزمن. وهنا خاصنا نردوا البال. علاش؟ كاين بعض الناس اللي مثلا كتلقاه نوعا ما كيصبر على الحريق ياك، واخا هذه فيها اشكال، ولكن المهم كيبقى اقل ضررا من الانسان اللي مثلا عنده على سبك ياخذ الدواء. فملي كنجيو مثلا حنايا نهضروا معاه على الدواء ديال المرض المزمن كتلقى خايف منه، ولكن ما خايفش من داك المسكن اللي كيدير. انا اش كندير بعض المرات مع بزاف ديال المرضى اللي كنكون عارف ان عندهم داك الشيء بشبه يومي، كنشد معاه ورقه وستيلو كنقول له اجي نشوفوا شحال ديال المهدئات كتلقى راسك تاخذ. كيلقى راسه مثلا شرى 4 ديال البواطات ديال الباراسيتامول ولا ديال ليبيبروفين ولا شي حاجه، عاد بحاله كيفيق من القلبه، كيلقى راسه بلي انه راه كيسف في الدوايات ماشي كياخذ الدواء. كنقول له دابا انت هادشي ما خلاكش، ولكن اننا ناخذ الدواء مثلا، علاش؟ لان الادويه احيانا كتكون فيها دابا الحرق ديال الراس. الفكره اللي كاينه هو انه الادويه الاساسيه كاين يا اما مثلا بحال في الشقيقه، يا اما ادويه اللي كتعطوا في الخفقان ديال القلب ولا الطونسيون ولا مضادات الاكتئاب. الناس اش كيصحاب ليهم؟ انا دابا مثلا انا ولا الزملاء كاملين كنبداو دائما نشرح للطبيب المريض، كنقول له شوف انا ما عطيكش مضاد اكتئاب، انا ماشي كنقول بك ولا شي حاجه، راه الدواء سمي تاريخيا نهار تكتشف بلي انه مضاد اكتئاب. من بعد اكتشفنا بلي انه حيت عنده ديك القدره على انه يوصل للاعصاب انه كذلك مضاد الالم، وهو اللي عنده القدره على انه يبدا ينقص بشكل تدريجي من داك الالم حتى اما كيستابيليزيه، لان كاين حالات اللي كيكونوا طلموا عندهم الحريق كنوصلوا اننا كنستابيليزيو، كاين حالات اللي كنقضيو عليه وهذه الدواء بشكل نهائي.
1: هذه نقطه مهمه اثرتيها دكتور الخطيب، هي ان هذه مسؤوليه الطبيب انه يشرح للمريض، يشرح له علاش هذه الادويه هذه ويفسر له. كنظن اي مريض اذا شرح له وعطاه الوقت راه يقتنع.
0: بطبيعه الحال هذه القضيه من الحقوق ديال المريض انه على الطبيب.
1: نعم.
0: ان هذه مساله اللي يعني اللي قريناها في اخلاقيه المهنه.
1: نعم.
0: انه واصلا مثبته، راه بعض المرات كيوقع انه احيانا كيجيك مثلا مريض جاي مسكين من الجبل، مسكين ما قاريش
1: جميع المرضى دكتور بالضبط. ولو انه ماشي قاري، ولو ان اللي قاري انا كنتسائل
0: بطبيعه الحال.
1: لا ما بالك بالناس اللي ما عندهمش كاع علم بهذه المعلومات الصحيه. انا شويه عندي واحد شويه ديال المعلومات، ولكن كاين الناس اللي ما عندهمش معلومات
0: بطبيعه الحال. وهذه المساله هذه مهمه. احنا نبداو مثلا باللي ما قاريش، راه ملي كتشرح ليه
1: كيف
0: كيكون داك التسليم صافي، كتكون ديك العلاقه
1: الثقه ما بين الطبيب والمريض
0: كتبنى، خصوصا في هذه الادويه اللي اصلا بروبليماتيك مطروح فيهم نقاشات، كاين بزاف ديال التخوف
1: عليهم، تاويلات
0: عليهم وتاويلات اللي منطقيه. علاش؟ لانه عندنا كاين تخوف من الادويه العصبيه، كاين تخوف مثلا، كاين بزاف النقاشات اللي لا تنتهي ولن تنتهي مثلا فلاشيميوثيرابي فهادو. فلذلك انت بعدا على الاقل ملي كتجي كطبيب كتشرح للمريض هادشي هذا، راك كتحيد بعلا على راسك المسؤولية.
1: أكيد.
0: وفي نفس الوقت كتوصل له كتخلي ديك الساعة أنه شوف كيفهم وكيمشي. والغالبية زعما بالتجربة، الغالبية ملي كتشرح لهم وكتقول لهم المحاذر وكتقول لهم الأعراض الجانبية اللي ممكنة وهذا كيمشي
1: صافي.
0: وكنختمها أنا دائما مع المرضى بلي أنه شوف راه في نهاية المطاف راه أون تو لاش با دون لا ناتور، راه ماشي غادي نلوحك أنا في الطبيعة.
1: أكيد
0: راه كاين شي مشكل، الباب ديال العياده مفتوح ولا ديال اي طبيب،
1: هادشي اللي خص يكون،
0: هادشي اللي خص يكون
1: اكيد. فالان باش نختموا دكتور، ملي كتشخصوا صداع توتري كيفاش كتكلفوا وكتكفلوا بهذا المرض؟
0: هنايا كنشوفوا هنا كنناقشوا معاه اولا بحال بالنسبه للشقيقه، هي الصداع التوتري والشقيقه في الدواء المزمن كاين تقريبا متشابهين. الشقيقه تزاد واحد الحاجه، هي انه كاين واحد البروتين كيتسمى سي جي ار بي كالسيترونين جين ريليتد بيبتيد، هذا تكتشف بانه داخل في الميكانيزم ديال المرض. ودابا كاين ادويه اللي ضد هاد الماده هذه فكتوقف ديك الميكانيزم من الاول. هذا راه دخل المغرب، باقي كاين اشكال ديال الغومبورسمون، ولكن هادشي ان شاء الله باذن الله
1: نتمنوا
0: انه يتحل في القريب العاجل، لان كاين مرضى اللي محتاجينه. هذا جانبا. بالنسبه للصداع التوتري العلاج كيكون علاج متكامل، ما كتعالجش غير بالدواء، كتناقش مع المريض الحاله النفسيه ديالو، كتشوف الظروف ديالو. انا دائما كنسول، ماشي هادشي قريناه
1: يعني
0: قصدي ديالنا قراوه لينا، انه
1: هذا هو البروتوكول اللي خصو يتبع.
0: كتسول المريض على العمل ديالو، كتسول مثلا المراه مثلا اذا كانت حتى اذا كانت ربت بيت على الظروف ديالها في البيت، كتشوف الحاله النفسيه واش كاين مشاكل مثلا، كتشوف مثلا اذا كان عامل مثلا ولا موظف ولا شي حاجه، كتشوف طريقه الجلسة

0: ديالو كتناقش مع هاد الامور، كتشوف المساله ديال النوم، كتشوف النظام الغذائي، هاد المسائل كلهم كنسولهم. دابا بعض المرات بزاف ديال المرات كيلقى المريض اننا هضرنا اكثر مما قلبنا المريض. علاش؟ لانه في الصداع ما كاينش شي تقليب باش غادي يكون زعما في الصداع التوتري. الصداع التوتري راه في الفحص غتلقاه توتافي نورمال، ولكن فيه الحريق. فالوقت الكبير ديال الكونسلطاسيون كياخذ شنو؟
1: الحوار.
0: الحوار جد مهم، كيديتيكتي لك الحالات المستعجله اللي غتقول للمريض سير دير ليا غير بالزربه، لان كاين شي حاجه اللي غالبا خطيره. وفي نفس الوقت كتحيد الامور الاخرى، كتشوف الحاله العصبيه ديالو، كتشوف الحاله النفسيه، كتناقش ليجين دو في، النمط الحياه ديالو. من هادشي كامل بالإضافة للدواء، الدواء ملي كيكون الحالة مزمنة خاص ضروري الدواء. علاش؟ لأنه المريض راه كيقدر مثلا في واحد المرحله يصبر واحد الوقيته، كيلقى راسو بلا ما كيحس كيولي كيمشي للمهدئات، وهذا خطر، لان كيف ما قلنا كيقدر يولي مبلي بهم. فشنو كنعطيو؟ كنعطيو كاين الدواء الوقائي. الدواء الوقائي هو مثلا كاين مثلا منهم لي زونتي ديبريسور، كاين اللي هما كيتعطاو بدي دوز صغارين على الاكتئاب، ما كنعطيوش لي دوز ديال صحاب ديال المريض ديال الاكتئاب، يعني كيكونوا دي دوز اللي كيمشيو كاين دوك النواقل ديال الالم وكيعالجوهم. فشنو كيبداو يديروا؟ كيبداو ينقصوا من المده ديال ديال ديال النوبه اللي كتجي، من الحده ديالها ومن الوتيره ديالها. يعني مثلا عنده نهاريه نهار لا كدوز 3 شهور ديال العلاج، كنلقاو باللي عدد الايام بالالم كيدوز مثلا انه 17 يوم في الشهر، انه ولا عنده 3 ايام. وهذيك 3 ايام مثلا الا خدا غير مهدئ مثلا غياخذ 3 ايام، ماشي غياخذوا مده 17 يوم. فهنايا كنبقاو نقصوا نقصوا، اما كنوصلوا لصفر الم وديك الساعه كنبداو نقصوا تدريجيا. وهنا بغيت نقول واحد الرساله، الطبيب قرا كيفاش يعطي الدواء وكيفاش يوقف الدواء. اكبر مشكل عندنا
1: غلط،
0: اكبر خطأ وفادح هو انه المريض
1: تيوقف
0: كي كي كي كي كي كي كيرجع طبيب ملي كيبغي يوقف الدواء.
1: صح،
0: الشرفه راه

0: قرينا كيفاش نعطيو الدواء وكيفاش نوقفوا الدواء. فالمريض دابا كتلقى هاد الادويه الاعصاب اللي خاصك تبداهم بشكل تدريجي وكتوقفهم بشكل تدريجي باش انهم ما يوقعوش اعراض الانسحاب. فهو كيمشي يوقفه فتالي كيجي عندك يقول لك وا دار لي المشاكل طار عليا النعاس الروينه راك وقفتيها راسك راك ما استشرتيش. فهاد المساله مهمه بزاف كنقولوها للمرضى.
1: وكل اللي قلتيها دكتور مهم كنتمنواه يوصل لجميع المستمعين اللي كنتمنوا لهم الصحه والسلامه والشكر موصول لكم الحضور ديالك معنا دائما الى فرصه اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا وبهذا اتمنى لكم دائما بقيه اوقات طيبه. لا تنسوا لقاءنا غدا وحلقه اخرى جديده من صباح الاسره. الى اللقاء.

0: يدعوكم الاتحاد الأوروبي بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 24-26 شتنبر منتزه الحسن الثاني. ثلاث أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، ثيرابي الكوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي في المغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وبشراكة مع ميدي آن راديو.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن عناوين المنتصف.

أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. المغرب، انتخابات 23 من سبتمبر التشريعية، الحملة الانتخابية متواصلة، وملف الصحة العمومية يحضر بقوة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة، وعود كثيرة بشأن تجويد العرض الصحي وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، لا سيما في المناطق القروية والنائية، تثير التساؤل حول آليات تمويل وتنفيذ الإصلاحات المقترحة. وعلى إيقاع الحملة الانتخابية، في حوار خاص به مجلة جونافريك، فوزي لقجة يجدد التأكيد على أن انضمامه لحزب الأصالة والمعاصرة قرار شخصي وحق يكفله الدستور، نافيا في السياق الانتخابي الراهن اهتمامه بالمناصب الحزبية أو الحكومية، مشددا على أن رهانه الأساسي حاليا ينصب على إنجاح تجربة الحزب في الانتخابات التشريعية. في تونس اليوم ينطلق الموسم الدراسي الجديد على وقع احتجاجات المدرسين المطالبين بتحسين الأوضاع المهنية وتفعيل الاتفاقات المبرمة مع وزارة التربية الوطنية وسط مخاوف من استمرار حال

0: الاحتقان في القطاع. حرب غزة وما بعدها، الأمم المتحدة تدعو إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في القطاع المدمر جراء القصف الإسرائيلي والمعارك. حلف شمال أطلس الناتو يسقط طائرة مسيرة فوق ليتوانيا. العضو في الحلف والرئيس الليتواني يؤكد أن بلاده التي تشترك في حدود مع روسيا ستدافع عن مجالها الجوي بالتعاون مع حلفائها، والجيش البولندي يطلق عمليات عسكرية جوية. في الميدان الرياضي، كرة القدم المغربية، الوداد البيضاوي ينجح في تسوية جميع النزاعات الدولية التي تسببت في المنع الدولي. وأعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر التفاصيل في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: أسعد الله أوقاتكم جميعا، شكرا لكل من اختار ميديا، شكرا لمن هو وفي لبرنامج حديث المجتمع، البرنامج الذي يجتمع ويحدثكم يوميا من الاثنين إلى الجمعة، وفي حدود 11 ملتقانا إلى حدود 11:30. أهلا بكم
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: اليوم سنتحدث عن التعليم العالي، ما الذي حققته حكومة الحالية في ظل الخمس سنوات السابقة، ما الذي أنجز، وما هي تحديات التعليم العالي بالنسبة لحكومة القادمة في طبيعة الحال إطار هذه الاستحقاقات الوطنية، انتخابات 23 من شتنبر. أساتذة كرام لهم باع طويل في المشوار الأكاديمي، بالتأكيد على يدهم تخرج الألاف من طلبتنا وكوادر الوطنية، وفي نفس الآن لهم العديد من الكتابات يسهمون تباعا بتحليلاتهم وبشروحاتهم وحتى باقتراحاتهم في إصلاح التعليم بكل أنواعه بما فيه التعليم العالي. أساتذة أشكركم على قبول دعوة البرنامج. أبدأ بك الأستاذ محمد قديرة، وحضرتك أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس، أهلا ومرحبا بك، الخبير طبعا الدولي الدائم. أهلا ومرحبا بك أستاذ قديرة.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وشكرا على الدعوة.
0: يا أهلا بك، وشكرا أيضا للأستاذ حميد النهري، أستاذ الجامعة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عبد الملك السعدي. أهلا ومرحبا بك، ممتنين دائما لمشاركتك معنا.
2: شكرا على الاستضافة، أهلا وسهلا.
0: عندما نتحدث عن مسألة التعليم العالي وحتى نكون منصفين، لابد أن نبحث أيضا عن إنجازات هذه الحكومة في التعليم العالي والبحث العلمي. في محركات البحث يظهر لك بعض الأرقام: إصلاح المنظومة، إصلاح النموذج البيداغوجي، بدأ تنزيل نظام الإجازة الجديد مع تعزيز المهارات اللغوية والرقمية والمهارات العرضانية، توجيه أكبر نحو التخصص الرقمية، حيث وضعت الحكومة هدف رفع عدد خريجي الجامعات في المجالات الرقمية من نحو 8000 سنويا إلى 22.500 خريج سنويا في أفق 2027. من الإنجازات أيضا توسيع التكوينات المرتبطة بالأولويات الوطنية، خصوصا الصحة، الهندسة، الرقمنة، تكوين الأساتذة، والهدف كان انشغال الحكومة ببلوغ 100,000 خريج من المهندسين والتقنيين والأطر المتوسطة بحلول 27. إصلاح سلك الدكتوراه والبحث العلمي في 2024-2025 كان هناك أكثر من 245 مسلك دكتوراه و 11,700 طالب دكتوراه في المجالات المرتبطة بالأولويات الوطنية. من الإنجازات أيضا إصلاح المنظومة الاجتماعية للطلبة، بدأ اعتماد آلية جديدة لاستهداف المستفيدين من المنح بناء على السجل الاجتماعي الموحد، وقد سجل البنك الدولي أن هذا المؤشر دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2024. من الإنجازات أيضا توسيع العرض الجامعي في 2026، دخل مشروع إعادة هيكلة الخريطة الجامعية مرحلة جد متقدمة مع برمجة 26 مؤسسة جامعية جديدة في المرحلة الأولى، وإطلاق باكت إسري 2030، وهو الإطار الرئيسي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع التركيز على جودة التكوين وقابلية تشغيل الخريجين، البحث العلمي، الابتكار والرقمنة. هذه في عجالة اختصرت الكثير من الأمور في محركات البحث عن إنجازات الحكومة الحالية فيما يخص التعليم العالي. أريد منكما سؤال لكما على السريع، ما رأيكما في هذه الإنجازات؟ أبدأ بك الأستاذ محمد قديرة.
2: الإنجازات، شوف، أي حكومة عندها إنجازات، يعني باش ما نبقاوش نتكلموا على الأزمة ونتكلموا على أشياء أخرى. هناك إنجازات، هناك أشياء إيجابية، هناك نواقص، هناك أشياء يجب أن نتداركها. هذه ما يعني مثلا نعطيك مثال ديال هذه الحكومة، يعني زيادة على الأشياء اللي ذكرتي، توسيع الخريطة الجامعية وتنويع التكوينات، بمعنى أنه تم إحداث مؤسسات جامعية جديدة من جيل جديد، مرتبطة بحواض التشغيل والمناطق الصناعية. هناك كذلك تنويع المسالك، مسالك التكوين بين مؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح ومؤسسات ذات الولوج المحدود، يعني مثلا كالطب، كالصيدلة، مدارس العليا للتكنولوجيا. هناك عدة أشياء إيجابية، ولكن الذي يجب أن نشير إليه وهو أنه الحكومة ليست وحدها فاعل في حقل التعليم العالي. يعني الحكومة تهيئ برامج، تخطط، هناك كذلك توجيهات ملكية، ولكن العناصر ديال النسق الجامعي بصفة عامة هي عناصر كثيرة. مثلا الأسر، ممكن طالب في حد ذاته، الأستاذ، الإداريين، المجتمع المدني، هناك عدة أشياء. فما يمكنش نجيو اليوم، أكيد أن هناك نواقص عند الحكومة، ولكن ما يمكنش نجيو اليوم نقولوا بدي هذه الحكومة هذه راه ما دارت والو ونكونوا ناس عدميين ونكونوا لا. أكيد أنه كاين إصلاح مثلا للحكمة، بمعنى أنه
0: طيب خلينا سنخوض
2: خريطة جامعية جديدة ترتبط باقتصاد الجهات والمشاريع اللوجستية والموانئ. فهذه أشياء كلها ممكن تحسب للحكومة الحالية، ولكن هناك أشياء سلبية ممكن
0: خلينا السلبيات نناقش في سياق الحديث أستاذي حتى نكون عادلة أنا وأنت مع ضيفنا الآخر الأستاذ حميد النهري. رأيك في الإنجازات أستاذ حميد؟
3: ألو
0: ألو أنت معي، استمع إلى وجهة نظرك ونربح الوقت، تفضل أستاذ حميد النهري.
3: طبيعة الحال الإنجازات مهمة، لأن الحكومة اشتغلت على واحد الملفات عديدة، من بينها ملف القطاع ديال التعليم العالي. هو بطبيعة الحال عندما نتكلم عن الإنجازات نتكلم عن أي حكومة يعني يمكن أن تطرح إنجازاتها وتبرر ذلك بأرقام ووضعيات إلى غيرها. بقي أن نقول يجب أن داخل هذه الإنجازات يجب قراءة تلك الأرقام، يجب توضيحها، يجب فعلا استيعاب كيفية تنزيلها على أرض الواقع. يعني عندما نقول توسيع الخريطة الجامعية كيف، عندما نقول خلق 100,000 مهندس كيف، في أي قطاع، عندما نقول يعني أسلاك الدكتوراه ما هي طبيعتها وما هي جودتها، يعني التنزيل ديالها على أرض الواقع. وإحنا عندنا تجارب عديدة، تجارب كان واحد تجربة ديال واحد الإصلاح ديال الباشلور وتم التخلي عنه وتم هدر يعني واحد واحد المجموعة ديال الزماني والبشري، واحد المجهود زمني ومادي وغيرها، وتم التخلي عنه.

0: بمجرد تغيير حكومي معين. يعني لذلك دخلنا في واحد زمن آخر، دخلنا في واحد إصلاح آخر، عود من بعد تم تغيير ديال الوزير في الحكومة، عود دخلنا إصلاحا آخر. يعني كل وزير بدك يجيب الإصلاح، ما ضمناش واحد إصلاح جامعي حقيقي كيعملنا واحد الاستمرارية ديال القطاع ديال التعليم، لأن باش يكون واضحين.
1: بمعنى أنه حتى لفهم حتى لا أفهم من كلامك، أنا على أنه أوضح لك فكرتي تماما، أوضح لك فكرتي على أننا ما أنجز أن أصفق له، ولكن يجب التواصل بشأنه بأي وسيلة بأي طريقة.
0: لا
1: نتواصل
0: لا
1: نتواصل بصدده،
0: نصفق له بحدود مع محدودية، ولكن يجب أن نوضحه، يجب أن نقول يعني الفعالية ديالو، التأثير ديالو على الجامعة، التأثير ديالو على التعليم العالي، يعني إلى أي حد نجح في استيعاب المشاكل التي كانت تعاني منها الجامعة وعانت منها الجامعة في سبيل ضمان إصلاح حقيقي للجامعة.
1: طيب ما معضلة الجامعة؟ طيب ما معضلة الأساتذة؟ نبدأ الآن في الشق الآخر لأنه ما بقاليش كثير من الوقت. ما معضلة التعليم العالي بالمغرب؟ أستاذ قديرة أعود إليك.
2: المعضلة هي مفارقة مغربية محضة، إنفاق ضخم على التعليم ونتائج تثير القلق على أرض الواقع. يعني ممكن أن أقول على أنه الوزير أو الحكومة جابت أشياء جديدة كالقانون 59-24، وهذا قانون جيد، قانون جميل، ولكن كيف ممكن أن نطبقه في أرض الواقع؟ وأنا ذكرت على أننا في نسق، والنسق في عدة متغيرات وعدة فاعلين. يعني المشاكل، أولا أنا ممكن نفرد المشاكل في أربعة نقاط. المشكل الأول وهو التحفيز ديال الطالب، التحفيز الداخلي، الموتيفاسيون انترانسيك ديال الطالب. ثانيا مشكل كاين حتى في الأساتذة، يجب أن نقول هذا، كاين أستاذ تيمشي للتعليم الخصوصي وتيخلي الطلبة ديالو في التعليم العمومي. المشكل في المناهج كذلك، هناك مناهج اللي دامت هذه تقريبا 30 سنة. احنا اليوم تنتكلموا على الرقمنه، تنتكلموا على الانتليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي، تنتكلموا على عده اشياء، ولنا برامج يعني ديال 30 سنه وديال 25 سنه، ولم تتغير هذه البرامج يعني في عده مسالك. هناك كذلك اليوم هناك عقود جديده لتطوير الجامعات، يعني وهي اللي توقعت في العيون بين السيد وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات 2025-2027. اليوم احنا في 2026 وبقي ما بدينا في هذه الاشياء هذه، يعني بمعنى كاين واحد لو طون دو لاتونس، واحد الوقت يعني باش ناخذوا هذاك البدايه ديالنا،
1: نديروا الخطه اللي درناها، المخطط اللي درناه يعني يتطلب منا الشروع في انجازه سنوات، لا الشروع في انجازه.
2: هذا هو الاشكال اللي هو مطروح حاليا. هناك مشكل، تنتكلموا على الرقمنه، تنتكلموا على التكنولوجيا، يعني الاساتذه من الجيل القديم لا يفقهون في هذه الاشياء.
1: ونتحدث عن التعليم العالي، كم نصرف نحن سنويا أستاذي في ميزانية 2026؟ كم نخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؟ ميزانية كم تصل؟
2: الميزانية هي ميزانية يعني لا يحضرني
1: أنا أمامي حسب المصادر 17 مليار درهم. تتوزع هذه، لو سمحت لي أنا بغيت نعطيك، لأنه قلت قبل قليل أنه مصاريفنا على التعليم العالي كبيرة جدا، والنتيجة على الأرض لا يعني لا تساوي ذلك، بمعنى أنه 17 مليار درهم والصرف تتوزع على التالي: 10 مليار درهم لأجور الموظفين، 4.98 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة، 1.79 مليار درهم للاستثمار، وخصص حوالي 538 مليون درهم للبحث العلمي والابتكار بزي

0: زيادة تقارب 6.34% عن السنة السابقة. طيب أستاذ النهري، هل مشكلتنا مشكلة مادية؟ احنا رفعنا من ميزانية التعليم العالي، هذه يتحدثوا لك على أرقام 2026، هل حلينا المشكل أستاذ النهري؟
1: هي مشكلة، هي سياسة عمومية حقيقية، لأن دائما نتكلم عن الأرقام نقول هناك مبالغ. المشكل ليس مشكل مادي محض، المشكل هو مشكل سياسة تعليمية عند واحد الاستمرارية، عند واحد الأهداف يجب تحقيقها. نحن نبدأ المشروع، نبدأ الإصلاح، نضع له اللبنات، نضع الهياكل نضع، ولكن ملي كنجيو للتنزيل كيكون شكل آخر. انا قلتها قبيله، دابا حنا في هذه السنوات الاخيره عشنا واحد 3 ولا 4 الاصلاحات، يعني ما كايناش الاستمراريه. كل وزير كيجي كيعملنا الاصلاح ديالو، وكاين ما كاين واحد المساله ديال عدم ضمان استقلالية الجامعة.
0: سمحني لم أسمع الكلمة، لم أسمع الكلمة.
1: استقلالية الجامعة، استقلالية يعني دائما الجامعة دابا حاليا أصبحت مرهونة بالسياسة الحكومية فقط، لأن وهاد المبالغ، ملي كنتكلموا على هاد المبالغ المالية هي التي تطرح المشكل. كنقولوا الإكراهات المادية التي تواجه الجامعة، يعني عندما نتكلم عن الإنجنيور، نتكلم عن الرقمنة، نتكلم عن سير شوف الحالات ديال لي لابو اللي كاينين ديال كذا، شوف هذه الامكانيات الموضوعه امام البحث العلمي، الامكانيات الموضوعه امام الاستاذ الجامعي، لان الاستاذ الجامعي هو الحلقه المهمه داخل اي اصلاح، ونجدها ان هي الحلقه التي يتم تهميشها في اي اصلاح. لنتكلم ونكون واضحين، هذا التعليم العالي دائما كنربطوه بهذه الارقام، كنقولوا الاستاذ ما درش، الاستاذ ما درش، فلان ما درش، فلان ما درش، حنا عندنا هذه الارقام، حنا بنينا هذه البنايه، حنا بنينا هذه البنايه، عملنا كذا الى غيرها، ولكن محدوديه على الصعيد. انت الارقام اللي عطيتي جينا للبحث العلمي، ومني كنقلبوا في ديك الرقم ديال البحث العلمي ماذا نجد؟ نجد اشياء اخرى يعني لا علاقه لها. مثلا نسأنا البنيات، احنا نتكلم دائما عن البنيات ديال البحث العلمي لي لابو المختبرات الى غيرها. لا صدقني ان العديد من المختبرات لا زالت تعاني. تكلمنا عن التكوينات، قلنا تكوينات دكتوراه، تكوينات كذا، كلها تعاني من النقص المادي، لان دائما نوجه استثماراتنا، نوجه اموالنا الى البنايات، الى الشكليات، الى التحقيق نوع من الارقام.
0: ولكن العمق داخل الجوده،
1: ان نجد داخل جامعه او داخل كليه مثلا 13 تكوين، ومني كنمشيو نشوفوا شحال عدد الاساتذه، كنصيبوا الاساتذه ضعيف، عدد الاساتذه ضعيف جدا، يعني هناك واحد المحدوديه. كنصيبوا علاش؟ لان كان هناك واحد الاصلاح كنربطه بالنتائج حسب عدد التكوينات، هو اللي كيمكن لك يفيدك من داخل ديك التوزيع ديال المال المخصص او التمويلات المخصصه للجامعات. فالتوزيع كان على حساب النتائج، على حساب تحقيق الاهداف، على حساب الى غيرها، وتم التراجع عن هذا الاصلاح، ودخلنا في اصلاح اخر، دخلنا في عمليه الباشلور، لان دائما ما كاينش هناك واحد الاستمراريه، واحد الرؤيه استراتيجيه. عندما تكلمت على الرؤيه ديال 2030 ديال SRE، يعني انها انطلقت، ولكن انطلقت فقط بالوعود الكبيره، ولكن على ارض الواقع لا زلنا نرى ان هناك عدم وجود اعتمادات، عدم وجود يعني رؤية استراتيجية في تنفيذ تلك أو تنزيل تلك الإصلاحات وتلك الاعتمادات حسب سياسة بعيدة المدى تضمن الاستمرارية.
0: طيب الأستاذ يعني حميد النهري تحدث عن الإكراهات، ووضع الأستاذ الجامعي للتعليم العالي في صلب هذه الإكراهات والتحديات التي تواجه الحكومة المقبلة. هل نعاني اليوم الأستاذ محمد قديرة من نقص الكوادر البشرية في تعليمنا العالي؟ وكيف ستتحدى كيف ستتحدى

0: الحكومة المقبلة كل إكراهات، ودعوني أساتذة أعطي كل إكراه والحلول. أنتما خبيران في هذا الميدان ولكما الشرعية الكاملة في تقديم الحلول. طيب نبدأ بالعنصر البشري، التكوين الأساتذة، التعليم العالي.
1: هو تكوين ضعيف جدا، لأن اليوم الأستاذ تيدير الدكتوراه وتيجي بيدرس. الأستاذ لا يفقه في البيداغوجيا، لا يفقه في الديداكتيك، لا يفقه في عدة أشياء. يعني من تنقول عدة أشياء، مثلا التدريس بالتكنولوجيا بالرقمنة، هذه أشياء اليوم
0: كيف لا يفقه بالتكنولوجيا وهو خريج حديث يا أستاذي؟ هو شاب.
1: لا وخا خريج حديث، إلا مشينا الناس اللي هما تخرجوا من كلية الأداب الرقمنة عندهم شنا هي؟ هو التريتمون دو تكست، هو الباور بوينت، هو يعني ما عندوش يعني واحد الخبرة متطورة. وهذا ماشي مشكل ديال هو، ماشي مشكل ديال الأستاذ، مشكل ديال عدم وجود برامج تكوينية تكميلية للدكتوراه ديال الأستاذ. وحتى إذا كانت في بعض الحالات هذه البرامج التكوينية، الأستاذ يعتبر نفسه يعني جنرال في التكنة، يعني هو لا يحتاج إلى تكوين. وهذا مشكل كبير، لأن هذاك الأنا عند الأستاذ الجامعي هو أنا مرتفع جدا. أنا لا أعمم بطبيعة الحال، ولكن هذه الظواهر هذه كينا. تكلمت يا أستاذ على الميزانية، بطبيعة الحال الميزانية ارتفعت 30% من 21 إلى 25، ولكن هذا الارتفاع إلى جينا شوف التوزيع اللي ذكرتها أستاذة، تقريبا
0: الأجور
1: 15 المليار، يعني كاين كتلة أجور 10 المليار، المعدات والنفقات المختلفة تقريبا 5 المليار. إذن أشنو اللي بقى الاستثمار؟ شنو اللي بقى البحث العلمي؟ وشنو اللي بقى المناصب المالية؟ مثلا 2026 كاين 1760 تقريبا منصب مالي، وهذا غير كافي بتاتا بالنسبة للمناصب المالية يعني المطلوبة في الساحة. هناك كذلك أكيد كاين بناء وتجهيز المؤسسات، هذا ما نقر بهذا، ولكن هذا غير كافي، بمعنى أنه التطور العام ديال الميزانية مشى بواحد 30% في 5 سنوات، ولكن في أرض الواقع شنو هو الامباكت، المردودية ديال هذا الارتفاع؟ لا أعتقد على أن هناك أشياء. اسمح لي غن نذكر باش ما نخش المونوبول ديال الكلام. في أرض الواقع ملي تنقولوا بأنه في التعليم العالي كاين واحد التضخم، وتنقولوا هذه المسائل كلها، ولكن تنساو بأن كاين قانون 59/24. ممكن نقول لك على أنني كمهتم، ممكن نقول مهتم بالسياسة الجامعية أو سياسة

0: الأستاذ مدافع عنها باستمرار طول السنة، ولكن لا يجب أن نرهن هذا الإصلاح الجامعي بوضعية الأستاذ، وأنا غير متفق على هذا. نفرق هذه الأشياء، النضال على تحسين وضعية الأستاذ ستكون مستمرة دائما، ولكن ما يمكنش نديروا هذا الترابط ما بين أي إصلاح وما بين الوضعية المالية للأستاذ.
1: تمام. طيب الإصلاح من بين المعضلات اللي شكلت النقاش الساخن في الساحة هي أداء التعليم، أداء الموظفين للتعليم العالي، يعني اللي موظف اللي باغي يواصل دراسته كانت الجامعة المغربية تفتح له الأبواب ويواصل، وأطر الدولة كلها ما شاء الله اللي في الإدارات وفي جميع التخصصات وفي جميع المجالات كلهم خريجين للجامعة المغربية. اليوم أصبح الأمر بالأداء أستاذ النهري، هل سيؤثر هذا على كوادرنا الوطنية؟
2: نعم، هذا الزمن الميسر هذا من الإبداعات اللي كانت القانونية ديال هذا القانون الجديد طبيعة الحال، لأن عندما نتكلم نقوله الجامعة بالأداء، ولكن هنا الجامعة ماشي ضرب في مجانية التعليم بقدر ما هو يعني واحد نظام تعليمي خاص بالموظفين، عيكون في نهاية الأسبوع يعني السبت والحد أو بعد ساعات العمل، يعني الموظف يمكن له يسالي الخدمة دياله ويجي ويقرا حسب واحد نظام تعليمي. واش الإمكانية ديال التنزيل؟ وهذا ماشي جديد، لأن تجرب خارج القانون، تجرب في بعض المؤسسات وعطى ظواهر سلبية إلى أقصى حد زعما باش نعرفوها، ولكن في الأخير ما تحملهاش الشيخ، اللي تحملها هو تحملها الطرف الضعيف، هو الطرف الأستاذ. أنا لا أقول بأيمان أمني كان هربط العملية دي حضور الأستاذ على أساس أن في أي إصلاح ما تنقلش حضور الأستاذ من ناحية المالية ومن ناحية الوضعية، هذيك راه عارفينها كاملة، ولكن حضور الأستاذ كفاعل أساسي في العملية ديالنا. حتى عندما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، نتكلم عن الرقمنة، نتكلم غير شوف حالة الجامعات، شوف حالة الجامعة الكلية مثلا في القصر الكبير كيف بدأت، مثلا كلية في مناطق أخرى كيف بدأت. نحن نتكلم عن التعليم العالي، نتكلم عن كلية، نتكلم عن معاهد عليا، نتكلم عن مكتبة، كلية، أساتذة، أطور، يعني
1: ونتحدث عن طلبة أيضا ونتحدث عن طلبة في زمن الذكاء الاصطناعي.
2: احنا في زمن الذكاء الاصطناعي كنحط كلية كنقولوا رفتحنا كلية معينة ما فيها حتى حاجة، مثلا كلية القصر الكبير من حلت ما كان فيها والو كاع إدارة ردوها مؤسسة وسموها مؤسسة جامعية، يعني العديد من الآباء والعديد من العائلات هزت انتقال دولادها ودات الكليات أخرى حقيقية بالصح. إذن هذا واقع بس ما يمكنناش نغطيوه ويمكنناش نقولوه.
1: طيب هذا الواقع يطرح تحديا للحكومة المقبلة، على ماذا ستنكر
2: الحكومة المقبلة؟ لذلك قلت سياسة بعيدة المدى، ماذا نريد من الجامعة؟ ماذا نريد من الجامعة؟ دابا حاليا ذهب النقاش أو انزاح النقاش إلى أكثر إلى الجامعة على أساس أنها ضرب مجانية التعليم، ولا هذا ماشي موضوع، هذا موضوع خاصه يكون منظم، حيث كنقولوا منين نزلوا شي إصلاح نزلوا حقيقي، نزلوا على أرض الواقع كيفاش ما كان. طبيعة الحال ما ينزلوا شي 100%، ولكن تكون السلبية ديالو قليلة،
1: أقل من تكون إيجابياته أكثر.
2: ماشي نشكرك، ما هدنا والو ونزلوا مثلا كتصيب بعض الكليات فيها 28 ماستر.
1: انتهى توقيت البرنامج.
2: أستاذ
1: حميد النهري، آسفة جدا على مقاطعتك، انتهى توقيت البرنامج. الأستاذ الباحث والأستاذ طبعا الجامعي الحميد النهري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة عبد الملك السعدي، شرفتنا الأستاذ حميد النهري، وأسف على المقاطعة. شكر موصول للدكتور محمد القديرة وهو أستاذ جامعي أيضا، شكرا جزيلا لك بجامعة محمد الخامس، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد قديرة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 سبتمبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
1: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
2: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
1: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
2: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
1: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
2: Appelle le 06 67 65 28 63.
1: 06 67 65 28 63.
2: LESA.
1: L'excellence d'un parcours.
2: L'assurance d'un avenir.
3: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
4: في المغرب من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا بعدد من مناطق المملكة، خاصة بالسهول الداخلية والمناطق الجنوبية والجنوب الشرقي، مع أجواء معتدلة نسبيا بالسواحل، فيما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية على السواحل، مع احتمال نزول قطرات مطرية خفيفة. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بشفشاون، 28 درجة بإفران، 31 درجة بالدار البيضاء، 30 درجة بالعاصمة الرباط، 29 درجة بالناظور.
3: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
5: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظاهرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. المغرب بانتخاباته 23 من سبتمبر التشريعية، الحملة الانتخابية متواصلة، وملف الصحة العمومية يحضر بقوة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة، وعود كثيرة بشأن تجويد العرض الصحي وتطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، لا سيما في المناطق القروية والنائية، تثير التساؤلات حول آليات التمويل وتنفيذ الإصلاحات المقترحة. وعلى إيقاع الحملة الانتخابية في حوار خاص به مجلة جنفخيك، فوزي لقجع يجدد التأكيد على أن انضمامه لحزب الأصالة والمعاصرة قرار شخصي وحق يكفله الدستور، نافيا في السياق الانتخابي الراهن اهتمامه بالمناصب الحزبية أو الحكومية، مشددا على أن رئانه الأساسي ينصب على إنجاح تجربة الحزب في الانتخابات التشريعية. في تونس اليوم ينطلق الموسم الدراسي الجديد على وقع الاحتجاجات للمدرسين المطالبين بتحسين الأوضاع المهنية وتفعيل الاتفاقات المبرمة مع وزارة التربية الوطنية وسط مخاوف من استمرار حالة الاحتقان في القطاع. حرب غزة وما بعدها، الأمم المتحدة تدعو إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في القطاع المدمر جراء القصف الإسرائيلي والمعارك. حلف شمال أطلس الناتو يسقط طائرة مسيرة فوق ليتوانيا، العضو في الحلف والرئيس الليتواني يؤكد أن بلاده التي تشترك في حدود مع روسيا ستدافع عن مجالها الجوي بالتعاون مع حلفائها. في الميدان الرياضي، كرة القدم المغربية، الوداد الرياضي ينجح في تسوية جميع النزاعات المالية التي تسببت في المنع الدولي. نبدأ إذن من المغرب، حيث تتواصل الحملة الانتخابية لاقتراع 23 من سبتمبر التشريعي، انتخاب مجلس النواب. من بين الملفات التي تحتل مكانة بارزة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة ملف الصحة العمومية، ولا تقتصر الوعود الانتخابية في هذا المجال على توسيع البنيات الاستشفائية وتعزيز التجهيزات، بل تشمل أيضا تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروف التكفل بالمرضى وتطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، لا سيما في المناطق القروية والنائية. نتابع توضيحات محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة الصراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض، حوره يوسف النعماني.
6: جزء مهم من الأحزاب السياسية انتقلت من مرحلة تشخيص تقليدي لاختلالات المنظومة الصحية إلى تقديم مجموعة من الوعود رقمية وحلول قابلة للقياس والتنفيذ. هذا يظهر من الناحية النظرية، وحاولت أن تطرح مجموعة من الاقتراحات، منها من له طبيعة رقمية مثل الإعلان عن جداول زمنية ومؤشرات عددية واضحة، مثلا الرفع من عدد الأطباء أو الممرضين أو الممرضات بالنسبة لعدد الساكنة، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وكذلك الاعتماد الإجباري على الطب عن بعد، وأعطيت أرقام كثيرة، رفع الأسرة. ولكن الخلاصة المهمة أنه رغم نجاح هذه الأحزاب السياسية في الانتقال إلى لغة الأرقام والمؤشرات في برامجها الخاصة بقطاع الصحة، لكن الرهان الحقيقي يكمن ليس في صياغة عرض صحي، بل في القدرة على تحقيق حكامة من خلال تبيان المصادر الأساسية للتمويل وتوفير الموارد المالية المستدامة لتنزيل هذه الوعود، وكذلك التعامل مع مختلف الإكراهات الميدانية التي تواجه ليس فقط من سيستفيد من الخدمات الصحية، ولكن حتى بالنسبة للشغيلة الصحية. وفي هذا الباب،
5: في هذا السياق الانتخابي وفي حوار خاص به مجلة جون أفريك، أكد فوزي لقجع أن انضمامه إلى حزب الأصالة والمعاصرة قرار شخصي وحق يكفله الدستور، نافيا اهتمامه في السياق الانتخابي الراهن بالمناصب القيادية الحزبية أو الحكومية، وشدد على أن رهانه الأساسي حاليا ينصب على إنجاح

0: تجربة الحزب في الانتخابات التشريعية والمساهمة في العمل السياسي بما راكمه من خبرة في التدبير والتسيير بعيدا عن منطق البحث عن المناصب. زوير التومي
1: في حواره مع جونف خيكي استعرض فوزي القجع العوامل التي دفعته إلى الانضمام إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا أن القرار شخصي ويندرج بحسب قوله في مسار من القرب المستمر من العمل السياسي بعيدا عن أي توجيه.
2: أعتقد أن هذا النوع من التحليلات القائمة على فكرة وجود توجيهات أو صفات معدة سلفا ينتمي إلى نقاش تجاوزه الزمن، فنحن لم نعد نعيش في منطق تأطير المجال السياسي، والانضمام إلى حزب من أجل ممارسة العمل السياسي حق يكفله الدستور.
1: كما نفى القجع أن يكون انضمامه للحزب خطوة محسوبة مسبقا نحو قيادته، وعندما سئل بشأن إمكانية توليه رئاسة الحكومة في حال تصدر الأصالة والمعاصرة نتائج التشريعيات، أجاب ابن مدينة بركان كالآتي:
2: لم أفكر في ذلك إطلاقا، مهمتي تنتهي يوم 23 من شتنبر، وبعد ذلك تعود الصلاحيات إلى صاحب الجلالة، أما المراحل اللاحقة فتندرج ضمن سياق آخر من النقاش والتفكير. بعد ذلك سيأتي كل قرار في وقته، وفي جميع الأحوال سأظل دائما في خدمة ملكي ووطني أيا كانت الوظيفة التي أشغلها.
1: وبخصوص عدم ترشحه في مسقط رأسه ببركان، يوضح القجع أن علاقته بالمدينة تتجاوز الحسابات الانتخابية، مذكرا بأن وجود زوجته العضو في المكتب السياسي للبام ضمن اللائحة الجهوية عزز قناعته بعدم الترشح تفاديا لتمثيل أكثر من فرد من الأسرة نفسها في المنطقة. ولدى سؤاله عن ما خلقه تحزبه من ردود فعل لدى بعض قياديي الأغلبية، أكد أن اهتمامه ينصب على إعداد برنامج يستجيب للإشكالات الحقيقية للمغاربة بعيدا عن السجالات الشخصية.
0: في تونس ينطلق اليوم 15 من سبتمبر الموسم الدراسي الجديد على وقع احتجاجات المدرسين المطالبين بتحسين أوضاعهم المهنية وتفعيل الاتفاقات المبرمة مع وزارة التربية الوطنية. وتأتي هذه التحركات في وقت لا يزال باب التفاوض مغلقا وسط غياب مؤشرات على انفراج قريب، ما يثير المخاوف من استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع وانعكاسات ذلك على أجواء الدخول المدرسي. من تونس روبورتاج مراسلنا فتح الفلاحي.
3: المدرسون ينفذون وقفات احتجاجية في ولايات كصفاقس وسيدي بوزيد وبنزرت والقيروان والمهدية، مطالبهم تفعيل الاتفاقيات العالقة منذ سنوات مع وزارة التربية. يلخصها صلاح إبراهيمي الكاتب العام للفرع الجامعي للتربية البدنية بسيدي بوزيد:
4: زادت الأزمة، معناها كنا ننتظر حلول، أقسام ممتلئة معناها فيها أكثر حتى من 34 تلميذ، جداول ما هيش مراعية لمصالح الزملاء، البنية التحتية مع عدد مؤسسات معنا الأسوار نتاعها مهدمة، الوزارة متنكرت لنا الحقوق المادية الاتفاقية 23 اللي هي التو ما نفذوا منها حتى بند.
3: وكما العام المنقضي تجدد الاحتقان ولي الذراع بين نقابات التعليم ووزارة التربية التونسية وسط انغلاق تام لباب الحوار، ويخشى الأولياء وذوو العلاقة بالمنظومة التربوية أن يؤثر التوتر المزمن على التحصيل المعرفي للتلاميذ في وقت ازداد فيه الهدر المدرسي ليفوق 100,000 تلميذ منقطع سنويا. رضا زهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ يعلق:
5: أنا المواضيع هذه قاعدة تتكرر وديما تعود ديما على حساب، نقول أنا التركيز وعلى حساب مصلحة المؤسسة التربوية ومصلحة التلميذ. نتمناه أنه كانت الإشكالية هذه تحل من بكري، علاش نخليه في آخر وقت؟ هذا كله على حساب المصلحة متاع التلميذ، ومع الأسف التلميذ هو اللي قاعد يدفع في الفاتورة.
3: ويفوق عدد المدرسين في تونس في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية 160,000 ينشدون ظروف تدريس أفضل لإنجاح الموسم الدراسي الجديد. لإذاعة ميديا فتح الفلحي تونس.
0: أعلنت الهيئة الليبية لتنمية الصادرات التابعة لمجلس الوزراء إطلاق خط بحري مباشر يربط بين ميناء المنطقة الحرة بمدينة مصراتة وبين عدد من الأسواق الأفريقية كنيجيريا والكامرون، مرورا بميناء طنجة المتوسط في المملكة المغربية، مبرزة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم المصدرين الليبيين وتعزيز وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية.

0: دعت الأمم المتحدة إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في القطاع الفلسطيني المدمر جراء القصف الإسرائيلي والمعارك. وقال المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان له أن اكتشاف رفات كثيرين تحت الأنقاض في مدينة غزة يعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الفظيعة. للتعليق معنا من غزة الكاتب الصحفي محمد صبح، تصل به يوسف النعماني.
1: الطلب من الأمم المتحدة بضرورة أن يكون هناك دخول لمحققين دوليين من أجل البحث عن جثامين يعتقد أنهم تحت الأنقاض. هذا الأمر سيلقى قبولا من الفلسطينيين ورفضا قاطعا وجازما من الإسرائيليين. لماذا القبول من الفلسطيني؟ لأنه ببساطة كل السكان في قطاع غزة يؤكدون بأن هناك عائلات بأكملها، أطفالا نساء شيوخا شبابا، قتلوا ودفنوا تحت الأرض. وهذا أمر تؤكده بعض المؤسسات المختصة التي تقول بأنه أكثر من 5000 شخص يعتقد أنهم قد قتلوا، وحتى هذه اللحظة لم يواروا الثرى أو أن جثامينهم لا تزال تحت الأنقاض. وبالتالي الأمر معقد للغاية، حتى أن إسرائيل ترفض التعاطي مع هذا الأمر من قبل المؤسسات الدولية نفسها. بمعنى آخر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلبت من إسرائيل الكشف عن مصير بعض العائلات إن كانوا في السجون الإسرائيلية أم أنهم قد قتلوا. إسرائيل ترفض التعاطي مع هذا الأمر، وبالتالي هذا يجعلنا نتحدث عن الرفض الإسرائيلي. لماذا الرفض الإسرائيلي المتوقع والذي سيكون هو أقرب الخيارات إلى إسرائيل؟ لأنه إسرائيل ترفض دخول أي مؤسسات دولية إلى قطاع غزة، حتى الصحافة الأجنبية ممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة، ولن تتمكن الجهات المختصة من الدخول إلى قطاع غزة، لأنه إسرائيل نجحت في أكثر من مرة منع اللجان الدولية إلى الدخول إلى قطاع غزة، بما في ذلك منظمات الغذاء العالمي ومنظمات الصحة العالمية يترفض دخول الأجانب إلى قطاع غزة بأي شكل من الأشكال.
0: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي رفض أي حوار مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي من أجل وضع حد للحرب، بعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على التعامل مع إيران بهذا الهدف. وكتب في منشور له: والمعادلات بشأن النفط والمضيق مضيق هرمز تغيرت، ولن توقف محاولات الحد من الأضرار ما هو قادم، مؤكدا في رد مباشر على تصريحات ترامب لن تكون هناك مفاوضات قبل تلبية شروط إيران. أعلن الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا أن طائرات المقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي أسقطت طائرة مسيرة فوق البلاد دون تفاصيل بشأن مصدرها، مضيفا أن بلاده العضو في الحلف ستدافع عن مجالها الجوي بالتعاون مع حلفائها. وتسجل ليتوانيا الجمهورية السوفيتية السابقة التي تشترك في حدود مع روسيا بانتظام حالات توغل لطائرات المسيرة في أراضيها. محمد بن عبو.
2: تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تتسع مجدداً إلى دول حلف شمال الأطلسي بعد إعلان ليتوانيا إسقاط طائرة مسيرة اخترقت مجالها الجوي. الرئيس الليتواني أكد أن مقاتلات تابعة لحلف الناتو اعترضت المسيرة وأسقطتها بعد دخولها الأجواء الليتوانية خلال الليل، فيما أشارت بيانات أولية إلى أنها دخلت من جهة بيلاروسيا وكانت متجهة غرباً قبل أن تسقط في منطقة ريفية وسط البلاد. الحادثة تأتي في وقت تكثف فيه روسيا وأوكرانيا هجماتهما بالطائرات المسيرة والصواريخ خصوصا على المناطق القريبة من الحدود، وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة لدى دول البلطيق خصوصا ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا التي سبق أن سجلت حالات مماثلة من اختراق أجوائها. وفي بولندا المجاورة أعلن الجيش أيضا تنفيذ عمليات جوية عقب رصد تهديدات مرتبطة بضربات روسية بالمسيرات على الأراضي الأوكرانية القريبة من الحدود البولندية. وتنظر دول أوروبية إلى هذه الحوادث باعتبارها مؤشراً على اتساع المخاطر المرتبطة بالحرب، كما يزيد التصعيد بحسب مراقبين من حساسية الوضع على الجناح الشرقي للناتو خصوصاً مع التحذيرات الروسية السابقة من أن نشر أسلحة نووية في ليتوانيا قد يجعلها هدفاً محتملاً للأسلحة الروسية.
0: أخيراً التقرير الرياضي للزميل يوسف الشاطر.
3: الوداد الرياضي يعلن تسوية جميع المبالغ المرتبطة بالنزاعات التي تسببت في قرار المنع الدولي بعدما تكفل المكتب المديري الحالي بأداء المستحقات المالية العالقة بالكامل. هذه الملفات تعود بحسب بلاغ للنادي لقرارات سابقة اتخذها المكتب المديري السابق برئاسة هشام أيتمنى والتي خلفت التزامات مالية أثرت على وضعية الفريق خصوصا فيما يتعلق بالصفقات التي أبرمها وباءت بالفشل.

0: ترتب عنها قضايا في الفيفا. المكتب المديري الحالي أكد أن عملية تسوية هذه النزاعات تمت بشكل كامل في انتظار استكمال المساطر والإجراءات اللازمة من أجل رفع المنع رسميا من طرف الفيفا. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي إدارة النادي لإنهاء الملفات العالقة وتهيئة الظروف المناسبة لمواصلة العمل الإداري والرياضي. إدارة الوداد أوضحت أن تسوية الملفات تمت في غياب أي تدخل أو مساهمة من الرئيس السابق، مؤكدة أن أداء المستحقات لا يمثل إبراء لذمته من المسؤوليات المرتبطة بهذه القضية. كما أشارت إلى انتظار وفائه بالالتزامات التي سبق أن تعهد بها خلال اجتماع جمعه بمسؤولي النادي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية. جماهير الفريق الأحمر تنتظر الآن استكمال الإجراءات الرسمية من أجل رفع المنع الدولي بما يسمح للنادي بمواصلة تحضيراته للموسم الجديد تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو سيرجيو.
1: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملته مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
2: مرحبا بك إبراهيم.
1: البداية مغاربية، انتخابات المغرب وارتفاع درجات الحرارة، وفي تونس إحراق إطارات، ما القصة؟
2: القاسم الانتخابي ألي لحماية التعددية أم سبب في تجزئة الخريطة الحزبية؟ سؤال تعالجه إسبريس. الجريدة تنقل عن محلل سياسي ومهتم بالسياسات العمومية القول إن القاسم الانتخابي يمثل آلية تقنية تم اعتمادها في المخطط الانتخابية التشريعية وله إيجابيات وتحديات، مشيرا إلى أن إحدى نقاط قوته تكمن في كونه إجراء يشجع ويحفز التعددية السياسية بين مختلف الأقطاب والتيارات السياسية. القاسم الانتخابي ساهم برأيه في توسيع المشاركة السياسية سواء من خلال الحضور المكثف للوائح الانتخابية بالدوائر الإقليمية وما يعنيه ذلك من مشاركة أوسع للناخبين، أو عبر فتح المجال أمام الأحزاب السياسية الصغيرة والمتوسطة للتنافس على مقاعد البرلمان. بعدما تجاوزت 40 درجة منتصف شتنبر فاس تعيش على وقع أجواء صيفية استثنائية، يخبرنا لوتغوسون سواسونت. تواصل درجات الحرارة المرتفعة فرض إيقاعها على مدينة فاس رغم بلوغ منتصف شهر شتنبر بعدما تجاوزت خلال الأيام الأخيرة عتبة 40 درجة مئوية في موجة حر جعلت الحركة في شوارع المدينة تتأثر بوطأة الطقس، فيما وجد السكان والزوار أنفسهم أمام أجواء أقرب إلى ذروة الصيف منها إلى بداية الخريف. حرائق الغابات خطر شديد في 6 مقاطعات، هذه القصة في أوجغدوي لوماغوك، وعلى صلة أيضا بارتفاع درجات الحرارة. إغلاق طرقات وإحراق إطارات مطاطية تصعيد احتجاجات العاطلين في تونس، العنوان في إرم نيوز. نفذ متعطلون عن العمل من أصحاب الشهادات تحركات احتجاجية في محافظات تونسية وأغلقوا الطرق وأحرقوا الإطارات المطاطية مستنكرين ما وصفوه بمماطلة الحكومة في تشغيلهم. يذكر أن المئات من العاطلين من العمل احتشدوا أخيرا أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة تونس مرددين شعارات مثل أنهكتنا البطالة وأتعبنا الانتظار وما زلنا نطالب بحقنا في العيش الكريم. جاء احتجاجهم بدعوة من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، وهي جمعية شكلت للدفاع عن حقوق العاطلين.
1: الشرق الأوسط يبقى مشتعلا بتطوراته، الإمارات تنتعش وفي العراق تصفية حسابات، وسؤال من خارج الشرق الأوسط ما أهداف ومخاطر الهجوم على قطار كييف وارسو؟
2: قطاع الضيافة في الإمارات ينتقل من مرحلة الأزمة إلى مرحلة الانتعاش في ظل تداعيات الحرب مع إيران، هذه القصة في The National الإماراتية. قال خبراء أن قطاع الضيافة في الإمارات العربية المتحدة يمر بمرحلة انتقالية من تلقي ضربات قاسية جراء الحرب مع إيران إلى إظهار بوادر انتعاش قوي. وأعرب كبار المسؤولين في قطاع الضيافة لصحيفة The National عن ثقتهم بحدوث انتعاش في الأشهر المقبلة بعد انخفاض عائدات السياحة بسبب الصراع، حيث من المتوقع أن تشهد الإمارات العربية المتحدة الانتعاش المعتاد في فصل الشتاء. هل يشهد العراق تحولا أم تصفية حسابات؟ تسأل الجارديان. ما يجري ليس مجرد خطوة معتادة لأي رئيس وزراء، بل هي زلزال حقيقي داخل الأوساط السياسية. هدفه توجيه رسالة إلى الجميع بأن ما حدث لبعض المسؤولين يمكن أن يحدث لغيرهم. ويرى مصدر تنقل عنه الجارديان أن الحكومة والقضاء يحاولان تفكيك الإمبراطوريات المالية للأحزاب واستعادة الأموال المنهوبة وقطع الصلة بين القوى السياسية وأجهزة الدولة. قطار كييف وارسو لم يكن مجرد هدف عسكري عابر ضربة مسيرة روسية أصابت قاطرته على بعد كيلومترين فقط من الحدود البولندية، فيما كانت شخصيات غربية بارزة قد غادرت الموقع قبل دقائق. هكذا بدت الحرب الأوكرانية أقرب من أي وقت مضى إلى أبواب حلف شمال الأطلسي الأخضر. وفق لو باريزيا أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون كان قد غادر المحطة المستهدفة قبل دقائق على متن قطار دبلوماسي ويرى

0: بوليتيكو الإخباري الأمريكي أن دلالة هذا الهجوم تتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطار، مشيرة إلى وقوعه على بعد كيلومترين من بولندا، فيما اندلع حريق أيضا في محطة وقود قرب معبر حدودي. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا خلدون، وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
3: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: شريط يمني بعنوان المحطة عرض لأول مرة في أسبوع النقاد في مهرجان كان، والآن يعرض في القاعات السينمائية العالمية، وهو إنجاز كبير للسينما اليمنية. طبعا هو إنجاز أكبر من الكبير، وهو بالخصوص نادر الحدوث. ركن لنعبر لبلا المرميد.
4: أهلا بكم. نعم يحدث معي هذا الأمر مرارا، أشاهد كل الأفلام من كل البقاع لأكتشف لأستوعب قبل الحكم. نعم شاهدت شريطا يمنيا عنوانه The Station، المحطة، للمخرجة سارة إسحاق التي التقيتها وحاورتها وبث حوارها على أمواج ميديان في يونيو المنصرم. شريط يمني عرض في أسبوع النقاد في مهرجان كان العالمي، والآن يعرض في القاعات العالمية ويشارك في مهرجانات كثيرة. هو إنجاز كبير للسينما اليمنية؟ طبعا هو إنجاز أكبر من الكبير، وهو بالخصوص نادر الحدوث. هو فيلم يقدم صورة مختلفة عن اليمن، بعيدا عن الصورة النمطية المرتبطة بالحرب والدمار وقلة ذات اليد والعوز، من خلال قصة تدور حول محطة وقود مخصصة للنساء وسط بلد تمزقه الحرب. المخرجة سارة إسحاق سبق ورشحت سابقا لجوائز الأوسكار والبافتا عن أعمال وثائقية. انتقلت في المحطة إلى الفيلم الروائي الطويل لتقديم رؤية إنسانية متعددة الأبعاد عن اليمنيين وحال اليمنيين. أرادت مواجهة الصورة الإعلامية التي تختزل اليمن في الفقر والحرب فقط، وسعت إلى إظهار اليمنيين بشكل مغاير، بالأحرى بشكلهم الحقيقي بالكرامة والثقافة والحب والفكاهة. السينما يمكن أن تقدم صورة أكثر عمقا وإنسانية من التغطيات الإخبارية التقليدية. أحداث الفيلم تدور في قرية يمنية غير مسمات دمرتها الحرب، تدير امرأة تدعى ليال محطة وقود خاصة بالنساء، تتحول إلى ملاذ آمن في ظل الفوضى والصراع، غياب صناعة سينمائية حقيقية باليمن، وتشتت الجالية اليمنية بالخارج بسبب ظروف الحرب جعل عملية البحث والاستكشاف تستغرق عاما ونصف العام عبر وسائل غير تقليدية. المخرجة قامت بنشر استمارات وتواصلت مع المغتربين المهاجرين عبر منصات التواصل وزوم، وقابلت نحو 150 امرأة حول العالم باحثة عن الموهبة الحقيقية والألفة التي تخدم النص المكتوب دون التقيد بالطرق التقليدية المتبعة في الأسواق السينمائية الكبرى. اختارت المخرجة اليمنية في الأخير ممثلات غالبيتهن غير محترفات يمتلكن خلفيات متنوعة في الغناء والمسرح والإعلام، ثم أشركتهن في ورشة عمل مكثفة وجلسات تدريبية بالقاهرة. الهم الأكبر كان يكمن في تجسيد الأدوار بصدق عاطفي وعفوية مطلقة أمام الكاميرا، والابتعاد تماما عن الأداء التمثيلي المصطنع كي يشعر المشاهد برابط حقيقي يجمعه مع هؤلاء النساء وقصصهن الحميمية والمؤثرة وسط الخراب. هل نجحت قليلا أعتقد كما قلت سلفا بأنها نجحت كثيرا أكثر مما كان متوقعا. شريط يضع اليمن في خارطة السينما في العالم، والفيلم صور في الأردن بالنظر لاستحالة القيام بهذا الأمر في اليمن. مع ذلك تشاهد الشريط وترى فيه كل شيء من اليمن وعن اليمن. أيها السادة، حين أقول في بعض الأحيان بأن المنافسة مستقبلا قد تأتي من بقاع لا توفر أي دعم للسينما، فأنا لا أستفز ولا أعاند، بل أنقل فقط

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أهلا بكم، معكم منار قوق في تقديم هذا الموجز. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 100,000 شخص على الأقل نسحوا منذ استئناف المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية، وأن آلافا آخرين غادروا بحثا عن ملجأ في جيبوتي على الطرف الآخر من مضيق باب المندب. واليوم توعدت العربية السعودية بالرد بحزم على هجمات الحوثيين على أراضيها، وقد أفاد الدفاع المدني السعودي بإطلاق إنذارات للتحذير من خطر في محافظتي جدة والطائف وأيضا في مكة المكرمة لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل رفعها سريعا، فيما يحاول الحوثيون بسط سيطرتهم على مزيد من الأراضي في اليمن بعد أن استولوا على مواقع مطلة على الممر البحري الاستراتيجي باب المندب. وحذرت في سياق قطر من أن إغلاق الحوثيين مضيق باب المندب سيكون كارثيا على العالم أجمع. وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية في إحاطة صحفية أن العالم يعاني جراء إغلاق مضيق هرمز، ولا يمكن تحمل إضافة باب المندب إلى هذه المعادلة. أقرت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير لها بوجود نقص في المخزونات الاستراتيجية مرتبط بالحرب في إيران. وكشف التقرير عن عراقيل في قطاع الصناعة تعيق تجديد مخزونات الذخيرة، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى التدابير التي اتخذها البنتاغون لتسريع وتيرة الإنتاج. وفي سياق التحركات الدبلوماسية، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي سيزور بكين غدا ويلتقي نظيره وونغ يي للتباحث بشأن مساعي الصين للتوسط في الحرب الإيرانية الأمريكية. وتأتي الزيارة قبل أسبوع واحد فقط من زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن، حيث سيلتقي نظيره دونالد ترامب. دعت الأمم المتحدة إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض. وقال مفوض الأمم المتحدة سامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إنه يتم حاليا انتشال رفات ما يبدو أنها عائلات بأكملها من مواقع سويت بالأرض جراء الهجمات الإسرائيلية، مشددا على أن اكتشاف رفات كثيرين تحت الأنقاض في مدينة غزة يعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الفظيعة. وتابع فولكر تورك أن حق الأسر في معرفة مصير ذويها لا يتوقف عند تحديد الهوية وإجراء مراسم دفن لائقة، فهي تستحق معرفة الحقيقة كاملة. أكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وكانت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت السبت الماضي أن عدد الإصابات بفيروس إيبولا تخطى 7,000 حالة في أسوأ تفشي لهذا المرض تشهده البلاد على الإطلاق. أخيرا، فرضت الصين قيودا واسعة النطاق على سفر مواطنيها تتيح منع أشخاص يعتبروا أو تعتبر أنهم يهددون الأمن الصناعي أو التكنولوجي من مغادرة البلاد في سياق سباق تكنولوجي محموم مع الولايات المتحدة. ويقول مجلس الدولة إن القواعد الجديدة للسفر التي نشرت للمرة الأولى في لوز ودخلت حيز التنفيذ اليوم وضعت بهدف حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية للبلاد، غير أن محللين صينيين يحذرون من أن هذه القواعد تمنح السلطات الصينية صلاحيات واسعة النطاق. نهاية هذا الموجز، بعد الفاصل برنامج اقتصاد للجميع رفقة أسماء بشري.
3: جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم تلامس واحدا من أهم مفاتيح الاقتصاد والتجارة الدولية، اقتصاد الموانئ.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الموانئ منظومة اقتصادية متكاملة تتقاطع فيها التجارة والنقل واللوجستيك والصناعة والاستثمار، وتساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز تنافسية الدول والجهات. ومع توسع التجارة العالمية واشتداد المنافسة بين الموانئ، أصبح السؤال اليوم كيف يمكن للموانئ أن تتحول من مجرد بنية تحتية للنقل إلى محركات حقيقية للنمو الاقتصادي. هذا ما سنحاول الإجابة عنه بعد قليل من خلال التوقف عند أهمية اقتصاد الموانئ، مصادر القيمة التي يخلقها وفرص الاستثمار، مع الدكتور بدر الدين الرواس، أستاذ باحث في الجغرافيا المينائية. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الرقم هو المرتبة 16 عالميا، وطنجة المتوسط يتجاوز لوس أنجلوس ويصعد إلى هذه المرتبة وفق أحدث تصنيف للويس ليست. الميناء المغربي عالج خلال سنة 2025 أكثر من 11 مليون و 106 ألاف حاوية مكافئة لعشرين قدما، مسجلا نموا بنحو 8.4% مقارنة بسنة 2024 التي بلغ خلالها حجم المناولة حوالي 10 ملايين حاوية. بهذا الأداء تقدم طنجة المتوسط

0: المتوسط مركزا واحدا في التصنيف العالمي، متجاوزا ميناء لوس أنجلوس ومحافظا في الوقت نفسه على موقعه كأكبر ميناء للحاويات في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. قوة طنجة المتوسط تستند إلى موقعه الاستراتيجي، إلى دوره المتنامي في إعادة شحن الحاويات، فضلا عن ارتباطه بمنظومة صناعية ولوجستية تضم قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات والنسيج. وفي تطور آخر يعكس تنامي أهمية طنجة المتوسط كبوابة نحو الأسواق الإفريقية، أعلنت الهيئة الليبية لتنمية الصادرات إطلاق خط بحري جديد يربط ميناء المنطقة الحرة بمسراتة بعدد من الأسواق الإفريقية، مرورا بطنجة المتوسط قبل مواصلة الرحلة نحو دول بينها نيجيريا والكاميرون. وتراهن ليبيا على هذا المسار لخفض كلفة النقل وتسهيل وصول منتجاتها إلى القارة الإفريقية في إطار جهودها لتنويع صادراتها وتعزيز الصادرات غير النفطية. وبذلك يعكس كذلك هذا التوجه، يعكس صعود طنجة المتوسط في التصنيف العالمي تطور الميناء مغربيا، ويبرز كذلك تحوله إلى منصة لوجستية إقليمية تربط أوروبا وإفريقيا والأسواق الدولية وتوفر فرصا جديدة أمام دول إفريقيا بينها ليبيا لتوسيع حضورها التجاري في القارة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الموانئ إذن جزء من البنية الاستراتيجية للاقتصاد العالمي، والمغرب اختار أن يجعل من موقعه الجغرافي ورقة اقتصادية عبر تطوير منظومة مينائية قادرة على الارتباط بالمتوسط والأطلسي وأوروبا وإفريقيا. بعد طنجة المتوسط، ميناء الندور غرب المتوسط اليوم مع استكمال تجهيزات المحطة الشرقية للحاويات وبدء الاختبارات المرتبطة بجاهزيتها التشغيلية. الندور غرب المتوسط ليس مجرد موقع جديد على الخارطة المينائية للمغرب، بل كذلك رهان على بناء قطب اقتصادي ولوجستي قادر على خلق القيمة المضافة واستقطاب قيمة الاستثمار وإعادة تشكيل موقع المنطقة الشرقية داخل سلاسل التجارة. هذا ما سنحاول مناقشته اليوم مع الدكتور بدر الدين الرواس، أستاذ باحث في الجغرافيا المينائية. أستاذ الرواس، أهلا وسهلا بك معنا.
2: اهلا وسهلا استاذ اسماء، اهلا وسهلا بكل العاملين في راديو ميدي ان وكل المتتبعين، شكرا جزيلا.
0: اهلا وسهلا استاذ رواس. قبل الحديث عن اهميه هذه المنظومه المينائيه التي يتوفر عليها المغرب، مفهوم اقتصاد الموانئ ماذا يعني؟
2: نعم، عندما نتحدث عن اقتصاد المينائي فانه يتكون من عنصرين اساسيين، الاقتصاد ثم الميناء. الاقتصاد هو عبارة عن ثلاث أنشطة أساسية، الفلاحة والصناعة والتجارة. وعندما نتحدث عن الميناء وهو عبارة عن مشروع اقتصادي يسمى باستقبال السفن إضافة وشحنها وتفريغها، إضافة إلى أنشطة أخرى صناعية ولوجستيكية وسياحية. فعندما نتحدث عن الاقتصاد المينائي فنقول على أنه هو مجموع الأنشطة الاقتصادية، الأنشطة الاقتصادية، الفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات والاستثمارات، وكنضيف لها التدفقات المرتبطة بالميناء. ولكن هذه التدفقات وهذه الأنشطة كلها مرتبطة بوظيفة استقبال السفن والبضائع والمسافرين. ثم كننتقل إلى مانيتونسيون أو مناولة، ثم وكاين التخزين والتحويل والتوزيع وربط المجال البحري بالمجال البري. ملي كنقولوا ربط المجال البحري بالبري، بمعنى أن ذاك الميناء هذا كيحاول كيخلق واحد الآثار إيجابية على المجال المحيط به. ومثالا كنتكلموا على الميناء طنجة المتوسط وإقليم فحص أنجرة، أو ميناء الندور غرب المتوسط والجهة الشرقية، إضافة إلى ربط هذا الاقتصاد كيتربط بشبكات النقل واللوجستيك والصناعة والخدمات. وبالتالي كنلاحظوا بأن هذا الاقتصاد المينائي كيتحول من اقتصاد الميناء، يعني الاقتصاد المرتبط بالخدمات المينائية والأنشطة المينائية والبحرية، إلى اقتصاد المنظومة المينائية. باش كنقصدوا باقتصاد المنظومة المينائية هو أن هذا الميناء الجديد ماشي كينتج غير القيمة فقط من المناولة، يعني إفراغ وشحن السفن، وإنما كيتمكن من استقطاب الاستثمارات من جهة وربط سلاسل القيمة من جهة أخرى، وكذلك خلق شبكة من الشبكات التجارية ما بين الميناء والموارد الأخرى فيما يسمى بشبكات سلاسل الإمداد. وعندما نتحدث عن الاقتصاد المينائي فإننا نتحدث عن الميناء كمشروع اقتصادي، والمجال أو الموقع الجغرافي الذي يوجد فيه إضافة إلى سياسة الدولة التي تساهم في تطوير هذا الاقتصاد ليتحول فيه الميناء من مشروع استقبال السفن إلى منظومة متكاملة من الأنشطة الاقتصادية والمينائية والخدماتية إلى أهداف استراتيجية، وهي البحث عن تموقع تلك الدولة ضمن المحيط الإقليمي.
0: هذه الأمور مجتمعة أستاذ رواس، حين نتحدث تحديدا عن اقتصاد الموانئ نتحدث عن القيمة الاقتصادية الحقيقية، أين تتشكل برأيك في الحالة المغربية؟ هل في رسوم عبور السفن، في الحاويات، أم فيما يستطيع الميناء يستقطبه حوله من صناعة، من لوجستيك، من استثمار، من خدمات، ويعني التأثير المباشر، أين تكمن هذه القيمة الاقتصادية الحقيقية؟
2: نعم، هو القيمة الاقتصادية الحقيقية، كاين القيمة الاقتصادية الحقيقية وكاين المستدامة للموانئ. هاد الموانئ اللي كنتكلموا عليها هي الموانئ الآن الحديثة الضخمة المتخصصة، وهي توجد في واحد المنظومة تتحط بها مجموعة من الأنشطة المينائية مثل الصناعة، مثل اللوجستيك، ثم الاستثمارات والخدمات. فمثالا كنقولوا ميناء طنجة المتوسط، إذا تكلمنا على الصناعة فهو مرتبط بالمنطقة الصناعية جوامع المتخصصة في صناعة مواد قطع غيار السيارات. وعندما نتحدث عن الميناء كذلك في ظاهر الخلفي انترلاند، كنلقاو في الظاهر الخلفي ديالو منطقة الصناعية الحرة ملوسة اللي مكلفة بصناعة السيارات. هذه من جهة. من جهة ثانية كنلقاو الجانب ديال اللوجيستيك داخل ميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى الجانب الصناعي كاين القطب المينائي اللي موجود فيه المنطقة الحرة اللوجيستيكية التي تقوم بالعملية التجارية، إعادة شحن وتفريغ السفن. إذن هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن الموانئ لا تقتصر فقط على الصناعة واللوجستيك، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات. ومن هنا يمكن أن نشير على أن الموانئ الحديثة تمكنت من استقطاب الاستثمارات العمومية أو تسمى استثمار القطاع العام، وكذلك استثمار القطاع الخاص، وبالتالي خلق هنالك انسجام ما بين ودمج ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في عقود الامتياز لتدبير الأرصفة البنائية. إضافة إلى هذا فإن الموانئ ما بقتش فقط غير مجرد نقاط عبور للبضائع، وإنما كتحول إلى محركات نمو اقتصادي. في كيتجلى هذا المحرك ديال النمو الاقتصادي؟ ثلاثة ديال المحاور الأساسية. أولا المناطق الحرة والصناعية، أعطينا مثالا المنطقة الصناعية، مناطق الصناعية الحرة طنجة المتوسط مرتبطة بالمركب ميناء طنجة المتوسط. كنتكلموا على الخدمات اللوجستيكية المتقدمة، وهي كنتكلموا على المنطقة الحرة اللوجستيكية اللي موجودة في ميناء طنجة المتوسط نموذجا، إضافة إلى جلب العملة الصعبة وتنشيط الاستهلاك المحلي. كيفاش هذا جلب العملة؟ فالموانئ كلها تعتبر مجالات دولية لا تتعامل إلا بالعملة الصعبة، وبالتالي هذه العملة الصعبة عندما تدخل إلى البلد فإنها يتم تحويلها إلى العملة المحلية، مما يساهم في رفع قيمة السيولة. إضافة أخرى هناك تنشيط الاستهلاك المحلي. فالميناء طنجة المتوسط مثلا فإنه يقوم بتسويق جميع الصناعات الموجهة للتصدير اللي موجودة في المناطق الصناعية في جهة طنجة تطوان، مثلا منطقة صناعية الطاك، منطقة صناعية ملوسة اللي موجود فيها رونو، منطقة صناعية مغوغا، منطقة صناعية الموجودة في تطوان، منطقة صناعية موجودة في قزنايان، منطقة الحرة طنجة المتوسط الموجودة في قزنايان. كل هذه المناطق الصناعية فإنها تجعل من الميناء منفذا لتسويق منتجاتها وتصدير كل أنشطتها، إضافة إلى جلب كل الحاجيات من المواد الأولية. وبالتالي يمكن أن نقول بأن الميناء ينتقل من دوره الميناء دوره العادي وهي المناولة إلى دوره الاقتصادي كمنظومة اقتصادية شاملة.
0: نعم، طيب نأتي إلى الناظور غرب المتوسط الذي يدخل مرحلة جديدة مع اكتمال الجاهزية التشغيلية للمحطة.

0: الشرقية للحاويات، ما الذي يمكن أن يغيره هذا الميناء فعليا في خارطة التجارة واللوجستيك بالمغرب وليس فقط في حجم مناولة الحاويات؟
1: نعم، أولا الآن تم الإعلان عن جاهزية المحطة الشرقية للحاويات. عندما نتحدث عن المنطقة الشرقية للحاويات فإننا نتحدث عن وجود استثمارات عمومية وخاصة ودولية في هذه المحطة، وأعني بالذكر المرسى ماروك إضافة إلى MSC يعني الشركة السويسرية البحرية التي خلقت ما يسمى شركة جديدة ستقوم بتدبير المحطة الشرقية للحاويات. عندما نتحدث عن هذا المزج ما بين في عقود الامتياز لتدبير الأرصفة في ميناء معين، أولا سيساهم في الرفع من الطاقة الاستيعابية لأرصفة الحاويات في المغرب. فلدينا الآن في ميناء طنجة المتوسط أكثر من 11 مليون حاوية كطاقة استيعابية، إضافة الآن سنضيف إلى طاقة استيعابية للمغرب 3.5 حاوية مليون حاوية، مما يعني أن المغرب سيصل إلى أكثر في غضون سنوات قليلة إلى أكثر من 13 مليون حاوية، متفوقا على جميع الموانئ الموجودة في حوض البحر المتوسط إضافة إلى بعض الموانئ الموجودة في أوروبا. إذن المغرب سيكون قادرا على المنافسة في أرويجة أو مسافنة الحاويات على مستوى الدولي بعد انطلاق المحطة الشرقية. النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أن المغرب سيساهم في خلق توازن استراتيجي جديد في خريطة التجارة واللوجستيك الإقليمي، بحيث أن ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور سيكونان مركبان قادران على المنافسة في تحكم في شبكة تجارة الحاويات العالمية. وهذا الدليل هو ما ذكرتهم سابقا أن ميناء طنجة المتوسط تجاوز ميناء لوس أنجلوس في أفق أن سيتم تجاوز أكبر الموانئ الأوروبية والتي أتحدث عنها روتردام وهامبورغ، في أفق أن يكون أكبر ميناء الناظور وطنجة المتوسط أكبر منصة لوجستيكية في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي أوروبا وجزء من وفي إفريقيا، قادر فيها من خلالها المغرب على التحكم في شبكة التجارة الدولية.
0: نعم، إذن أستاذ رواس، انطلاقا من كل هذه المعطيات الموجودة بشأن استراتيجية الموانئ بالمغرب، اليوم المملكة تملك منظومة مينائية قوية من طنجة المتوسط إلى الناظور غرب المتوسط إلى موانئ أخرى على الوجهتين المتوسطية والأطلسية. طبعا نحن أمام استراتيجية لبناء شبكة موانئ متكاملة بكل جهات المملكة. ماذا تعني المرحلة المقبلة وماذا تتطلب برأيك انطلاقا من هذه المعطيات؟
1: نعم، من خلال هذه المعطيات المغرب في حاجة إلى موانئ ضخمة متخصصة قادرة على خلق دينامية تنموية في الجهات المهمشة، إضافة إلى خلق الاقتصادي الأمن الاقتصادي والسيادة الوطني. فالموانئ من خلال ميناء طنجة المتوسط ومن خلال طنجة الناظور غرب المتوسط والدخلة مثلا، يراهن المغرب على تأمين سيادته الغذائية والطاقية حتى إذا تم اضطربت سلاسل الإمداد أو تم غلق ممرات بحرية، المغرب سيكون لديه بدائل لوجستيكية قادر من خلالها على تأمين سيادته، وهذا ما وقع بعد وباء كوفيد، حيث أن ميناء طنجة المتوسط لم يتوقف واستمر في إمداد الصناعة المغربية بحاجياتها، إضافة إلى تسويق صادراتها نحو العالم. النقطة الأولى. النقطة الثانية هي خلق ما يسمى موانئ الطاقة الحيوية. بعد توقف

0: مش الغاز الأورو مغاربي سنة 2021 بادر المغرب إلى البحث عن بدائل، وكذلك خلق منصات لوجستيكية للمحروقات والغاز المسال خاصة. وبالتالي فالميناء الناظور عندما سيتم افتتاح مخازنه تتحول تلك المخازن إلى عناصر لتحقيق أمن المغرب الطاقي وفي أفق تحقيق سيادته، وبالتالي سيكون قادر على تنويع مصادره الطاقي. النقطة الثالثة هو أن تكون الموانئ قادرة على خزن الحبوب، وبالتالي فالمغرب يراهن على تحويل هذه الموانئ ليس فقط لتحقيق الأمن الغذائي، ولكن كذلك لتحويلها إلى مخازن لوجستيكية للحبوب والمواد الغذائية من أجل حماية الأسواق من التقلبات الحادة للأسعار العالمية. ولا ننسى بأن المغرب من خلال الموانئ يحاول أن يتموقع في استراتيجية ما يسمى تقريب الإنتاج، بمعنى أن يكون الإنتاج العالمي سهلا الوصول إليه، وفي نفس الوقت أن يكون الإنتاج المحلي المغربي له نوافذ دولية، حتى إذا قامت دولة دون الأخرى بغلق حدودها أمام الإنتاج المغربي سيحاول المغرب إلى البحث عن طرق بحرية جديدة لتصريف إنتاجه. وهذا ما يحاول المغرب من خلال ميناء الناظور أن يبحث عن مسارات بحرية جديدة، خاصة ميناء الناظور وموانئ البرتغال في حالة ما إذا حدث هنالك توتر بيننا والجارة الإسباني. إضافة نقطة أخرى، تنويع المسارات والتحرر من الممرات الرهينة. الآن مضيق هرمز وباب المندب تعيش توترا دوليا، وهذا ما يؤثر على مسارات الإمداد الطاقي، وكذلك تحاول السفن الضخمة الطاقية والغازية تلافي هذه المضايق. ولكن عندما تبحث عن مسارات أخرى عبر الجنوب الإفريقي ورأس الرجاء الصالح فإن الأسعار ترتفع، لكن وجود موانئ مثل ميناء الناظور الذي يتوفر على مخازن ضخمة يمكن أن يؤمن لنا الطاقة أيام التوترات أو في حالة إغلاق هذه الممرات الاستراتيجي. إضافة إلى أن هذه الموانئ أصبحت هي سلاح من الأسلحة التنافسية الجيوسياسية، وبالتالي فدبلوماسية الموانئ أو ما نسمي بالدبلوماسية الموازية أو الدبلوماسية البحرية لها القدرة بالتحكم في الخريطة الطاقية المتوسطية. فإذا لاحظنا بأن الميناء الناظور غرب المتوسط يوجد في حوض البحر الأبيض المتوسط، وسيكون قادراً على منافسة أكبر الموانئ المتخصصة في تسييد الغاز والتي تهتم بتسويق الغاز نحو أوروبا، خاصة ميناء لوفورنو وجنوة الإيطالية، وكذلك ميناء مارسيليا وميناء قرطاجنة الإسباني. هذه الموانئ هي التي تتحكم في الخريطة البحرية الطاقية في حوض البحر الأبيض المتوسط قبل ميناء الناظور. الآن الناظور سيصبح فاعلا استراتيجيا ولوجستيكيا قادر على منح المغرب موقعا في شبكة الإمداد الطاقي أو ما يسمى بالتحكم الطاقي، لأن الآن لاحظنا بأن الموانئ والمضايق مثل مضيق هرمز وباب المندب إضافة الموانئ كما ذكرت أصبحت آلية للتحكم في القرارات الدولية. هناك دول تستغل هذه إشرافها على هذه المسطحات المائية أو هذه الممرات من أجل تمرير قراراتها الدولية.
1: نعم. طيب تحدث أستاذ رواس عن تنويع المسارات والنوافذ. المغرب اشتغل على بدائل من خلال موانئ متعددة التخصصات، بات واضحا أن

الموارد بالمغرب تستطيع تحويل هذه الميزة إلى قوة اقتصادية مستدامة تجعل من المملكة طرف يعني مؤثر في

0: يعني الاقتصاد المغربي في حال وجود تحديات أو رهانات في المرحلة المقبلة، وهذا أكيد يعني مطروح.
1: نعم، أولا بالنسبة للمغرب الآن يمر بمرحلة انتقالية، لأن ينتقل من مرحلة بناء البنية التحتية وشبكة الموانئ متكاملة، لقاء دابا الآن كيمشي إلى استقطاب الاستثمارات وخلق التكامل بين هذه الموانئ. لماذا يعمل على خلق التكامل؟ أولا لأنه يعتبر أن القدرة على المنافسة العالمية لا يمكن أن تكون إلا بالتجارة الدولية. التجارة الدولية أكثر من 90% تمر عبر الموانئ. الموانئ المغربية كان عرضنا المينائي ضعيف وتتحكم فيه مجموعة من الشركات. إذن الموانئ المغربية أولا ستساهم في خلق تنمية جهوية. إحنا دابا الآن كل جهة عملنا فيها الموانئ المتخصصة ربطناها من شباب القطب المينائي، كل قطب مينائي يساهم في تنمية جهة معينة، جهة طنجة تطوان في الميناء طنجة المتوسط، جهة الشرقية في الجهة ديال الشرقية، ثم الجهات الجنوبية عندنا ميناء الدخلة. إذن أولا التنمية الجهوية، ثانيا يساهم في تفعيل الجهوية المتقدمة، ثالثا يقوم بخلق ما يسمى بقيمة مضافة، بمعنى أن الاقتصاد الوطني سيعرف ارتفاعا في قيمته المضافة، بمعنى أن رقم المعاملات ديال تلك الشركات الموجودة في الموانئ،
0: نعم،
1: أو تلك الشركات المرتبطة
0: تنمية جهوية وخلق فرص استثمارية متعددة. آسفة على مقاطعتك لأنه وصلنا إلى ختام الحلقة. أستاذ بدر الدين رواس، أستاذ باحث في الجغرافيا المينائية، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: Alerte moins préoccupante, mais alerte tout de même au Maroc. Des averses orageuses et des rafales de vent touchent jusqu'à 22h plusieurs provinces du royaume. Parmi elles, Ouarzazat, Azilal, Alaouz, Aoussert, Zagora, Tinkrir, Taroudante, Midelt et Tata. Le bulletin d'alerte du jour est de niveau orange. Et du football pour terminer, coup de tonnerre à Lens. L'entraîneur allemand Dino Topmöller va être démis de ses fonctions. Une information de nos confrères de l'équipe. Arrivé cet été dans le club du nord de la France, l'ex-manager de Francfort a pourtant remporté le mois dernier le trophée des champions contre le Paris Saint-Germain. C'est la fin de ce point d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Média Radio.
1: The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
1: The Bryan Adams Radio Show.
2: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
3: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
4: ميديان الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
5: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعا حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعيا وإلا سيقررون عنك.
6: حياة أونلاين حنان تسوري.
5: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. ابتداء من فتح أكتوبر القادم كيدخل قرار جديد لبنك المغرب حيز التنفيذ متضمنا خفض سقف رسوم التبادل الخاصة بتجارة القرب إلى 0.15% مع التأكيد على عدم تحميل الزبون هذه الرسوم أو فرض أي زيادة على السعر بسبب اختيار الأداء الإلكتروني. حلقة اليوم من حياة أونلاين غادي نناقشوا مع ضيفنا الكريم تفاصيل هذا القرار، شنو كيعني عمليا بالنسبة للتاجر وبالنسبة للمستهلك، وهل سيشجع خفض الرسوم أصحاب المتاجر الصغيرة أو للحوانت كيف ما متعارف عليها بالدارجة على اعتماد الأداء بالبطاقة أو TPE بشكل أكبر، وهل يمكن أن يساهم في الحد من التعامل النقدي الكاش وتسريع رقمنة تجارة القرب؟ سعيدة جدا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيف الكريم أستاذ يوسف الناصري اللي هو خبير اقتصادي. مرحبا بك سي يوسف، نورتيني في حياة أونلاين.
7: شكرا على الاستضافة.
5: مرحبا بك. كيف ما قلت ابتداء من فاتح أكتوبر غادي يتم تخفيض سقف رسوم التبادل الخاصة بتجارة القرب TPE، غيوليو يخلصوا 0.15%. احنا شي بغينا 0.15%، هادشي اللي بغينا نفهموا شنو كيعني هذا التخفيض قبل ما نمشيو نفهموا بعدا شنو غيؤدي.
7: اولا هذا التخفيض هذا اللي دار لعدة الناس اللي كيخدموا في الكوميرس اللي كيستعملوا لي TPE، وخاصة اليوم غنهضروا على الناس ديال لي زيبيسخي، الحوانت ديال
5: اصحاب البقاله الحوادث
7: الاحياء ديالنا، كيعني لهم بانهم ما غتكونش عندهم واحد الكلفه كبيره بالتعامل بهذيك في اقتناء التي بي او، ديك الاله ديال الخلاص، لان حتى في هذيك الاله كاين هناك شراكه مع المكتب الخاص بهذا، بانهم غالبا حتى ديك الاله ديال التي بي او غتعطاهم يعني مجانيا. غتعطاهم مجانيا، يعني هنا التكلفه بس صغيره بزاف وما غتاثرش على الارباح ديالهم ديال البيع والشراء اللي عندهم في البقاله ديالهم.
5: الا باش نفهموا اكثر بلغه الارقام، ملي كنقولوا 0.15 شنو كنعنيو؟
7: كنعنيو بان مثلا انا مشيت تقديت من هذاك مول الحانوت، مثلا شريت من عنده 100 درهم خلصتها ليه بالتي بي او ديالي، بالبطاقه البنكيه ديالي، هذيك 100 درهم كتمشي منها 0.15% كتمشي للشركه ديال اللي هي

0: كتكون الوسيط بينه وما بين البنكه باش كتدير. اذا 0.15 تقريبا بحال لي واحد درهم ونص كتحيدها ليه من الكميات ديالو.
1: يعني بلاص ما انه غيبيع لك مثلا انا غادي نمشي نشري من عند باش نفهمه حنا فهمتي الدين على شويه شويه باش نفهمه. دابا انا مشيت الحانوت مثلا تقديت سلعه ب 100 درهم لا تسالو كاش غيديها هو 100 درهم.
0: دابا عطيت عليه كاش مثلا ديك 100 درهم اللي نفرض عنده فيها 20 درهم ديال الربح والباقي راس المال وكيخلص الفورنيسور ديالو. في هذيك ال 20 درهم دابا كغتمشي ليه درهم ونص. درهم ونص غتنقص ليه من الربح ديالو. ولكن هنايا حتى الناس ديال البقاله راهم ناس واخا كيكون اون جينيرال المستوى الدراسي ديالهم متواضع ولكن كيكونوا اذكياء لان كتكون عندهم تجربه في السوق. اذا كيعرف بانه مثلا إلا باع 10 ديال 100 درهمات في النهار واخا كل واحدة يسمح فيها درهم ونص ماشي مشكل مقارنة مع إلا باع غير جوج
1: ديال واخا. حنا غنجيو لها لاحقا ديال المزايا الدفع الإلكتروني. حنا غنمشيو حبة كيف ما يقال. شحال كانت شحال هذه باش نعرفوا شحال تنقص؟
0: وفي البداية ديال تي بي في المغرب كانت كتبدات ب 5% وكانت هبطت ل 3.75%. وفاش بداو الأسواق الممتازة لأن عندهم كما كنقولوا الكمية كبيرة ديال هذا كانت هبطت لهم ل 1.75 الآن حتى هما إن شاء الله غادي تهبط لهم الواحد في المئة. والناس بحال هكا فاش بدينا كنشجعوا هاد الناس ديال التجارة اللي كاينة في الأحياء الشعبية وفي الأحياء بصفة عامة باش حتى هما يتشجعوا يديروا هاد تي بي او هبطوا لهم بنك المغرب هبط لهم لهاد النسبة هذه.
1: يعني هاد النسبة ديال 0.15 فقط
0: لا فقط
1: لتجارة القرب
0: لتجارة القرب ولكن ماشي عند كل شيء ماشي عند كلشي. يعني الا خدينا حتى ديك الاسواق شبه الاسواق الممتازه اللي كتكون الميني ماركت اللي كتكون في الاحياء عندهم نسبه اكثر من
1: اعلام الحانوت
0: اكثر من الحانوت هما تما عندهم نسبه ديال 0.75 حتى 1%. هذا امتياز خاص باصحاب البقاله اللي كاينين في الاحياء
1: نقولوا الحوانت
0: بالدارجة مول الحانوت
1: واخا. شنو وانت طبعا عندك تعامل مع بزاف ديال موالي الحوانت وانا كنعرفك بانك انت نشيط في هذا المجال هذا. شنو اللي كان يخلي مول الحانوت رافض فكرة انه يستعمل البطاقة ولا الأداء الإلكتروني؟
0: التخوفات كانت اولا بانهم كنعرفوا بان والدينا وجدودنا عندهم التعامل يعني عنده ديك الضمانه هو التعامل بالكاش يعني كيشوف فلوسه قدامه كيشوفها قدامه. كانت هذه المساله يعني مساله بحال نقولوا ثقافيه كانت اكثر منها هذا. من بعد كانت مساله ديال التخوف من الهيكله لان ما كنعرفوا بان الاقتصاد الغير المهيكل اللي عندنا في المغرب للاسف باقي النسبه ديالو طالعه بزاف كتوصلت أكثر من 40%. علاش؟ لأن الناس بقين عندهم تخوف من إدارة الضرائب ومن المفهوم ديال الضرائب ومن المفهوم ديال بصفة عامة ديال الضريبة على القيمة المضافة. كيسمع 20% إذن هذيك راه 20% عند بالو كتمشي ليه كاملة من الأرباح. يعني داكشي علاش كما قلتي يعني التعامل زعما مع مالي الحوانت ملي كديروا مثلا مواكبة كيعرف بأن هذيك الضريبة على القيمة المضافة ماشي هو اللي كيخلصها كيخلصها داك المستهلك الأخير. يعني ملي كيبيع مثلا واحد الكيلو ديال العدس ولا مثلا ديك ال 20% اللي كاينة في ديك الكيلو اصلا هو ما كيخلصها شي الزبون النهائي هو اللي كيخلصها هو فقط وسيط ما بينه وما بين اداره الضرائب هذيك في جمع القيمه الضريبه على القيمه المضافه. يعني ملي كنديروا المواكبه كيعرف بان ما كاينش تاثير على الارباح ديالو لان بحال كيشدها باليد اليمنيه وكيعطيها باليد اليسريه والارباح ديالو ما دخلش في هذيك ال 20%
1: ما تقاصدش.
0: هذا كاين هذه المساله ديال التخوف من الاداره. كاينه المساله اخرى هي التخوف من التعامل مع الابناك لان كيقول لك انا غنحل. وللاسف هذه حقيقه لان المصاريف ديال الحساب البنكي عندنا في المغرب غاليه وغاليه بزاف. يعني كنلقاو بان مثلا انا ندهشت غير هذا الاسبوع هذا صيفطنا واحد تعاوني باش يجيب لنا غير شهاده ديال بان حطات ديك المساهمه الشخصيه ديالها في التبويل ديال البرنامج ديالها. البنكه كتطلب ليها 65 درهم باش تعطيها شهاده على الفلوس اللي هي حطات. يعني هناك تناقض ويعني هاد المسائل هذه هي اللي كتخلي الناس أنه

0: يتهربوا من التعامل مع الأبناء.
1: فوالا كينفروا أنهم تعامل هاد المسألة اللي قلتي أنت مسألة ديال التخوف، زائد كاين مسألة ثقافية
0: المصاريف ديال المصاريف ديال
1: وحتى مسألة ثقافية كيقول لك أنا كل ما بقيت خدام بالهذا كاين البركة.
0: داكشي لا كاين البركة، وكما كنقولوا كيقول لك أنا كنشوف فلوسي قدامي كنشوف فلوسي قدامي، كيحل المجر كيبانوا ليه الفلوس كيقول الحمد لله النهار زوين، ما دابا كيخلص تي بي كيحل
1: ما كاينينش الفلوس.
0: يعني
1: هاد النقطة مهمة،
0: يعني وطرات هذه المسألة هذه عاد كي كدوز واحد اللحظات عاد كيقول آه لا لا راه فلوسي راهم في راه تخلصت بالتي بي راه مشاو ليا البنكة ديالي.
1: وهاد النقطة غنجيو لها لاحقا، لأنه لا اللي كيشد ولا اللي كيخلص حتى هو ما كيحش بالعملية دازت. هاد القرار ديال بنك المغرب جا باش يشجع للأصحاب للحوانت باش يراق منه باش يخدموا بالأداء الإلكتروني، وكاين حاجات أخرين معاه.
0: يعني إلا جينا نرجعوا لهذا القرار فهو مرتبط بعدة عوامل. العامل الأول هو أن كما كنعرفوا دابا حنا الرقمنة غدا كتاخد منا واحد كتاخد حيز كبير من الحياة اليومية، الحياة اليومية ديالنا. كاينة مسألة أخرى هي يعني الولوج الانترنت، شحال هادي كان غالي بزاف، الوغ كو دابا كاين في التليفون كاين الواي فاي عبر الهاتف الثابت، يعني لاكس الانترنت ما بقاش مشكل. لذا شحال هادي مثلا انت صاحب تي بي ملي كتبغيو يديروا تي بي شنو كان المشكل؟ كان هو انترنت. الوغ كو الان ما كاينش انترنت. اذا هذا العامل الاول. العامل الثاني هو ان لاحظت يا استاذ حنان هو ان في واحد الوقيته يعني النوسيون دو مول الحانوت بدات كتنقرض. علاش؟ لان دوك لي ميني ماركت ولاو كثار، لي سوبر مارشي يعني الاسواق الممتازه ولاو حتى هما كثار، يعني ولا هناك تهديد
1: حتى السلوك ديال المستهلك ما غاديش يتغير
0: بطبيعه الحال، يعني ولا هناك تهديد لهذاك المول الحانوت. اذا هنا كان واحد البريز دو كونسيونس، يعني واحد الوعي بان اللي مشينا في هذه الوتيره هذه راه مول الحانوت غادي يقضيو عليه. وكما كنعرفوا مول الحانوت راه كيلعب دور كبير في الاحياء الشعبيه، لانه راه كيلعب الدور ديال الممول، وكيلعب الدور كذلك ديال انه راه مول البنكه، لان كنعرفوا راه حتى حنا كبر دابا هذه القضيه كتخلص مول الحانوت راه الشهر، يعني كيعطيك كريدي حتى الشهر عاد كتجي يخلصك.
1: وكنسمعوا بزاف انه عندي واحد مول الحانوت حدايا دائما كيعتقني
0: تماما، لان كيقدر يطلقك كاين الطلق
1: واخا ما عندكش الفلوس
0: كيعطيك، واخا ما عندكش كيعطيك، لان كاين الثقه كاين هذا عنده داك الكارني ديالو اللي كيقيد فيه. اذا كان عنده واحد الدور اجتماعي مهم ومهم بزاف. عاد لازلنا المشاكل اللي وقعت من بعد كوفيد ديال الانفلاسيون ديال هذا ان المعيشه شويه غلات، يعني ولات حاجه ماسه الرجوع للتقاليد ديالنا في الطريقه ديال التموين. يعني عرفنا القيمة ديال مول الحانوت الآن عرفنا القيمة ديال مول الحانوت، هذا من هذه الناحية الاجتماعية. هناك ناحية اقتصادية، ملي كيسد مول الحانوت راه عائلة مباشرة كتسد، وبطريقة غير مباشرة كيتأثروا هذوك الممولين ديالو، كيتأثروا هذوك الناس اللي كيكونوا خدامين معاه. يعني هناك كتولي واحد المأساة اجتماعية إلى سدك مول الحانوت. إذن هذه من الجهة أخرى. من نقطة أخرى هي اللي ذكرت يا أستاذ حنان ديال حتى السلوك ديال الشراك ديال المشتري تبدل، يعني ما بقيناش كنهزوا معنا الكاش بزاف، ولينا كنتعاملوا يعني بالابليكاسيون ديال لي بنك، ولينا كنتعاملوا بالبطاقات البنكيه. وكذلك ولات عندنا حتى الاسره المغربيه تبدلات. الان المراه والرجل بجوجهم كيخدموا، ولا اذا ملي كيخرجوا يخدموا بجوجهم عندهم بطاقه ما كيهزوش الكاش، وعندهم لاكارت بونكير. إذن في التقضية السيدة ولا السيد بلاصتي يمشي لعند مول الحانوت كيبغي يمشي عند مول الحانوت، ولكن اللي كيعكزو هو أن داك مول الحانوت ما عندوش تي بي او. إذن كيقول أنا لي الوقت غنمشي
1: السوبر مارشي
0: الجيشي أوتوماتيك باش نخرج الفلوس غنمشي لتقدا نيشان. ولاحظنا بأن فاش مولي الحوانت داروا تي بي او، وانا عشت تجربه مع واحد مول الحانوت اللي كنا واكبناه، كان واحد الشاب انه خدا الحانوت على الاب ديالو لانه ولا كبير في السن، ومن بعد المواكبه دار تي بي او، وهو كاين قدام واحد الميني ماركت. وملي دار تي بي او الناس ديال الدرب ولاو كيشريو من عنده 90% من المستلزمات ديالهم، ولاو كيشريو من الميني ماركت غير داكشي ديال البريكولاج، ما بقاش
1: لي زاكسيسوار.
0: يعني هنايا رجع كسب الكليان. وهنا عاوتاني مساله اخرى، المسألة الثانية هي أنه رجعنا ولا مداك الشاب ولا كيقول الناس وعرتي شنو دابا نتوما كتخلصوني بهذا ولا رجع كيطلقهم يعني ولا هذاك غير بالتليفون مع ولات لا ليفريزون ولا كيخدم مع شباب كيقول لهم شوف دابا خاصكم شي حاجه غير عيطوا لي في التليفون راه خدام معايا واحد لو جون دار موتور ديالو كيدير التوصيل كيصيفط لهم السلعه وبويس كيخلصوه بالتي بي او كيجيو حتى هما راه الشهر كتجيهم حتى هما مزيانه ماشي دي مونطون صغار 70 50 درهم هذا وباش نقول لك هذا السيد هذا راه كاين في كازا تشري من عنده مسكه ب 10 دراهم ولا ب 5 دراهم كيقول لك خلصني بالتي بي او
1: هذه نقطه زوينه وهادو وانا كنحيي بزاف ديال الشباب الصراحه بزاف ديال موالي الحوانت اللي داروا هذه القضيه نفتحوا على الرقمنه نفتحوا الاداء الالكتروني وكذلك على التوصيل ليفريزون اللي عرفوا كيفاش حتى هما يواكبوا التطور ديال السوق وكذلك ديال المستهلك هاد المسألة ديال 10 درهم تخلص بها تي بي او كاين بعض المحلات اللي كيقول لك تتفوت لي 100 درهم ماشي مقل
0: كلدنا هادي غير يعني
1: كاينه بزاف كيقول لك شوف بغيتي تخلص بالفلوس خلص بغيتي تي بي او كمل 100 درهم
0: دابا هنايا كتلقى يعني ناقشت مع بعض الناس دي ميم في دي زعما في دي كما كيقولوا في دي نون اللي معروفين هادي غير مسألة ديال لنا هذيك تي بي كتاخذ لك نسبه يعني 100 درهم غتاخذ لك مثلا منها 10 دريال 50 درهم غتاخذ منها
1: داك النسبه ديالها
0: نسبه غير دابا هاد الناس كيديروها يعني ماشي خوفا من كما كنقولوا من لي فري ديال ديك لوبيراسيون ولكن كيبغيو يجمعوا الكاش كوميم يكون عندهم واحد السيوله في المجر ديالهم داكشي اش كيحاولوا ما امكن فوق كيديروها غير باش كتكون عندهم واحد السيوله ماشي ما عندهاش علاقه بل يعني بلوكو لان لوكو ديك لوكو الي فيكس هو نسبه يعني خلصتي 100 درهم غتعطيهم درهم ونص خلصتي 50 درهم غتعطيهم 75 سنتيم
1: ما مرتبطش بالقيمه شحال لانه هو نسبه كانت كبيره غتكون كبيره صغيره صغيره
0: ولكن هادو الحياه كيديروها لبعض المحل لبعض
1: كاين بعض المرات كتسمع بعض المرات كيقول لك المستهلك انا مشيت الزبون كيقول لك مشيت نخلص بلا كارت كيقول لي لا تخلص لا كارت هي جات 100 درهم غدير 100 درهم كيبغي داك لوكو اولا داك الرسوم هي ماشي على الزبون المفروض
0: لا هي ماشي على الزبون هنا كزب هنا فين كيجي الدور ديال المواكبه ديال هاد الناس هادو لان فعلا هو كما كنقولوا بان الزبون النهائي هو اللي كيخلص كل شيء يعني حتى هذيك النسبه اللي غندير انا باش نخلص بالتي بي او ما خصنيش انا نتحملها خصو يتحملها الزبون ولكن ملي كتكون المواكبه هذاك كما عطيتكم ديما بهذا الشاب ديال كازا ما زادش ديك النسبه يعني دان سولكو يعني ماشي في دقه واحده غير دار تي بي او زاد ديك الدرهم وهذا هو شنو دار يعني ملي كتدير واحد العمليه حسابيه كيقول انا كنبيع مثلا 5000 درهم في النهار 5000 درهم 1% ديالها ولا 0.15% ديالها هي 150 درهم هذيك ال 150 درهم هو فاش كيعوضها بالاكثار من الزبناء كيزيد من الزبناء وكيبقى مع الوقت كاين ملي كتجي الفرصه مثلا ديال تزاد شي حاجه هذا كيزيد فيها مثلا بلاصه يزيد درهم كامله على داك الارتيكل كيزيد غير واحد النسبه قليله وكيجمع كل شيء
1: كيفرقها لانه كيف ما قلتي لكن هو كيبيع 5000 درهم مع التي بي او انا دخلت مثلا غنشري الا عندي الكاش قليل غنشري هذاك الشيء اللي عندي
0: تماما
1: ولكن الا كانت عندك لا كارت
0: فكتزعمك كتزعمك انك
1: وهذه
0: تشري
1: وهذه هي صالحه للتاجر بالنسبه للمستهلك واش أن ملي كتخلص بالتي بي او هذاك العلاقة مع الفلوس وداك الإحساس ديال أنك شريتي ما كاينش
0: لا هذا الإحساس
1: تكثر ماشي بحال اللي خرجتي الفلوس وحطيتيهم
0: دابا كاين
1: ما عرفتيش بغي الله داك الفلوس ماشي ديالك
0: دابا كاين بعض الناس دابا أنا كاين كما حيت ملي كنهضروا مع الناس مثلا ملي كنديروا المواكبة الناس في هادشي ديال التجارة كنهضروا لهم على أنواع المستهلكين دابا كاين داك المستهلك الانفعالي داك المستهلك الانفعالي كيقدر يمشي للحانوت باش يشري مسكه في الاخر كيجيب مسكه وكيجيب ياغورت وكيجيب السكر ويجيب وكاين داك المستهلك اللي كيكون راسيونيل
1: يعني منضبط
0: وهذا ما كي اون جينيرال بحال هاد الناس ما كيديوش لاكارت كيدي معاه الفلوس كما كقولوا حدو قدو، ولكن كما قلنا في الاول دابا حنا النوع ديال التعامل ديالنا مع الكاش ومع الفلوس، لان ولينا كنمشيو في الترونسبور بوبليك كنمشيو هذا، دونك من اجل السلامه ما بقيناش كنهزوا الكاش بزاف. دابا حتى لا كارت بونكين ما بقيناش كنهزوها، ولينا

0: ولات في التليفون حتى هي باش تلطحت لينا ما يوقعش لينا مشكل. التليفون مازال كاين ضمانات كاين ديال الامان مع البصمه او الوجه او هذا او هذا. اذا هنا المجتمع ديالنا اللي تبدل. لذلك كان هادمو الحانوت توخ كان خاصو يتطور كان خاصو يتبدل باش يحافظ على داك باش يحافظ على دوك الزبناء ديالو.
1: واخا ولكن المستهلك علاش ما كتخلص بلا كارت هذاك الشعور ديال القيمة ديال الفلوس ما كيبقاوش
0: تماما. داكشي علاش بعض الناس اللي كيكونوا فعاليين ما كيديش معاه لا كارت كيدي معاه الفلوس حدو قدو باش ما كيقدرش باش ينضبط لان ملي كيدي لا كارت الفلوس كاينه بغيت كتلقى عنده الفلوس راه ما كايناش عنده في البنكه ولكن البنكه كتخلي لي واحد الهامش ديال واحد 500 درهم هامش واخا ما عندوش فلوس كتعطيها ليه. اذا كيلقى راسو بانه كيشري اكثر من داكشي اللي بغى. اذا هنا غير على حسب نوعيه المشتري واش انفعالي واش منضبط واش هذا واش هذا. كما كترانا مثلا حنا في كتمشي للاسواق الممتازه علاش دابا الناس الاسواق الممتازه ما كيديش معاه مابقاش كيدي معاه لاكارت او لا دا لاكارت ما كيديش معاه ولادو الصغار يعني لان كلشي كيسهل كلشي كيسهل
1: كاين ما بقاش كيمشي للاسواق الممتازه لان هو براسو ما يقدرش يدفع راسو ولا كيقول لك انا خصني نمشي عند الحانوت باش كتقول له عندك هذه كيقول لك عندك هذه لا كتقول له
0: دابا هذاك الفعالي ولا ملي كيمشي عند مول الحانوت كيقول لي عافاك واش مديش ليا التوصيل للدار واش ما يبقاش يجي عنده اصلا لان كما كيقولوا كيمشي يشري مسكه كتبان ليه في واحد لواحد الحلوه كتبان ليه في واحد هذا كتبان ليه في شي اكسسوار معلق شي بورت كلي ولا شي حاجه كيصدق شاري.
1: هذه زوينه ديال المساله ديال العروض المنافسه. واش هذا الشيء هذا مثلا بحال هكا قرار ديال البنك المغرب او لا ربما حتى تشجيعات اخرى غتشجع مولين الحوانت انهم يرقمنوا انهم يديروا الاداء الالكتروني ولا في نظرك انت مازال كاين بعض المقاومه؟
0: لا كنظن بان الان اغلبيه ديال مولي الحوانت واخا كانت نسبه شويه طالعه بداو كيديروها انما كما كنقولوا منافسه كتفرض واحد الواقع ولات دابا شحال هذه كان بعد مولي الحوانت كيقول لك حلوا الاسواق الممتازه ولكن بعيدين يعني السيد ماشي كلشي عنده السياره كنعرفوا دابا ولا لومبوتياج ولا هذا دابا ولاو هذوك الاسواق الممتازه دايرين دي ميني ماركت يعني كيجي حتى هو للدرب وكيحل حانوت كبير يعني بصفة أخرى يعني ولا كيشوف ديك المنافسة ديال الأسواق الممتازة جات لعندو تلباب الحانوت ديالو. إذن هنا يا إما يطور راسو يا إما غادي يموت لأن حتى الكليان واخا كيعرف داك مول الحانوت وكبر معاه وكيعرفو ولكن اقتصاديا ملي كيشوف بأنه هنا يقدر يخلص بالزربة ويشري بالزربة وهادي وكيمشي ألوغ مول الحانوت خاصو ضروري ليسبيس. وكما كان لنا بأن المجتمع المغربي تبدل دابا المرأة والرجل بجوجهم خدامين يعني كيدخلوا ما كاينش الوقت اللي غنمشي للكيشي ونجيب الفلوس باش نمشي ندير الخاطر داك مول الحانوت حيت جارنا غنحشم منه ولا شي حاجة. يعني ولات السيدة ولا السيد كينزل كيدخل لذاك الميني ماركت كيتقدى وكيمشي ولكن مع مول الحانوت وكما كنعرفوا بأن لو بوشا وغاي كيخدم بزاف ملي كيهضروا إن مول الحانوت ما عنده ما كيتقدى ما عنده مول الهري مول الهري حتى هو كيعطيه نصائح كيقول لي شوف راه داك السيد اللي كاين في الحي الفلاني راه ولا كيشري عندي بزاف علاش مالو مالك انت شنو كيقول لي لا راه حيت ملي ولا داير الدفع بالبطاقه البنكيه راه ولاو الكليان ديالو رجعوا ليه وعاد اون بليس هو مع كيعرف الناس ولا كيدير لهم الكريدي يعني الناس حتى هما ولاو كيعيطوا غير في التليفون كاينه الثقه ورا الشهر كيجيو كيخلصوه. اذا هو كيقول واحد حدايا انا وياه في نفس عندنا نفس كنبيعوا نفس الشيء كلي هذا هو زاد واحد الحاجه. اذا هذه الحاجه راه
1: عندها فوائد
0: وكيدير حتى هو
1: واخا. والمستهلك ماذا سيستفيد؟
0: المستهلك استفاد بانه القرب مول الحانوت اون جينيرال كيكون حدا مقابل مع الدار. استفاد اكثريه من الكريدي من الطلق لانه ولا بحال كياخذ واحد الكريدي من دو كونسوماسيون المده ديال شهر ولا شهرين هذه الا مشى للبنكه راه يخلص عليه واحد 7 ولا 8% في الشهر ديال هذا. هذه من جهه اخرى. من جهه اخرى كما قلنا كما كاين مول الحانوت كاين التوصيل ولاو الشباب دابا خدامين غير في الدرب ديالهم بالتوصيل دير موتور دير تليفون سيمو ليفريزون ولا حسن ليفريزون. شخصيا كنتعامل مع

0: جوج ولا ثلاثة، حتى من ناحية بالخطرات لا قدر الله كتحتاج غير شي دواء من لافارماسي بالليل كتعيط ليه كيمشي لافارماسي كيجيبو ليك.
1: يعني غير لقاو حتى حتى ليفا حتى عنده تي بي او
0: كاين كاين موجود حيت دابا شنو كان المشكل ديال تي بي او؟ علاش كان تي بي او فيكس؟ دابا ما بقاش الليفر ما بقاش كيستعمل تي بي او. الليفر اللي كنتعامل معاه انايا كنتعاملو بالكيور كود ديال لي زابليكاسيون ديالنا، كدير لي فيرمون من لابليكاسيون ديالك كيعطيني
1: الكيور كود. لا يكون ليفغور مستقل.
0: لا هذا مستقل، لا مستقل هذا مستقل
1: وعنده رقم رقم الامور ديالو.
0: حيت لا عندك دابا مثلا الا بغيت نعطيك لو غيب ديالي كنقول لك غير سكاني الكيور كود ديال لو غيب ديالي. لا ميم شوز كيقول لي سكاني الكيور كود ديالو كيدوز الفيرمون انستونطاني وكيشوفو ديك الساعة. وعاد كتلقى بعض الليفر كيتعامل معاه بزاف كيقول لك بلا ما دير لي ديك الفيرمون انستونطاني. للاسف ما عرفتش علاش في المغرب اي لي بيون يعني كتخلص عليه 17 درهم الوغ كو يعني واحد السيرفيس اللي ما داخل فيه لا موظف لا مكتب لا دو لا ما. دايوغ راه كان دار تحذير بنك المغرب من هذه المساله بان المسائل المرقمنه كيخص الكلفه ديالها تكون هابطه. لان مثلا كنت كنمشي للبنك كندير واحد الفيرمون راه فعلا كيخدم معايا داك الموظف كاين الوقت، اما دابا كندير فيرمون من لابليكاسيون ديالي
1: كتخلص.
0: يعني هذه من التحذيرات اللي كنعطاها بنك المغرب
1: نتمنوا بان الابناك انهم مساله ديال الاداء الالكتروني في نظرك انت شنو اللي مخليها في المغرب مازال ماشي معممه؟
0: كما قلنا كما كنعرفوا حنا المغرب اصلا مثلا بعض الارقام اللي قدر نعطيها لك هو ان مثلا اخر الاحصائيات اللي كانوا في 2024 كانت هناك 226 مليون عمليه عبر الانترنت يعني عبر البطاقه الوطنيه عبر البطاقة الوطنيه واحد المبلغ اللي هو كبير ديال 93 مليار مبلغ كبير. ولكن هذه النسبه هي ديالاش يلا 46% من الناس اللي عندهم كونت بونكير.
1: يعني المشكل انه الناس ما عندهمش بزاف لي كونت بونكير. شحال قلت لي 18 مليون ادولت
0: يعني لحد الان ما بين 15 و 18 مليون ادولت ما عندهمش كونت بونكير.
1: استاذ يوسف ناصري خبير اقتصادي شكرا بزاف انك كنتي معايا اليوم.
0: شكرا على الاستضافه.
1: مرحبا بك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في امان الله.
2: L'Union européenne au Maroc vous invite à vivre la 28e édition du Festival Jazz à Rabat du 24 au 26 septembre à l'amphithéâtre du parc Hassan II. Trois soirées de concerts et de fusions inédites entre jazz européen et musique marocaine. Avec Nostim, Abid Al-Abed, Thérapie de Coupe, Saham Oulbled, Antonio Lizana, Younes Frar, Amara, Mohamed Lmanjra et bien d'autres. Programme sur les réseaux sociaux de l'Union européenne au Maroc, billetterie sur ticket.ma. Jazz à Rabat est organisé par l'Union européenne en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et de la Wilaya de Rabat Salé Kenitra. En partenariat avec Média Radio.
3: أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
4: أهلا بكم. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم القاهرة للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها، وذكر بيان للرئاسة المصرية عقب مباحثات أجرها السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالقاهرة. أكد أن الزعيمين أكد حرصهما على ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بعد سيطرة المتمردين الحوثيين في اليمن على مناطق مطلة على مضيق باب المندب. واليوم توعدت السعودية بالردم بحزم على هجمات الحوثيين على أراضيها، وأفاد الدفاع المدني السعودي بإطلاق إنذارات للتحذير من خطر في محافظتي جدة والطائف وأيضا في مكة المكرمة لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل رفعها سريعا. وقد أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 100,000 شخص على الأقل نزحوا منذ استئناف المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، وأن آلافا آخرين غادروا بحثا عن ملجأ في جيبوتي على الطرف الآخر من مضيق باب المندب. أقرت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير لها بوجود نقص في المخزونات الاستراتيجية مرتبطة بالحرب في إيران. وكشف التقرير عن عراقيل في قطاع الصناعة تعيق تجديد مخزونات الذخيرة، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى التدابير التي اتخذها البنتاغون لتسريع وتيرة الإنتاج. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي سيزور بكين غدا ويلتقي نظيره وانغ يي للتباحث بشأن مساعي بكين الأمريكيين للتوسط في الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وتأتي الزيارة قبل أسبوع واحد فقط

0: cette émission, bien sûr, qui est avec nous en studio, qui nous accompagne tous les jours. Chers amis, juste un petit détail, un petit rappel, évidemment, demain, un nouvel épisode de eh bien, Le Spot qui vous accompagnera à partir de 15h et ça jusqu'à 16h. Ça sera le cas aussi tout au long de cette semaine jusqu'à vendredi. Chers amis, si vous avez, eh bien, si vous êtes arrivés, on va dire, en cours de route, vous pouvez réécouter l'ensemble de l'interview comme chaque épisode de l'émission, et bien sûr, medien.com en sélectionnant l'émission Le Spot, tout simplement. On va terminer, on va clôturer cette émission en musique avec le morceau Dancing de Georgia Smith qu'on va écouter d'ici quelques instants. Ah non, même pas, on va pas l'écouter, chers amis. On va tout de suite, eh bien, donner la main à la suite des programmes avec notamment eh bien, votre émission, l'autre match qui va arriver d'ici quelques instants avec eh bien, Hakim Tamim qui sera avec vous, évidemment, avec cette émission. Et puis juste avant, eh bien, un point d'actualité s'impose à 16h pétantes, chers amis. Je rends évidemment l'antenne tout de suite et maintenant. Et puis, très très belle soirée à l'écoute de Métiers.
1: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
2: خرص باختصار حنا درك في الاداره كل واحد منا عنده مسؤوليه معينه اياك وحتى مولي في التصويت في انتخابات راه مسؤوليه ومسؤوليه وطنيه تهمنا كاملين
3: حق بعد تهمنا كاملين بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين نساهموا في تطوره وازدهاره ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد
4: احنا المغاربه ديما مع بلادنا نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه
1: انتم في الاستماع لميديا موجز الرابعه
5: أهلا بكم معكم منار قواق قامت الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء ورشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا رئيسة مؤسسة صوت الطفولة اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025 والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المسار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة وارتباطا بزيارة السيدة الأولى لجمهورية كينيا ترأست الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء أقامها العاهل المغربي الملك محمد السادس على شرف السيدة راشيل روتو والوفد المرافقي لها أكد رئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم القاهرة للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها وذكر بيان للرئاسة المصرية عقب مباحثات أجرها السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الزعيمين أكد حرصهما على ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق يمنية مطلة على المضيق واليوم وعدت العربية السعودية بالرد بحزم على هجمات الحوثيين على أراضيها وقد أفاد الدفاع المدني السعودي بإطلاق إنذارات للتحذير من خطر في محافظتي جدة والطائف وأيضا في مكة المكرمة للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل رفعها سريعا وقد أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 100,000 شخص على الأقل نزحوا منذ استئناف المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية وأن آلاف آخرين غادروا بحثا عن ملجأ في جيبوتي على الطرف الآخر من مضيق باب المندب أقرت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير

0: لها بوجود نقص في المخزونات الاستراتيجية مرتبط بالحرب في إيران. وكشف التقرير عن عراقيل في قطاع الصناعة تعيق تجديد مخزونات الذخيرة، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى التدابير التي اتخذها البنتاغون لتسريع وتيرة الإنتاج. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور بكين غدا ويلتقي نظيره وانغ يي للتباحث بشأن مساعي بكين للتوسط في الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وتأتي الزيارة قبل أسبوع واحد فقط من زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى واشنطن، حيث سيلتقي نظيره الأمريكي. دعت الأمم المتحدة إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض. وقال مفوض الأمم المتحدة سامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إنه يتم حاليا انتشال رفات ما يبدو أنها عائلات بأكملها من مواقع سويت بالأرض جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع، مشددا على أن اكتشاف رفات كثيرين تحت الأنقاض في مدينة غزة يعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الفظيعة. نهاية هذا الموجز بعد الفاصل، برنامج لوتخو ماتش رفقة حكيم تميم.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
2: ميديا 16h 17h لوتر ماتش.

أريانا جراندي وإليانا. الأصل ديال داي فور يو كان موجود في الألبوم ديال ستار بوي اللي صدر سنة 2016 مع واحد ريميكس رسمي مع أريانا جراندي في اللي صدر في 2023. أما النسخة اللي عندنا اليوم فكتزيد عليها واحد الصوت ديال إليانا, وهي النسخة اللي منشورة على أساس أنها فان ميد أرابيك ريميكس. فيعني من البداية غادي تكون عندنا أغنية عالمية ولكن بلمسة عربية. داي فور يو غادي نسمعوا ليها مستمعينا الكرام, ومرحبا بكم في أون فيزيون.

كانت هذه داي فور يو مستمعينا الكرام بقراءة عربية مختلفة. ودابا غادي نبقاو في المنطقة العربية ولكن بدلو شوية الجو مع نبيلة معان وقل فيها شعرة، صوت مغربي وعمل اللي كيحافظ على الحضور ديال الموسيقى العربية. وقبل ما ننتقلوا كذلك إلى صوت سوري معروف بإعادة تقديم التراث العربي بصوت معاصر، لينا شماميان اللي غادي نسمعوا بصوت ديالها لما بدا يتثنى العمل من الموشحات العربية المعروفة. والنسخة ديال لينا شماميان فموجودة ضمن أعمالها المسجلة لهذا الريبرتوار، جوج ديال الأعمال وجوج ديال أصوات نسائية، وكل وحدة فيهم عندها طريقتها الخاصة في التعامل مع التراث والأغنية العربية. فنسمعوا القول فيها شعرا ولما بدا يتثنى، ونعود نرجع لكم مستمعينا الكرام، خليكم معنا في أون فيزيون.

ومازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون. ومن هذه الاجواء العربيه غادي نمشيو دابا لواحد من اشهر الاعمال اللي مرتبطه بالموسيقى المغاربيه، يا الرايح، العمل اللي اشتهر بالصوت ديال رشيد طه ولكن فواحد الريميكس ديال ديب سول اللي غادي نسمعوه اليوم. والاصل ديال يا الرايح كان كتبو اداه دحمان الحراشي سنه 1973 قبل ما يعود يقدموا لنا رشيد طه في نسخه شهيره اللي صدرت في 97. اما الريميكس اللي غادي نسمعوه اليوم مستمعينا الكرام فهو من عند ديب سول، اغنيه من الذاكره المغاربيه ولكن بايقاع جديد. نسمعوا يا الرايح مستمعينا الكرام، نعاود نرجع لكم، خليكم معنا.

هكا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا اليوم لنهاية هذا العدد من اون فيزيون. الرحلة ديالنا بدات مع ذا ويكند وإليانا وأريانا جراندي، ومن بعد رجعنا للموسيقى العربية مع نبيلة معان ولينا شماميان، أغاني كلها مختلفة، لغات مختلفة وثقافات مختلفة، ولكن الموسيقى ديما كتلقى الطريقة باش أنها تجمع بيناتها. شكرا بزاف على حسن المتابعة والإصغاء، ونتلاقاو في موعد جديد من اون فيزيون. نخليكم دابا مع البراقية في واحد الكوفر ديال شما مشاركة الجو.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا في حصاد اليوم الثلاثاء 15 من شتنبر 2026. حصاد ميديا يمتد كالعادة إلى حدود الساعة 8، وخلاله نتوقف عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. ضمن أبرز عناوين حصاد اليوم: الانتخابات التشريعية بالمغرب، ميديا تواكب يوميات الحملة الانتخابية، وسؤال اليوم: مع اقتراب الانتخابات أي مكانة تحتلها الرياضة في البرامج الحزبية؟ الموضوع محور نقاش الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. الهيئة الليبية لتنمية الصادرات تعلن إطلاق خط بحري مباشر يربط بين ميناء المنطقة الحرة بمدينة مصراتة وبين عدد من الأسواق الإفريقية كنيجيريا والكاميرون، مرورا بميناء طنجة المتوسط في المملكة المغربية. أكثر من 100,000 شخص نزحوا في اليمن بسبب القتال، ومجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب في ظل هجمات الحوثيين. لنا وقفات ثقافية ورياضية ومختارات موسيقية، قبل أولى محطتنا في الحصاد نلتقي مولاي هشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبي الصفة مع الشمس في النواحي الساحلية ما بين طنجة والدار البيضاء، بحال حتى في شرق الخط جرادة زاغورة. أما في باقي المناطق الحال صافي ومشمش، ويمكن يعطي شي نشد الشتاء في ناحية فيقيك. الريح غادي صوت شمالي وغربي عامة المناطق ما عدا في الحوز والسواحل الصحراوية، فاش غادي صوت شرقي القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في غالب النواحي، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة ما بين 25 و 32 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26 و 31 درجة في اللوكوس ناحية الدكالة، ما بين 27 و 30 درجة في ناحية الريف، ما بين 27 و 34 درجة في ناحية عبدة، ما بين 29 و 31 درجة في الشاوية، ما بين 30 و 36 درجة في ناحية الحوز، ما بين 30 و 37 درجة في ناحية السوس، ما بين 31 و 43 درجة في واد الذهب، 32 درجة في ناحية السايس، 32-33 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32-35 درجة في ناحية التادلة، ما بين 32-37 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 34-36 درجة في ناحية الدرعة، وما بين 37-40 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس الحار والناشف بلا قياس خاص الإخوان الكسابة ما يغفلوش على الكسيبة ديالهم، بالخصوص الخرفان اللي يمكن يتقاسوا ببعض الأمراض ديال التنفس. وأحسن نصيحة يمكن اللي نعطيها لهم في هذه المسألة هي ما يغفلوش على كسيبتهم بالزيارة ديال شي طبيب بيطاري باش يساعدهم يتبعوا وسائل الوقاية من هذه الأمراض الخطيرة اللي بعض المرات تتهلك العديد من الكسيبة بحال هذه الظروف الجوية. إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: السادسة باستوديوهاتنا بميديا النشرة المغاربية أعدها ويقدمها الزميل أمين عزيماني. أمين مرحبا بك.
3: مرحبا بك أيمن، مرحبا بكل مستمعينا. نستهل النشرة من الرباط، حيث قامت الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وراشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط لزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. مزيدا من التفاصيل في تقرير منال الرقيوق.
4: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لعمليات زراعة قوقعة الأذن من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لكينيا راشيروتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية للعاهل المغربي الملكي محمد السادس من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين. يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا للرؤية الملكية التي تسهر الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن هي الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ووجدة وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين في مراكش وفاس.
3: الأميرة للا أسماء ترأست أيضا اليوم بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء أقامها العاهل المغربي الملك محمد السادس على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. نواصل من المغرب دائما، حيث تتواصل بالعاصمة الرباط يوميات الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري. الأحزاب السياسية تواصل حملتها عبر عرض برامجها الانتخابية وتقديم تصوراتها بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في محاولة لإقناع الناخبين بوعودها الانتخابية. لمزيد من التفاصيل نربط الاتصال اللحظة مباشرة بمراسلنا بالرباط عادل الزبيري. عادل مساء الخير.
5: مساء النور أمين ومساء النور لكل المستمعين الكرام في كل مكان.
3: إذن عادل، كيف تمر يوميات الحملة الانتخابية في العاصمة الرباط؟
5: نعم، تواصل كل الأحزاب السياسية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الممثلة في البرلمان وغير الممثلة في البرلمان تواصل الاستفادة من هذا الحيز الزمني للتواصل عبر التجمعات الخطابية وعبر اللقاءات المباشرة وعبر المسيرات والجولات الميدانية في محاولة لإقناع الناخبين أولا بالمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت، وثانيا إقناعها بالعرض السياسي.

0: السياسي وبمجموعة من الوعود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحياتية. كل الصور هي وردية بحسب الأحزاب السياسية في تنافسها الانتخابي، وهنالك أيضا نقاشات بين المواطنين، وهنالك أيضا بعض الأسئلة المحرجة التي يطرحها المواطن المغربي على مجموعة من المرشحين. وقامت ميديان بجولات ميدانية مع مجموعة من المرشحين، وكان التواصل فيها مباشرا بين المواطنين والناخبين. ينقسم الرأي العام على مستوى العاصمة الرباط بين من يدعو إلى التصويت وبين من يعتبر أن التصويت مرتبط بمدى إقناعه من طرف المرشحين ببرنامجه الانتخابي.
1: نعم. طيب عادل، يعني ماذا عن الأدوات المستخدمة في هذه الحملة الانتخابية اليوم؟
0: نعم، هنالك أدوات تقليدية مرتبطة بالتجمعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة. هنالك استخدام مكبرات الصوت أو ما يسمى بالبراح ولو بطرق عصرية. هنالك من يعتمد ملصقات كبيرة تجوب الشوارع. هنالك من يعتمد المسيرات. هنالك أيضا من يعتمد طرق الأبواب. وهنالك من يعتمد في أحد المشاهد اللقاء المباشر مع المواطنين في المقاهي أو في محلات البقالة. إذن تختلف الصور والأشكال. وأيضا لا ننسى العالم الرقمي الذي يفرض نفسه والذي يفتح المجال الزمني 24 ساعة للتواصل المباشر مع الناخبين، خصوصا مع ارتفاع استهلاك الانترنت وارتفاع عدد المغاربة المرتبطين بمنصات التواصل الاجتماعي. نعم.
1: شكرا لك عادل الزبيري مراسلنا في الرباط، كنت معنا في هذه النافذة اليومية لمتابعة أطوار الحملة الانتخابية. رحلتنا في هذه النشرة متواصلة مستمعينا، وننقلكم إلى باريس حيث افتتح صباح اليوم الجناح المغربي في معرض FTM توبريسا الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية، وذلك بحضور أندري أزولاي مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس وسفيرة المملكة بباريس سميرة سيطايل، وبمساحة تبلغ 424 مترا مربعا يفرض الجناح المغربي نفسه كأحد أبرز محطات الحضور السياحي للمملكة في هذه الدورة من أهم صالون مهني للسياحة في فرنسا، وتسلط الدورة الضوء بشكل خاص على وجهتين تجسدان تنوع المغرب هما الصويرة والداخلة. وبالمغرب دائما تجرى اليوم عملية الاقتراع لانتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة في استحقاق مهني يهدف إلى استكمال تركيبة المجلس وفق مقتضيات القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المؤسسة، ويتنافس 39 مترشحة ومترشحا على 7 مقاعد مخصصة لممثلي الصحفيين المهنيين. نواصل نشرتنا من تونس حيث انطلق اليوم رسميا العام الدراسي 2026-2027، حيث استأنف أكثر من 2 مليون تلميذ تونسي الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية وسط أجواء اجتماعية متوترة في ظل احتجاجات ينفذها مدرسون بدعوة من هياكلهم النقابية للمطالبة بتحسين الأوضاع. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في تونس فاتح الفلحي.
2: أزيد من 2 مليون تلميذ يلتحقون بمقاعد دراسة، تلاميذ يسابقون الخطى نحو سلم المستقبل، وأولياء يعدلون نسق عيشهم على تحد معرفي جديد. مشهد حماسي يعكر جذوته صراع وتوتر قديمين متجددين بين نقابات التعليم ووزارة التربية يهددان المسار الدراسي. يقول سامي منتظرا ابنه أمام إحدى المدارس: إن المدرسين على حق، لكن المتضرر الأكبر التلميذ.
3: التلميذ هو اللي يتحمل المسؤولية ما بين الوزارة والمربي، إن شاء الله حتى المربيين يخزروا بعين الرحمة معناتها للتلاميذ الصغيرات، خاطر الغيابات برشا برشا زيادة تعمل روتار في الدروس وتأثر على التلميذ.
2: تسعى وزارة التربية إلى إنجاح الموسم الدراسي الجديد تنظيميا ولوجستيا، أنشأت 23 مؤسسة تعليمية جديدة وأنجزت 1200 تدخل لصيانة المدارس، غير أنها لم تبدي استعدادا لتسوية مطالب مادية ومهنية لنحو 160,000 مدرس، حتى أن المكاسب باتت مهددة حسب تعبير المدرسة هادية بن فرجاني.
4: أجينا نعبر على رفضنا للمساس بمكتسباتنا وأصرار كل كسلك التربية لكلهم على الحقوق متاعهم ورفضهم لهالجور هذا والظلم والغبن اللي صار المربي يعانيه.
2: وعشية العودة المدرسية عفى الرئيس التونسي عن عدد من التلاميذ والطلبة المسجونين في قضايا المخدرات. لإذاعة ميديان فتح الفلحي تونس.

0: في رياضة النشرة المغربية حديث عن كرة القدم المغربية قبل حوالي 10 أيام على انطلاق منافسات البطولة الاحترافية المغربية في قسمها الأول. أندية البطولة تواصل تحضيراتها وسط تواجد كبير للمدربين البرتغاليين بعدما اختارت عدد من الأندية وضع ثقتها في المدرسة البرتغالية. 7 أندية بين 16 تبدأ الموسم بمدرب برتغالي بينها حامل اللقب المغرب الفاسي. عن هذا الحضور الوازن للمدربين البرتغاليين في بطولة هذا الموسم نستمع لرأي محلل البرامج الرياضية لميديا المدرب المغربي سمير عجام متحدثا في عدد اليوم من برنامج بوديوم الذي ناقش الموضوع وهو من تقديم الزميل فؤاد الحناوي.
1: يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع من عدة زوايا. يعني ممكن لناش أن ما تنظرش عليه أننا جسوي بور أو كونتر، يعني ماشي مع المدرب الأجنبي أو لا، ولكن خصك تشوفه من عدة زوايا. الزاوية الأساسية والمهمة هو التحولات اللي كتعرف كرة القدم العالمية وكذلك المحلية. لماذا كرة القدم العالمية؟ لأنها شيء جد عادي. ملي كتشوف مثلا الفيرست ليغ مثلا في بريطانيا، ستلقى 3 ديال المدربين اللي كاينين في 20 ديال المدربين، اللي هو لامبارد ومايكل غاريك وغاري أونيل. هادو 3 يعني في وسط واحد العدد ديال المدربين الألمان، إيطاليين، إسبان، فرنسيين إلى آخره. نفس الشيء بالنسبة لفرنسا، البطولة الفرنسية كتعرف تقريبا 9 على 20 فقط هما اللي فرنسيين. ولهذا هاد التحول هذا اللي تيعرف، فهو بطبيعة الحال جا من بعد تحولات اللي عرفتها كرة القدم، خاصة على صعيد اللاعبين أيضا اللي جات للواء بوسمان اللي حررت مثلا اللاعبين يمكن لك تلعب بأي فريق. لأن لدرجة أن واحد الوقت صبحت أرسنال تتلعب تقريبا ما بقيناش كنشوفوا فيها أي لاعب إنجليزي ومدرب أجنبي.
0: إلى هنا مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغاربية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. بعد فاصل قصير يعود إليكم من جديد أيمن الأحمد لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
2: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها شاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
4: مع بنك أوف أفريكا تيمك هي الحل.
5: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
6: أهلا ومرحبا من جديد مستمعينا الكرام، والساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 6:12 موعدنا مع نقاش الحصاد. الرياضة المغربية تعيش اليوم لحظة مختلفة، فنجاحات المنتخبات والأندية وتنامي حضور المغرب على الساحة الرياضية الدولية والاستعدادات المرتبطة بالاستحقاقات الكبرى كلها تجعل من الرياضة أكثر من مجرد نتائج ومنافسات. نحن أمام قطاع بات يرتبط بالاقتصاد والشباب والصحة والدبلوماسية وصورة المغرب في الخارج. ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي يطرح السؤال نفسه حول موقع الرياضة في برامج الأحزاب السياسية. هل تنظر إليها كقطاع يحتاج إلى استثمارات وبنيات تحتية فقط، أم كسياسة عمومية متكاملة تشمل التكوين والرياضة المدرسية والاحتراف والحكامة وتوسيع قاعدة الممارسة؟ والأهم، ما الذي يمكن أن يكون عليه مستقبل الرياضة المغربية خلال السنوات المقبلة؟ يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ المنصف اليازغي، خبير النظم والسياسات الرياضية. أستاذ منصف أهلا ومرحبا بك.
7: أهلا وسعيد بالمرور معك.
6: بداية أستاذ منصف، كيف تقرأ موقع الرياضة داخل البرامج الانتخابية للأحزاب المغربية اليوم، وهل تحظى فعلا بالمكانة التي تفرضها التحولات التي يشهدها القطاع؟
7: نعم، تجيب الإشارة بداية هو أنه الرياضة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة كانت دائما هي الحاضر والغائب، وأحيانا كانت تغيب كلية إلى حدود الثمانيات، ثم في عقد التسعينيات بدأت تحضر كسطر أو فقرة حتى في الحزب الذي كان يقود أنذاك الرياضة. نعم. لمدة 11 سنة قبل أن نمر إلى استحقاقات 2002 و2007 و2011، عندما بدأ هناك إحساس بضرورة الالتفات إلى الرياضة بحكم أنه مكون أساسي من المجتمع.

0: وبالتالي ماذا وجدنا أنفسنا منذ ذلك الوقت إلى غاية الآن؟ وجدنا أنفسنا أمام حالة ربما مركبة ومعقدة إلى حد ما. كيف؟ وتجد أحيانا بأن أحزاب على قلتها تقريبا حزبين إلى ثلاثة في أبعد أقصى الحالات، تجد بأنها تفرد صفحتين أو ثلاث صفحات للرياضة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه في تلك الحالة، هل تلك البرامج الانتخابية أو البرامج المجتمعية صالحة للتنزيل؟ ثم نجد ثاني من هذه الأحزاب عندما يفرد فقرة أو فقرتين فقط من أجل الظهور بأنه استحضر الرياضة في مشروع انتخابي. ثم نأتي إلى الجزء الثالث، وهو أحزاب لا تلتفت إلى الرياضة بأي شكل من الأشكال، وبالتالي تعفي نفسها من كل انتقاد وهزيج وتخرج من الباب الضيق بخصوص الرياضة. إذن هي حالة مركبة للأحزاب المغربية، بعضها استشعر أهمية أنه التفت إلى الرياضة لكن بدون أن ينجز مشروعا قابل للتنزيل، وهناك أحزاب أخرى ما زالت ترى في الرياضة شيئا إضافيا أو ربما ترفيهيا لا يرتبط بكل ما قلته سيدي العزيز بخصوص ارتباطاته بالدبلوماسية الرياضية والاقتصاد والمجتمع وإلى آخره.
1: طيب، المغرب الآن راكم خلال السنوات الأخيرة مكتسبات رياضية مهمة، برأيك أستاذ منصف ما الذي ينبغي أن يكون عليه الانتقال من منطق الإنجاز الرياضي إلى بناء سياسة رياضية مستدامة؟
0: هو أصلا عندما ننطلق من برامج مجتمعي للحزب هو انطلاقة لإعداد سياسات عمومية في أي مجال من المجالات، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو في الطاقة وحتى أيضا في الرياضة. وبالتالي يبدأ السؤال، هل هناك فكر لدى الأحزاب؟ ونحن أمام دستور 2011 الذي دستر الرياضة، وأنا دائما كنت أقول بأنه دسترت الرياضة بدون اقتناع الفاعل السياسي بجدواها هي حبر على ورق، لأن الأساس هو أن يقتنع بها الفاعل السياسي. أكمل بأنه هذا الأحزاب يجب أن تقتنع بذلك وأن تقوم بإعداد سياسة رياضية تتماشى مع المجهود الذي أنتجته السياسة الحكومية الأخيرة، وأيضا أن تتماشى مع التطور الذي عرفته الرياضة في المغرب خصوصا كرة القدم. هذا من ناحية. الناحية الثانية، وإن هذه الأحزاب حتى في فرضية أنها مثلا حزب فلاني قام بإنجاز برنامج متكامل، السؤال هل هذا الحزب سينجح في انتخابات؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حتى وهو ينجح في انتخابات قد لا يمسك حقيبة الرياضة، وقد يمسكها حزب لا يتضمن برنامجه الرياضي ولو سطرا حول الرياضة كما وقع سنة 2011.
1: طيب أستاذ منصف، الآن البنيات التحتية الرياضية تعرف توسعا وتحديثا، لكن ماذا عن توسيع قاعدة الممارسة خصوصا لدى الأطفال والشباب والنساء والربط بين الرياضة المدرسية والرياضات ذات المستوى العالي مثلا؟
0: ممتاز. أنا دائما كنت أقول حتى في أطروحتي حول موضوع سياسة الرياضة كنت أقول بأنه الأمر لا يتعلق بسياسة رياضية مرتبطة بجامعة أو بوزارة مسؤولة عن الرياضة، وإنما بالحكومة. يعني نتحدث عن سياسة حكومية في المجال الرياضي على اعتبار أن عدة قطاعات تتقاطع فيما بينها. قلت عزيزي الكريم، قلت الرياضة المدرسية وهي تتقاطع مع سياسة رياضية موجهة إلى الرياضة على اعتبار أن الأمر لا يقتصر على الجامعات واللجنة الأولمبية بل يمتد أيضا حتى إلى الرياضة المدرسية. هذه السياسة أيضا تتقاطع مع وزارة الداخلية على اعتبار أن وزارة الداخلية لديها المسؤولية على بعض الملاعب داخل المدن المغربية. نفس الأمر بالنسبة للصحة، نفس الأمر بالنسبة لوزارة الخارجية المسؤولة على الدبلوماسية الخارجية الدبلوماسية الرياضية. إذن هي تقاطعات تحكم علينا بأن نتحدث عن سياسة حكومية موجهة للرياضة. آنذاك بإمكان أن نتحدث عن الأهداف من خلال البلوغ مثلا حاجز على الأقل 500,000 ممارس. تصور معي عزيزي بأنه إلى غاية الآن لدينا 57 جامعة رياضية بكل تكاليفها المادية بكل مشاكل الحكامة التي فيها، وفي الأخير لا ننتج أكثر من 300,000 ممارس، وهو ما يمثل أقل 1% من ساكنة المغرب.
1: طيب، الاحتراف الرياضي أستاذ منصف ما زال أيضا يطرح أسئلة حول الحكامة والتمويل كذلك والاستدامة. ما الإصلاحات التي ينبغي أن تتصدر أجندة المرحلة المقبلة سيدي الكريم؟
0: جميل. أنا أول ربما تحدي بالنسبة لي أقول أنه يتوجب على الحكومة أن تنكب عليه وأن تخرجنا من كروية المشهد الرياضي في المغرب، وأن أن يكون الالتئام حول جميع الرياضات أو بعض الرياضات الأساسية وعدم ارتكان إلى كرة القدم، على اعتبار أنه من يتحدث الآن عن وجود سياسة رياضية فأقول لدينا سياسة كروية، ومن يقول بأنه لدينا دبلوماسية رياضية أقول لدينا دبلوماسية كروية، لأن كرة القدم حد الآن هي التي تبدو لها تصور وديها منهج عمل. ما تبقى هو يسير على الإيقاع اليومي وبعض الفلتات هنا وهناك. إذن لك إن كان هناك من تحدي

0: دي للمرور إلى السرعة أقصى، وأن نسقط في منطقة السرعتين، فيتوجب أن ننكب على سياسة رياضية تشمل أغلب الرياضات المغربية. أنا ذلك يمكن أن نقول لدينا تصور ولدينا أيضا أمة رياضية كما يردد البعض بين الفينشي والأخرى.
1: طيب إذا أردنا أستاذ منصف أن نضع أمام الأحزاب السياسية ثلاث أولويات فقط لمستقبل الرياضة المغربية، ما هي الأولويات التي لا ينبغي أن تغيب عن برامجها؟
0: أولا المرور إلى التعديل الترسانة القانونية، التشريع الرياضي مهم، وهنا نلاحظ بأنه إذا كانت هناك مبادرة حكومية من خلال مشاريع القوانين في إطار الهيمنة الحكومية على التشريع، فإنه نلاحظ نقص وتراجع من طرف البرلمانيين من خلال مقترحات القوانين. وبالتالي القوانين الحالية الموجودة، إذا كان القانون السابق صدر 89 ولم يعدل إلا ولم ينسخ إلا سنة 2010، فإنه قانون 2010 مرت عليه 16 سنة بدون أن يتغير فيه ولو فاصلة واحدة، علما أن وقعت مستجدات وتطورات في الحركة الرياضية والبرلماني يتفرج. نفس الأمر بالنسبة هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي الرفع من عدد ممارسين من خلال توسيع هذه الرقعة خصوصا في الرياضة المطرية. ثم الأمر الثالث وهو أن تكون لدينا بنية تحتية رياضية قوية موزعة في مختلف الدوائر الصغرى، مع تثبيت نظام صارم في الحكامة، لأنه ما يضر بصورة الجامعات في الوقت الحالي هو الجانب المتعلق بالحكامة.
1: طيب قد يسأل البعض أن الرياضة الآن أصبحت أيضا صناعة أستاذ منصف، واقتصادا وفرصا للشغل، إلى أي حد يمكن للمغرب الآن أن يحول دينامية الاستحقاقات الرياضية الكبرى إلى هذا النموذج الاقتصادي المستدام الذي نرجوه؟
0: أعتقد أن هذا الأمر انطلق في المغرب، ربما قد يكون بشكل مدروس أو غير مدروس، لأنه أحيانا قد نتلقى بعض النتائج بدون أن تكون هناك يعني تخطيط لها مسبق. لكن فلنقل بأنه الأمر انطلق هنا بالمغرب على اعتبار أنه التدورات الأخيرة الرياضية التي نظمها المغرب أعطت صورة لما يمكن أن تحققه الملتقيات الرياضية ومردودها على المستوى الاقتصادي. هنا أتحدث بالضرورة على ما خلفته كأس إفريقيا الأخيرة من نتائج كبيرة على مستوى الرواج الاقتصادي هنا في المغرب، تحريك عجلة الاقتصاد في عدة مدن بشكل كبير، ولاحظنا كيف تحولت الرباط إلى بؤر اقتصادية كبيرة جدا، وأيضا رفعت من عدد السياح. بالأكيد من ذلك، وهنا لا أريد أن أعود إلى الماضي، لكن بالتأكيد آثار مونديال قطر 2022 ساهم في أن يصل المغرب إلى 20 مليون سائح، ما جعلنا الأول على الصعيد الإفريقي لأول مرة منذ استقلال المغرب. هناك دول وضعت برنامجا يسير على إيقاع تنظيم ملتقيات رياضية على مدار 20 سنة إلى 30 سنة، وبالتالي هي تتوقع ما سيكون عليه الأمر من هنا إلى حوالي 30 سنة المقبلة. هذا الأمر يتوجب أن يعيش عليه المغرب. صحيح 5 سنوات من 2023 إلى غاية 2030، ربما 7 سنوات، هي تشهد وشهدت وستشهد ملتقيات رياضية ستترك أثرا للأجيال المقبلة، لكن يتوجب أن يكون هناك توقع لما ستكون عليه وفق مخطط واضح وليس
1: يعني المشكلة قد تكون في الرؤية. أستاذ منصف،
0: التخطيط يا أخي، التخطيط يجب أن تكون هناك تخطيط، وأيضا وهذا هو الذي يغيب علينا جميعا في المغرب، وهو عندما نخطط لشيء يجب بعد انتهاء ذلك المشروع أن يتم تقييمه. ذلك التقييم يحكمنا بثلاث أشياء، إما أن نستمر في نفس الخطة أو نعدلها أو نلغيها من أجل خطة أخرى.
1: أستاذ منصف، يعني هناك أيضا علاقة حساسة بين الرياضة والإعلام والجمهور، كيف يمكن تطوير المشهد الرياضي والإعلامي ونحن طبعا نعيش على وقع الحملة الانتخابية والبرامج بما يواكب هذه الدينامية ويحافظ في الوقت نفسه على المهنية والمسؤولية؟
0: هي الإعلام بدون مهنية ربما يسقط في فخ ارتجالي وفي فخ أحيانا التحيز والانحياز، وربما حتى عدم احترام التكافؤ بين المتدخلين أو بين القضايا. الإشكال هنا في المغرب عندما نتحدث عن الإعلام الرياضي في المغرب، فبالضرورة نتحدث بأنه عن ظاهرة ربما لم تستوفي حقها في البرامج الحكومية طيلة العقود الأخيرة، وبالتالي ما نشاهده حاليا هو تبعات ذلك النقص الذي عرفته هذه السياسة الحكومية تجاه الإعلام وبالضبط الإعلام الرياضي. ما وقع في 2025 في كأس إفريقيا، لاحظنا بأنه الإعلام الرياضي لم ينجح في رد كل الضربات التي عشناها، وأيضا حتى في قضايا أخرى. إذا كنا نعيش في غمرة هذه الانتخابات، فأعتقد بأن الإعلام بمختلف تفرعاته يجب أن يكون مهنيا في تعاطيه مع تدخلات المرشحين، وأن يظل متحيز أن يظل مستقلا عن كل الآراء والتدخلات، وأن يكون أيضا لا يستغل الصحافي.

0: مكانهم للضرب او استغلال مكانتهم داخل البلاطوهات او داخل البرامج التلفزيونيه او الاذاعيه من اجل التحيز لهذا الحزب او ذاك، على الاقل لفتح المجال لتكون المداخلات اصلا للمتدخلين في العمليه السياسيه الانتخابيه وليس الصحفي الذي المفروض ان يكون مستقلا مهنيا، يعرف جيدا بانه هذه انتخابات يجب ان لا يكون مؤثرا فيها سواء بشكل سلبي او ايجابي.
1: لم يبقى لي الا ان اشكر ضيفي الكريم الاستاذ المنصف اليازغي خبير النظم والسياسات الرياضيه، شكرا جزيلا لك استاذ منصف على هذا الحوار.
0: كنت سعيدا بالحضور معك.
1: وشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، نصل بهذا الى نهايه نقاش الحصاد ونستأنف بعد هذا الفاصل.

0: Il lui manque d'atteindre ce haut niveau, mais je suis heureux de l'avoir avec nous.
1: Performance de altissimo livello, però sto contento. Sto contento con él.
2: Voilà, c'était José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid. Real Elche à partir de 20h30. Valence affronte Alavés. Rayo Vallecano et l'Espagnol Barcelone ont ouvert le bal de la 6e journée de la Liga Espagnole. C'était à partir de 18h. Football en Europe, toujours avec le 3e tour de la League Cup en Angleterre. 4 matchs sont au programme. La plus attractive des rencontres, c'est sans doute ce choc entre Liverpool et Tottenham. Les deux formations restent sur des débuts poussifs en championnat local. Les Reds et les Spurs veulent renouer avec le succès dans cette compétition. Ils s'affrontent à 20h à Anfield avec un avantage, vous l'avez deviné, pour Liverpool qui joue à domicile. De son côté, le champion d'Angleterre Arsenal croise le fer avec Ipswich Town à partir de 20h. Demain, Manchester United reçoit à Old Trafford Brentford pour le compte du même tour. Les Red Devils ont besoin de s'imposer pour remonter le moral des troupes après un début de championnat très décevant. Manchester United occupe la 13e position. Et pour pallier ces lacunes offensives pour la seconde partie de saison, la direction sportive du club se tourne vers l'Allemagne et étudie la piste menant à Ilyes Bensrir, l'international marocain. Ce projet d'achat s'appuie directement sur les difficultés d'intégration du joueur au Bayer Leverkusen. Son manque de temps de jeu en Bundesliga a provoqué une nette chute de sa valeur sur le marché des transferts. Si le joueur rejoint Manchester United, va-t-il pouvoir retrouver ses performances? Sahel Sissoko nous répond.
3: Ben Serir, moi je pense que c'est un profil intéressant. Il était annoncé comme étant une pépite du football mondial, mais après le Bayer Leverkusen, moi je le voyais comme étant un club de transition, c'est-à-dire un tremplin qui lui permettra de faire ses gammes, de grandir, de mûrir. Actuellement, il est un peu en difficulté, peut-être en manque de confiance. Il a perdu également sa place en équipe nationale. Mais Manchester United, c'est pas un club réputé pour permettre aux jeunes de s'exprimer. On peut espérer qu'avec Michael Carrick, qui fait confiance également à de nouvelles têtes, il y a quelque chose qui est en train de se passer depuis son arrivée sur le banc de United. Mais c'est une maison hantée depuis le départ de Alex Ferguson, depuis 2013, l'instabilité, les mauvais résultats. Cette année, ils ont pu retrouver un peu la Ligue des Champions. Pourquoi pas tenter le pari et se lancer? C'est un club historique quand même. Il y a le poids de l'histoire de Manchester United, ce maillot-là qui rend si grand les footballeurs, et que Ben Serir, il a le talent et maintenant c'est à lui d'aller se challenger.
2: Sahel Sissoko, l'un des consultants de l'émission L'Autre Match, diffusé donc du lundi au vendredi sur Médias. C'est une grande première et une décision historique retenue par World Athletics. Le continent africain va enfin accueillir les championnats du monde d'athlétisme en 2029. C'est la ville de Nairobi au Kenya qui ouvrira la voie dans un stade Kasarani en pleine modernisation. 2 ans plus tard, le cap sera mis sur l'Europe en 2031. La compétition s'installera à Munich, 16 ans après l'édition de Berlin en 2009. 18h passées de 48 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Médias.
4: Ba'da qalil fi al-hasad. القصة. واليوم حين تصعد رائحة القهوة من فنجان في صباح هادئ فإنها تحمل معها حكاية تمتد لقرون، حكاية مشروب بدأ في مكان ما من شرق إفريقيا وانتهى إلى أن يصبح واحدا من أكثر المشروبات حضورا في العالم.
5: للحديث بقية، فلو أن الناخبة والمنتخبة والمرشحة والمنتخبة استوعبوا معنى تمثيل الأمة لتقدمنا درجات في سجلات التنمية ولخطونا خطوات في درب الثقافة والتحضر، ببساطة لأن معيار المسؤولية والمحاسبة يحتد عندما يكون الانتخاب واعيا ونزيها.
4: ميديا ريبورتاج.
6: بعد الحرائق التاريخية، بعد موجات الحرارة التي لا تنتهي، يأتي زمن الحصيلة. الفلاحون الفرنسيون في أزمة ومحاصيلهم لم تنجو من وقع التغير المناخي.
4: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
7: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد. أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا. واللحظة نتوقف في دقيقة الانتخابات، حيث تشكل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 من شتنبر الجاري موعدا بارزا في الحياة السياسية بالمغرب ومحطة جديدة في المسار الديمقراطي. ولفهم تفاصيل هذا الاستحقاق بشكل أفضل، تواكبكم هيئة تحرير ميديا طوال فترة الحملة الانتخابية بالإجابة كل يوم عن أبرز الأسئلة التي تطرحونها حول الانتخابات التشريعية. وسؤال اليوم: ما هو الفرق بين الدائرة الجهوية والدائرة المحلية؟ الجواب في فقرة دقيقة الانتخابات، يوقعها اليوم نور الدين إيجاجان.
8: دقيقة الانتخابات.
9: تتجه أصوات الناخبين في المغرب نحو صناديق الاقتراع عبر ورقة تصويت واحدة، لكن هذه الورقة تجمع في الواقع بين نظامين مختلفين تماما، نظام الدائرة المحلية ونظام الدائرة الجهوية. هذا التقسيم المزدوج هو نظام قانوني يضع فروقا واضحة بين طريقتين في الاختيار، طريقة تعتمد على المدن والأقاليم وطريقة تعتمد على الجهات ودعم مكانة المرأة. الفارق الأول والكبير بينهما يظهر في المساحة الجغرافية وحجم المنطقة التي يمثلها كل نائب. الدائرة المحلية تنحصر في مساحة ترابية صغيرة ومحدودة، وهي الإقليم أو العمالة، وتضم 92 دائرة محلية موزعة في كل البلاد. في المقابل تتسع الدائرة الجهوية لتشمل مساحة الجهة كاملة بكل مدنها وقراها، وتنقسم المملكة هنا إلى 12 دائرة جهوية فقط، تماشيا مع التقسيم الإداري الكبير للمغرب، مما يجعل نائبات الجهة يمثلن منطقة واسعة جدا مقارنة بنواب الأقاليم الصغيرة. أما الفارق الثاني فيتعلق بنوعية المرشحين والهدف الاجتماعي من وراء كل دائرة. في الدائرة المحلية الباب مفتوح للجميع، حيث يمكن للرجال والنساء الترشح معا ويتنافسون على 305 مقاعد. والهدف الأساسي هنا هو اختيار نواب يعيشون قريبين من مشاكل إقليمهم. أما الدائرة الجهوية فتأتي بنظام مختلف، إذ خصص لها القانون 90 مقعدا تذهب كلها وبشكل إجباري للمترشحات النساء، وذلك كطريقة قانونية تهدف إلى زيادة عدد النساء في مراكز القرار وتأكيد المساواة السياسية.
7: شكرا لزميل نور الدين إيجاجان. قبل أن تصبح القهوة طقسا يوميا يبدأ به الملايين صباحهم، كانت مجرد حبات صغيرة تنمو على شجرة في مرتفعات إثيوبيا. وبين الأسطورة والتاريخ بدأت رحلة مشروب سيغير عادات البشر ويجمعهم حول طاولة واحدة منذ قرون. من مرتفعات إثيوبيا إلى مقاهي العالم، تحولت القهوة من مشروب بسيط إلى جزء من ثقافات وطقوس وذاكرة مجتمعات. قصة القهوة ورحلتها من حبة صغيرة إلى مشروب عالمي نتعرف عليها رفقة الزميل سفيان أمنحوت.
4: في مرتفعات إثيوبيا، حيث تنمو أشجار البن وسط الطبيعة الخضراء، تبدأ واحدة من أشهر الحكايات المرتبطة بالقهوة. تقول الأسطورة إن راعي ماعز يدعى كالدي لاحظ شيئا غريبا في قطيعه، فبعد أن التهمت الماعز ثمارا حمراء من إحدى الأشجار أصبحت أكثر نشاطا وحيوية. بدافع الفضول جرب كالدي تلك الثمار، فاكتشف بنفسه تأثيرها المنبه، حملها إلى أحد الرهبان، لكن الأخير لم يرى فيها سوى شيء غريب ومريب، فألقاها في النار. وهنا أخذت الحكاية منعطفا آخر، انتشرت من الثمار المحترقة رائحة عطرة، فدفعت الرهبان إلى جمعها وسحقها ثم غمرها بالماء الساخن. وهكذا وفقا للأسطورة ظهر أول مشروب قهوة. قد تكون حكاية كالدي مجرد أسطورة جميلة ولا توجد أدلة تاريخية تثبت وقوعها فعلا، لكن من المؤكد أن إثيوبيا تحتل مكانة أساسية في تاريخ القهوة، وأن شعوب المنطقة عرفت ثمار البن واستخداماتها قبل أن تبدأ رحلتها الطويلة خارج موطنها. ومن إثيوبيا ارتبطت القهوة باليمن، حيث بدأت زراعتها على نطاق واسع. وتحولت حبوبها إلى مشروب معروف قبل أن تحملها طرق التجارة إلى مناطق أخرى. وفي اليمن ارتبطت القهوة أيضا بالمتصوفة الذين وجدوا فيها مشروبا يساعدهم على السهر والتركيز خلال ليالي العبادة. ثم غادرت القهوة حدود المنطقة لتصل إلى أوروبا في القرن 17. كانت إيطاليا من بواباتها الأولى، ومنها بدأت المقاهي تظهر خصوصا في المدن التجارية. وفي البندقية تحولت القهوة تدريجيا من مشروب غريب إلى جزء من الحياة الاجتماعية. ثم عبرت القهوة القارة ووصلت إلى إنجلترا، حيث

افتتح أول مقهى في أوكسفورد عام 1651 قبل أن تنتشر المقاهي في لندن. كانت ملتقيات للأخبار والنقاشات والأعمال ومجالس يلتقي فيها التجار والمثقفون والسياسيون، حتى إن بعض الأفكار والشركات التجارية ارتبطت بهذه المقاهي التي أصبحت جزءا من الحياة العامة. وهكذا تحولت القهوة من ثمرة صغيرة في مرتفعات إثيوبيا إلى مشروب يعبر القارات، من حكاية راعي ماعز إلى أديرة اليمن ثم إلى مقاهي أوروبا. كانت رحلة القهوة أطول من أن تختصر في فنجان، واليوم حين تصعد رائحة القهوة من فنجان في صباح هادئ فإنها تحمل معها حكاية تمتد لقرون، حكاية مشروب بدأ في مكان ما من شرق إفريقيا وانتهى إلى أن يصبح واحدا من أكثر المشروبات حضورا في العالم.

أهلا ومرحبا بكل من يلتحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا. وقبل نشرة السابعة نتعرف على حالة الطقس بالمنطقة المغاربية. في المغرب تتميز الحالة الجوية بأجواء مشمسة وصافية بوجه عام على معظم ربوع المملكة، وتتراوح درجة الحرارة بين الاعتدال والدفء على السواحل الشمالية والأطلسية، لتسجل ما بين 25 و 26 درجة في الرباط ودار البيضاء وطنجة، بينما ترتفع درجات الحرارة تدريجيا في المناطق الداخلية والشرقية لتصل إلى 36 درجة في مراكش، وتظل الأقاليم الجنوبية تحت تأثير طقس شديد الحرارة. تشهد القارة الإفريقية تباينا ملحوظا بين موجات حر شديدة والاضطرابات رعدية ممطرة، فتسجل عواصم شمال وشرق القارة درجات حرارة مرتفعة جدا تحت أشعة الشمس، حيث تبلغ الذروة في الخرطوم بنحو 42 درجة ونواكشوط ب40 درجة. في المقابل أجواء غير مستقرة مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية على مدن عديدة في الوسط والشرق. أجواء في باقي مناطق العالم تتوزع بين دفء صيفي واعتدال خريفي وزخات مطرية متفرقة عبر القارات،

0: تسيطر الأجواء المشمسة وشديدة الحرارة على العالم العربي، حيث تسجل كل من بغداد ومكة المكرمة أعلى درجة حرارة تبلغ 42 درجة. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديا، نشرة الأخبار المفصلة مع زميل أمين عزيماني. أمين مساء الخير من جديد.
1: مساء الخير لك إيمان، مساء الخير لكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. استعدادا لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري بالمغرب، الأحزاب السياسية تواصل حملاتها الانتخابية وعرض برامجها، وفي نشرتنا نسلط الضوء على توجهات تحالف اليسار المغربي. وفي تشريعيات 23 من الشهر الجاري، رهانات الناخبين المغاربة لا تقتصر على الاختيار بين البرامج والوعود الاقتصادية والاجتماعية، بل إلى رؤية مغرب تتقلص فيه الفوارق المجالية عبر السياسات العمومية. خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة، السعودية ومصر يشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة عبر البحر الأحمر بعد سيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على منطقة مضيق باب المندب. شبح الانهيار يعود من جديد ليهدد قطاع الصحة في غزة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تعليق إمدادات الوقود للمستشفيات الأهلية وغير الحكومية العاملة بالقطاع المحاصر بسبب القيود الإسرائيلية. الاتحاد الأوروبي يدين سلوك روسيا الذي وصفه بغير المسؤول والخطير بعدما اتهمت الدنمارك موسكو بإطلاق قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية تابعة لها وإسقاط مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي مسيرة في ليتوانيا. نستهل عرض السابعة الإخباري من المغرب، حيث تتواصل في المملكة حملة الحملة الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري. الأحزاب السياسية تواصل حملتها عبر عرض برامجها الانتخابية وتقديم تصوراتها لمغرب الغد. من بين هذه الأحزاب تحالف اليسار الذي يراهن على رفع عدد مقاعده في مجلس النواب في هذه التشريعيات. في المتابعة مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
2: في الساعات الأخيرة من يوم صيفي حار، اختارت الحملة الانتخابية لتحالف اليسار شارع الحسن الثاني في قلب الرباط للتواصل المباشر مع المواطنين ومع التجار. في استراحة قصيرة في جولة الحملة الانتخابية، تحدث عمر بن جلون مرشح تحالف اليسار إلى ميديا.
3: احنا بغينا نبني قوة دفاعية بحال القضية ديال الكرة، كاين الهجوم وكاين الدفاع. الحكومة هي الهجوم كتهجم على المغاربة، والدفاع هو احنا كمعارضة، ولكن خص معارضة تكون ما عمرها توطأت على الشعب المغربي. نمشي لصندوق الاقتراع ونصوتوا، ولكن على من نصوتوا؟ على اللي غادي يقول كلمة حق وغادي يواجه كل السياسات العمومية التي تضطهد جيوب المغاربة.
2: في طاولات جلسات مسائية في مقاهي الرباط، يراقب مغاربة مرور الحملة الانتخابية لتحالف اليسار توزيع منشورات ورقية، ولتبدأ لعبة الأسئلة والأجوبة بين الناخبين والمرشح.
4: الصوت كاين، الصوت كاين، لا بد أن نصوته.
5: حنا تنبغوا بلادنا تمشي مزيان وكل شيء كل شيء مزيان.
6: بالنسبة للحملة الانتخابية عاد انطلقت، باقي عاد تيتضح، شوفوا البرامج، واش البرامج اللي غادي تقتنعوا بها هي اللي غادي نحبدوا التصويت عليها.
2: يصف تحالف اليسار حملته الانتخابية بالنظيفة، رافعا شعار الكرامة أولا من أجل مغرب ديمقراطي منتج وعادل. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: في تشريعيات 23 من شتنبر، لا يقتصر رهان الناخبين المغاربة على الاختيار بين البرامج الاقتصادية والاجتماعية، بل يمتد إلى سؤال توزيع ثمار التنمية بين مختلف الجهات والمجالات. فالفوارق بين المدن والمناطق القروية وبين الجهات تجعل العدالة الترابية اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب على تقديم حلول تتجاوز الوعود الانتخابية. ليبرز السؤال حول موقع هذا الرهان في أولويات البرلمان المقبل، وما إذا كان سيترجم إلى تشريعات وسياسات عمومية. عن ذلك نتابع قراءة الأستاذ عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي متحدثا من الرباط ليوسف نعماني.
7: العدالة الترابية

0: هو موضوع جاد جدا، لا من ناحية تنزيل والقيام بإجراءات جدية ميدانية، ولا أيضا تشريعية أو محاسباتية في إطار الإنصاف الترابي. أن تكون موضوعا للحملات الانتخابية هذا اعتدناه في السابق، لكن كل الحكومات المتعاقبة يعني تنزيل كان صعبا جدا. الحمد لله أن هناك تعليمات ملكية واضحة في مجال العدالة الترابية، وخاصة هذه النقطة ديال المغرب الذي يسير بسرعتين، يعني يجب أن نطوي الصفحة ويجب أن ندير الظهر ويجب أن نعدل قدر ما استطعنا أن نعدل من هذا المسار غير اللائق. الآن هذه الدعوة الملكية السامية هي التي عكسها ونقلتها الأحزاب في برامجها الانتخابية، نقلتها على صيغة أن تكون نقطة في البرامج، في حين أن العالم القروي يعاني معاناة كبيرة جدا، في حين أن المدن البعيدة المهمشة المناطق الجبلية تعاني. كل مشاكلنا في التعليم، كل مشاكلنا في التشغيل، كل مشاكلنا في الصحة، كل مشاكلنا في البنية التحتية في المناطق المعزولة خصها فك العزلة بسرعة. الأداء الحكومي كان متواضعا في هذا المجال، والمستقبل القريب جدا من هنا 2030 و2031 يجب أن يكون أسرع وأسرع بقوة.
1: بالرباط قامت اليوم الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وراشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. الأميرة للا أسماء ترأست اليوم أيضا بقصر الضيافة برباطة مأدبة غداء أقامها العاهل المغربي الملك محمد السادس على شرف السيدة الأولى لكينيا راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. نواصل نشرتنا من الشرق الأوسط، حيث شددت السعودية ومصر اليوم على ضرورة ضمان حرية الملاحة عبر البحر الأحمر بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على منطقة مضيق باب المندب، بعد توعد الرياض بالرد بحزم على بهجمات المتمردين المدعومين من إيران. وجاء الموقف المشترك خلال زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حين من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب بعد سيطرة الحوثيين. المزيد في مراسلة عبد الله حميد من القاهرة.
2: لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد على حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر ودعم الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسيادتها. الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد اليمني:
3: من أهم الملفات التي تم مناقشتها هو الملف اليمني، التصعيد الملحوظ من قبل الحوثيين على المملكة العربية السعودية، وربما الأيام القادمة تحمل في طياتها دعما استخباراتيا من الدرجة الأولى إلى الرياض ما يحدث في باب المندب له ارتدادات سلبيا على قناة السويس وعلى البحر الأحمر والمصالح المصرية.
2: ولم تكن المنطقة ببعيد عن أجواء المباحثات المصرية السعودية، إذ أكدت على دعم الدول العربية في مواجهة التوترات القائمة مع دعم جهود التسوية في اليمن. الكاتب الصحفي طلعت طه:
4: زيارة ولي العهد أكدت على توافق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي لا تقبل أبدا إلا أن تكون مثلى، وأمن السعودية ودول الخليج جزء لا يمكن أن يتجزأ من الأمن القومي المصري. أيضا الظروف الحالية تقتضي المزيد من التضامن والتنسيق بين البلدين.
2: الموقف المصري السعودي أكد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة في الملف الفلسطيني وتنفيذ المرحلة الثانية في غزة، كما تم التأكيد على استمرار دعم السودان ووجوب حصرية مؤسساته الوطنية. عبد الحميد، ميديان، القاهرة.
1: وفي تطورات الوضع في اليمن مع اتساع رقعة النيران على عدة محاور في البلاد، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم أن 100,000 شخص على الأقل نزحوا منذ

0: استئناف المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتفاع عدد القتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر اليوم إلى 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين. يأتي ذلك فيما تتجدد التحذيرات من انهيار ما تبقى من المنظومة الصحية مع اقتراب موعد وقف منظمة الصحة العالمية لإمدادات الوقود عن عدد من المنشآت الطبية نتيجة القيود الإسرائيلية. مراسلنا في قطاع غزة سيف سويتي معه التفاصيل.
1: حالة من الهدوء غير المعتاد داخل قسم التصوير المقطعي بالمستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة، فلا مرضى بعد توقف جهاز التصوير الطبقي سيتي، جهاز يقول الطبيب كمال جبر إن هذه الخدمة الطبية باتت غير متاحة أمام المرضى في مدينة غزة وشمالها.
2: الجهاز بحد ذاته لا يوجد فيه مشكلة، ولكن المشكلة هو النظام الكهربائي كامل. طبعا هذا الجهاز هو الوحيد الموجود في مدينة غزة والشمال، يخدم تقريبا 800-900 ألف شخص.
1: أقسام أخرى رئيسية توقفت داخل المشفى بعد تعطل المولد الكهربائي. يقول المنسق الإداري موسى عياد إن الطواقم الفنية استطاعت تشغيل 40% من الأقسام فقط.
3: قمنا على مدار الساعة بعمل خطط لإعادة توزيع شبكة الكهرباء داخل المستشفى. استطعنا تشغيل مقارب 40% من قدرات المستشفى، وذلك عبر مولد قدرة 50 كفاءة وآخر قدرة 100 كفاءة، وهم الآن يعملان على مدار الساعة، مما يعرضهم أيضا للخطر في حالة عدم توفر الزيوت وقطع الغيار اللازمة.
1: مدير الإغاثة الطبية بسام زقوت أكد أن مستشفيات غزة ومراكزها الصحية تكافح من أجل البقاء بعد قرار منظمة الصحة العالمية وقف تزويدها بالوقود جراء نقص التمويل.
4: قرار منظمة الصحة العالمية بوقف تزويد الوقود لعدد من المؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الأهلية مقدمة خدمات صحية، هو قرار صعب. القرار يهدد 7 مستشفيات وتسع مؤسسات أيضا تقدم على مستوى الرعاية الصحية الأولية خدمات مختلفة.
1: تتعمق الأزمات الناتجة عن نقص الوقود وقطع الغيار داخل أروقة مستشفيات قطاع غزة ليدفع ثمنها آلاف المرضى والجرحى. من مدينة غزة لإذاعة مدئة سيف السويطي.
0: من أخبار الشرق الأوسط، دائما طلبت النيابة العامة في لبنان اتهام الرئيس السابق ميشيل عون البالغ من العمر 92 عاما في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 غشت من العام 2020، والتي راح ضحيتها أكثر من 220 شخصا وأكثر من 6,000 جريح، على اعتبار أنه كان على علم مسبق بوجود مادة نترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ وبخطورتها، دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية. إلى أوروبا الآن، وفي أحدث فصول الخلاف بين الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي، أعلنت إيطاليا اليوم تمديد عمليات المراقبة الحدودية للمسافرين القادمين من إسبانيا لأسبوعين إضافيين لترد مدريد بتمديد الإجراءات بشكل مماثل. الخلاف تفجر عقب فرض روما إجراءات مؤقتة عقب تدفق 10,000 من المهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة. أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اليوم سلوك روسيا الذي وصفته بغير المسؤول والخطيرة، بعدما اتهمت الدنمارك موسكو بإطلاق قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية تابعة لها وإسقاط مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي مسيرة في ليتوانيا. فهل تتحول الاستفزازات الروسية المتزايدة في محيط دول البلطيق إلى اختبار فعلي لردع الناتو؟ سؤال يجيب عنه أسامة بشير المحلل الباحث في شؤون أوروبا الشرقية، متحدثا من صوفيا ليوسف النعماني.
5: لا أعتقد أن هذه الأعمال التي تقوم بها روسيا حاليا بمسيراتها للوصول إلى الحدود البولندية الأوكرانية وإلى ليتوانيا بأنها إعلان حرب على هذه الدول، هي فقط استعراض ولمحاولة للضغط على هذه الدول وعلى الناتو وعلى المجتمع الدولي للعودة إلى مسار التفاوض. فالشتاء قادم والحرب مستمرة، وهي استنزاف لروسيا كما أيضا هي استنزاف لأوكرانيا، لكن تعسر مسار التفاوض، ولذلك الآن يعمل على التصعيد في هذه الدول، دول البلطيق، أيضا لمزيد من الضغط للعودة على التفاوض والقبول بشروط بوتين انسحاب أوكرانيا من الدنباس وزربوجيا ومناطق أخرى وتسليمها لروسيا. أعتقد

0: أعتقد أن لا يستطيع بوتين ولا تستطيع روسيا فتح جبهات أخرى لها مع أي دولة من دول الناتو حاليا، لكنها موضوع استفزاز وضغط على هذه الدول بعدم التدخل وعدم دعم أوكرانيا. أيضا بالنسبة لليتوانيا هي هذه الرسائل بالمسيرات، ولا أعتقد أن روسيا بصدد توسيع الحرب، على العكس تماما تسعى للضغط بالقوة العسكرية للجلوس على طاولة المفاوضات والقبول بالشروط التي وضعها بوتين.
1: إلى هنا مستمعينا نستوفي مواد نشرة السابعة، ممتنون للطف وكرم المتابعة. أما اللحظة أترككم مجددا مباشرة معك أيمن.
2: شكرا لك الزميل أمين عزيماني، ونواصل معكم مستمعينا باقي فقراتنا المتعددة. بدأت الحملة الانتخابية في المغرب يوم الخميس الماضي في أفق الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري، حملة انتخابية لا تقتصر على الشعارات والتجمعات الحزبية والتعبئة الشعبية، بل تعكس ثقافة مجتمعية سائدة في ارتباطها بالمواعيد الحاسمة في مسيرة المجتمع. من يوميات الحملة الانتخابية عنوان هذا العدد من ركن للحديث بقية رفقة شكري البكري.
3: بدأت الحملة إذن، الحملة لانتخاب ممثلين في قبة البرلمان، يسمى أيضا مجلس الأمة لأنه يمثل أمة الشعب، أغلبيته في لغة القانون وكتلته الانتخابية في لغة السياسة. والأمة في نهاية المطاف هي الجماعة ذات الروابط المشتركة. أذكر ولا أنكر بأن معنى الأمة ارتبط في مخيلتي لسنوات عديدة بالأمة الإسلامية، لا أمة غير هذه الأمة. كما أذكر ولا أنكر بأن معنى الأمة ارتبط في مخيلتي لسنوات عديدة أيضا بجغرافيا شاسعة لا تحدها حدود سياسية أو وطنية أو قومية، بل لا حدود لها سوى الحدود الدينية. فكانت الأمة من المحيط إلى الخليج، من الماء إلى الماء كما علمنا الشعر، لكن الأمة لغة وثقافة هي كل جماعة ذات روابط مشتركة. والمؤسف هو أن هذه الأمم، هذه الجماعات التي تنتمي لمنظومتنا الثقافية الشاملة، لا تجتمع سوى لموعدين، إما الموعد الرياضي أو الموعد الانتخابي. ورغم أنه لا موعد يسمو على مواعيدنا الرياضية، فإن موعدنا الانتخابي اليوم يسمو على كل المواعيد، ليس لأننا نقدس المواعيد الانتخابية ونلغي مواعيدنا الأخرى، بل فقط لأنه لا موعد لنا اليوم غير هذا الموعد، ولأنه لا موعد اليوم سوى للحسابات والأخماس والأسداس. إنها الثقافة السائدة في مجتمع لا يعني معنى المواعيد الحاسمة. فلو أن الناخب والمنتخب والمرشح والمنتخب استوعبوا معنى تمثيل الأمة، لتقدمنا درجات في سجلات التنمية، ولخطونا خطوات في درب الثقافة والتحضر. ببساطة، لأن معيار المسؤولية والمحاسبة يحتد عندما يكون الانتخاب واعيا ونزيها، ولا يمكن لثقافة الانتخاب الواعي والنزيه أن تسود إن لم تسد ثقافة المسؤولية المواطنة. والحال أنني اليوم أنتخب من يعطيني فردة حذاء، ومن يدعوني لمأدبة، ومن يعدني بتشغيل ابني أو ابنتي أو ابن أخت زوجتي. كيف لهذه الثقافة أن تتغير، وكيف لهذا المجتمع أن ينافس المجتمعات، وأنا المواطن صاحب الصوت والحق والواجب أخون واجبي الأساسي ببيع ذمتي لمن يمثلني في الجماعات أو تحت قبة البرلمان، مجلس الأمة. والأمة جماعة ذات روابط مشتركة، والمواطن فرد من الجماعة، وهذه هي ثقافة الأمة، ثقافة المواطن الواعي النزيه. وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.

0: نرحب بكم مستمعينا الكرام، وساعة باستوديواتنا تشير إلى 7:20 موعدنا مع مساء الرياضة. مساء الرياضة لهذا المساء رفقة الزميل الحسن الجابري. حسن، مساء الخير.
1: مساء النور أيمن.
0: حسن، البداية بكرة القدم المغربية ومنافسات البطولة الاحترافية التي تنتظر الجماهير مبدئيا صافرة لانطلاقتها الأسبوع القادم.
1: وقبل حوالي 10 أيام على انطلاق منافسات البطولة الاحترافية المغربية مبدئيا في قسمها الأول، أندية البطولة تواصل تحضيراتها وسط تواجد كبير للمدربين البرتغاليين بعدما اختارت عدد من الأندية وضع ثقتها في المدرسة البرتغالية. 7 أندية بين 16 التي تتنافس هذا الموسم في القسم الأول تبدأ الموسم بمدرب برتغالي، بينها حامل لقب المغرب الفاسي. عن الحضور الوازن للمدربين البرتغاليين في بطولة هذا الموسم نستمع لرأي محلل البرامج الرياضية لميديان مدرب المغربي سمير عجام متحدثا في عدد اليوم من برنامج بوديوم الذي ناقش الموضوع من تقديم الزميل فؤاد الحناوي.
2: يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع من عدة زوايا. يعني ممكن لناش أن مثلا نهضرش عليه أننا جسوي بور وكونتر، يعني ماشي مع المدرب الأجنبي أو لا، ولكن خصك تشوفوا من عدة زوايا. الزاوية الأساسية والمهمة هو التحولات اللي كتعرف كرة القدم العالمية وكذلك المحلية. لماذا كرة القدم العالمية؟ لأنها شيء جد عادي. ملي كتشوف مثلا الفيرست ليج مثلا في بريطانيا، ستلقى 3 ديال المدربين اللي كاينين في 20 ديال المدربين، اللي هو لامبارد ومايكل غاريك وغاري أونيل. هادو 3 يعني في وسط واحد العدد ديال المدربين الألمان، إيطاليين، إسبان، فرنسيين إلى آخره. نفس الشيء بالنسبة لفرنسا، البطولة الفرنسية كتعرف تقريبا 9 على 20 فقط هما اللي فرنسيين. ولهذا هاد التحول هذا اللي تيعرف، فهو بطبيعة الحال جاء من بعد التحولات اللي عرفتها كرة القدم، خاصة على صعيد اللاعبين أيضا اللي جات للواء بوسمان اللي حررت مثلا اللاعبين يمكن لك تلعب بأي فريق. لأن لدرجة أن واحد الوقت صبحت أرسنال ستلعب تقريبا مبقيناش كنشوفوا فيها أي لاعب إنجليزي ومدرب أجنبي.
1: ارتباطا بأخبار الأندية المغربية وتعاقدتها، أعلن النادي الرجاء الرياضي اليوم تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب يونس باكيز قادما إليه من فريق سيلبورغ الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. تعاقد الرجاء مع اللاعب سيكون على سبيل الإعارة لموسم واحد، علما أن اللاعب سيرتدي الرقم 14. يأتي هذا التعاقد في إطار تعزيز تركيبة البشرية للفريق الأخضر استعدادا للموسم الجديد. اللاعب الجديد للرجاء يشغل مركز وسط الميدان الهجومي. في أخبار الدوليين المغاربة، أوضح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي موقفه عقب تعرضه لانتقادات وإساءات على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية ارتدائه قميصا يحمل رسالة دعم لسكان سبتة. وأوضح الزلزولي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن القميص لم يستخدم في أي لحظة لأغراض سياسية، وأن الهدف لم يكن أبدا الإساءة إلى المغاربة، مؤكدا أن الأمر لا يحمل أي رسالة من هذا القبيل. جاء ذلك بعدما دخل لاعب فياريال والريال بيتيس أمس إلى أرضية الملعب قبل انطلاق مباراتهما في الدوري الإسباني وهم يرتدون قمصانا للتعبير عن دعم سكان سبتة. في أخبار المنتخبات المغربية، تعرف المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة على برنامج مبارياته في تصفية اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة إلى نهائيات كان أقل من 17 سنة في عقب إجراء القرعة اليوم. الأشبال المغاربة يستهلون مبارياتهم بمواجهة المنتخب الجزائري في الجولة الأولى على أن يواجه منتخب مصر بعد ذلك، ثم يواجهون في المباراة الثالثة منتخب تونس، ويختتمون مبارياتهم باللقاء أمام منتخب ليبيا في الجولة الرابعة. منافسات هذه النسخة من بطولة اتحاد شمال إفريقيا ستجرى في تونس بين التاسع إلى السابع عشر من نوفمبر القادم بملعبي بن جنات بالمنسير والملعب الأولمبي بسوسة.
0: مع كرة القدم دائما الحسن نتوجه إلى القارة الأوروبية والمحطة الأولى الدوري الإسباني.
1: وفي الليغا الإسبانية الفارق بين برشلونة وريال مدريد لا يتسع لأكثر من 3 نقاط، هو الفارق بين الفريقين في سباقهما المبكر على الصدارة، لكن كل مباراة في هذه المرحلة تحمل وزنا مضاعفا في سباق الصدارة لحساب الجولة 6 التي ستواصل عنها مباراتان. في الأثناء يحل ريال مدريد هذا المساء ضيفا على إلتشي، وعينه على انتصار جديد يبقيه قريبا من المتصدر برشلونة. الفريق الملكي استعاد توازنه بقوة بعدما رد على هزيمته أمام ريال بيتيس بانتصارين متتاليين، أولهما في دوري الأبطال أمام إنتر ناسيونالي ميلانو الإيطالي.

0: ثم برباعية لواحد أمام الرايو فايكانو. أما إلتشي فيبحث عن انتصاره الأول في الموسم بعد 5 جولات من دون أن يتذوق طعم الانتصار. هذه الجولة تتواصل عنها مباراتان في الأثناء. رايو فايكانو على ملعبه يتقدم على إسبانيول بهدفين لواحد، فيما ألافيس متعادل مع فالنسيا من دون أهداف. أما غدا فالأنظار تتجه إلى ملعب الكامب نو، حيث برشلونة صاحب العلامة الكاملة ب5 انتصارات يستقبل الراسينغ سانتاندير العائد إلى دوري الضواء والذي يتوهج في صفوفه الدولي المغربي ياسر زبيري بتسجيله ل5 أهداف حتى حدود اللحظة. برشلونة يدخل المواجهة بأرقام هجومية لافتة، سجل 21 هدفا في مبارياته ال5 الأولى، لكن مدربه هانز فليك يدرك أن فترة التوقف الدولي وبرنامج مباريات المنتخبات قد يفرض عليه حسابات خاصة في المرحلة القادمة. هو ما تحدث عنه فليك في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم، نستمع إليه بهذا الخصوص.
1: كل هذه الأمور لا يمكنني تغييرها بالنسبة إلى النادي، هي ليست أفضل وضعية وأنا صريح في ذلك، لكن علينا تقبلها وعلينا دعم المنتخبات، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله. هم من قرروا إقامة الجدول بهذه الطريقة وعلينا تقبل ذلك.
0: في بقية مباريات الأربعاء، أتلتيكو مدريد أمام أوساسونا، ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو، وديبورتيفو لاكورونيا أمام إشبيليا. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم أن نهائي دوري أبطال أوروبا للعام 28/2000 سيقام على ملعب أليانس أرينا في ميونخ الألمانية، فيما يحتضن ملعب الكامب نو في برشلونة نهائي نسخة العام 29/2000. وكانت ميونخ قد استضافت نهائي المسابقة القارية في العام 25/2000 حين توج PSG بلقبه الأول بعد فوزه على إنترناسيونال ميلانو. أما آخر نهائي لدوري الأبطال أقيم على ملعب الكامب نو فيعود إلى العام 99/1000 حين توج فريق مانشستر يونايتد باللقب. بفرنسا، أعلن فريق لانس بطل مسابقة كأس فرنسا، ووصف بطل الدوري الموسم الماضي الانفصال عن مدربه الألماني دينو توب مولر بعد 6 مباريات فقط تحت قيادته، وفق ما أعلنه الفريق اليوم. نختم بالحديث عن منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي انطلقت اليوم بمصر. المنتخب المصري فاز اليوم على نظيره الغامبي ب3-1 في افتتاح مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الوطني المغربي الذي يدخل غدا غمار المنافسات بمواجهة المنتخب الغامبي قبل أن يواجه المنتخب المصري يوم الخميس في ختام مبارياته في دور المجموعات. يذكر أن البطولة مؤهلة بمقعد واحد إلى أولمبياد لوس أنجلس للعام 28/2000 وب3 مقاعد إلى بطولة العالم العام المقبل 27/2000. بذلك مستمعينا الكرام نضع نقطة نهاية مساء الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. باقي فقرات الحصاد تتواصل رفقتك أيمن.
2: شكرا لك الحسن، وباقي فقرات الحصاد على موعد بعد قليل مع نشرة الأخبار المفصلة، لكن قبل ذلك نطالع حالة الطقس بسماء المنطقة المغربية وإفريقيا وبعض مناطق العالم.
3: Au Maroc, le temps sera le matin souvent ensoleillé à l'est de la ligne Zagora-Gerada et clair sur le reste du pays. Pour les températures, il fera 25 degrés à Rabat avec un temps souvent ensoleillé. Temps ensoleillé également attendu à Casablanca où il fera 26 degrés. Il fera 26 degrés également à Tanger, 37 degrés à Laayoune, 36 degrés à Marrakech, 31 degrés à Agadir, il fera 32 degrés à Fès, 31 degrés à Dakhla ou encore 27 degrés à Safi et 30 degrés à Essaouira. Dans le reste de l'Afrique du Nord, prévoir un temps ensoleillé au Caire où il fera 37 degrés, 29 degrés à Tripoli avec un temps partiellement nuageux et des orages. Il fera 31 degrés à Tunis, 26 degrés à Alger avec un temps partiellement nuageux et 40 degrés à Nouakchott. En Afrique de l'Ouest, il fera 29 degrés à Abidjan avec des nuages épars. Des averses sont prévues à Lagos où il fera 30 degrés. Il fera 33 degrés à Dakar ou encore 35 degrés à Bamako. Et dans le reste du monde, prévoir un temps partiellement nuageux à Paris où il fera 22 degrés. Il fera également un temps partiellement nuageux à Londres où il faut prévoir 19 degrés. Il fera 30 degrés à Rome, prévoir 26 degrés à New York, 24 degrés à Montréal. Il fera 23 degrés à Tokyo avec des averses, 36 degrés à Pékin, 42 degrés à Bagdad, 31 degrés à Beyrouth ou encore 42 degrés à la Mecque.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: وإلى باريس نرحل في فقرة ميديا روبورتاج. فرنسا تطوي صيفا استثنائيا شهد موجات حر غير مسبوقة تاركة آثارا مقلقة على القطاع الفلاحي. فلاحون يحذرون من خسائر تمتد تداعياتها إلى الربيع المقبل وتطال محاصيل الصيف والشتاء، منتقدين غياب إجراءات تضامن بحجم الأزمة. وفي مواجهة مناخ يتغير بوتيرة حادة يفرض سؤال التأقلم نفسه بإلحاح، فيما تتقاطع أصوات الفاعلين في القطاع حول حقيقة واحدة: ما كان استثناء بالأمس بات واقعا يتعين الاستهداد له. التفاصيل ضمن فقرة ميديا روبورتاج من باريس مع مراسلتنا إكرام بن شريف.
2: بعد الحرائق التاريخية، بعد موجات الحرارة التي لا تنتهي، يأتي زمن الحصيلة. الفلاحون الفرنسيون في أزمة ومحاصيلهم لم تنجو من وقع التغير المناخي. توما جيبير عن الكونفدرالية الفلاحية:
3: الوضعية كارثية، نحن أمام جفاف غير مسبوق وارتفاع حاد في درجات الحرارة، ما تسبب في تجفيف المحاصيل التي لم تنضج بعد، ثم إضعاف إنتاج الفواكه والخضر. إلى جانب ذلك تفاقم شح المياه، ما أجبرنا على الاختيار بين ما يمكن إنقاذه وما يجب التخلي عنه. إنها كارثة حقيقية.

0: هناك عبء عمل كبير على عاتق الفلاحين الذين يبذلون جهودا كبيرة في السقي في وقت تنهار فيه محاصيلهم. هذا التراجع لاحظناه في محاصيل الصيف وسنلمس آثاره لاحقا، لأننا الآن نزرع مختلف أنواع خضر الشتاء وسنستمر في رصد آثار هذه الكارثة حتى الربيع المقبل. نحن بحاجة إلى دعم طارئ.
1: الأرقام الأولية تظهر هول الأثر ليس فقط على المزارعين وإنما أيضا على مربي المواشي أليكسي ديسكون.
2: في الصيف توفر الطبيعة للمواشي وخاصة الأبقار غذاء آمنا، أما الآن فنحن مضطرون إلى استهلاك مخزونات الشتاء منذ شهر يوليوز، واعتبارا من أكتوبر سنستنزف كامل المخزونات التي نخصصها عادة لشهر دجنبر، وسأكون مضطرا إلى اتخاذ قرارات صعبة أي التخلي عن بعض الأبقار.
1: أمام الأزمة الفلاحون منقسمون، الصغار فيهم يشيرون بأصبع الاتهام للحكومة وينتقدون مسؤولية لا تستوي مع كبار الفلاحين.
0: لا توجد لدينا أي ضمانات أو وسائل حماية في مواجهة التغيرات المناخية، وللحكومة مسؤولية كبرى لأنها جعلت نظام الحماية نظاما خاصا وبالتالي نظاما غير فعال. اليوم لا تستفيد من الحماية الخاصة سوى 18% من الفلاحين، ما يعني أن الأغلبية تركت دون حماية، ونحن نندد بهذه الوضعية منذ سنوات. لا يمكن الاستمرار على هذا الحال، يجب على جميع الأطراف المشاركة في هذا الجهد التضامني، لأن الفلاحين وحدهم يتحملون اليوم كلفة مواجهة التغير المناخي، وعلى كبار الفلاحين وشبكات التوزيع الكبرى أن يساهموا أيضا في هذا الصندوق، لأنهم المستفيدون الوحيدون من الأزمة، وهذا أمر غير مقبول.
1: وتدابير الحكومة تزيد من هول الأزمة في وجهة نظر المعارضة. النائبة ماتيل ديغي.
3: Chez nous, 4 hectares de pommes de terre n'iront pas dans les 300 paniers de notre groupement de producteurs.
4: في دائرتي ضاعت 4 هكتارات من البطاطس. هناك فلاحون فقدوا كل محصولهم وآخرون نفقت ماشيتهم. هذه الأزمة تقتل أولئك الذين تركوا من دون إمكانيات سواء في البادية أو في المدينة. الأرقام مخيفة، ففي منطقة بغوتانيا نفق أكثر من 5000 حيوان. الحيوانات تموت أمام أعين مربيها.
1: وزيرة الفلاحة تصر لابد من تضحيات حول تدابير مدافعة عن البيئة،
5: سواء كانت الحيوانات في مزرعة كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت في الخارج أو في الداخل، فهذا لا يغير شيئا. السياسة لا تستطيع فعل شيء، والديماغوجية أيضا لا تستطيع تغيير الواقع.
1: المجتمع المدني ومعه أسماء من العلوم تحذر من سياسة تدير ظهرها لتغير مناخي لن يتوقف. باريس، إكرام بن شريف، ميديان.
6: Vous évoquez la loi d'urgence, madame la députée. La loi d'urgence est une des réponses, est une des réponses à la situation que nous.
7: شكرا للزميلة إكرام بن شريف. مواصلون معكم مستمعينا فقراتنا المختلفة في حصاد ميديا. بعد اندلاع حريق كبير يبدو المشهد وكأن الغابة انتهت إلى الأبد. أشجار متفحمة، أرض سوداء ودخان يخفي كل أثر للحياة. لكن ما لا نراه هو أن الغابة قد تبدأ في التعافي منذ الأيام الأولى بعد الحريق. عدد جديد من إيكولوجيا مع سفيان أمنحوت.
8: بعض النباتات تمتلك قدرة مذهلة على التجدد، فتنبت من جديد انطلاقا من جذورها أو جذوعها، بينما تبقى بذور أخرى في التربة في انتظار الظروف المناسبة. مع مرور الوقت تظهر الأعشاب والنباتات الصغيرة، ثم الشجيرات، وبعدها تبدأ الأشجار في استعادة مكانها. لكن هذه العودة ليست مضمونة، فالحرائق المتكررة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة يمكن أن تجعل تعافي الغابة أكثر صعوبة. في بعض الحالات قد لا تعود الغابة بالشكل نفسه الذي كانت عليه قبل الحريق، فقد تختفي أنواع نباتية وتتغير تركيبة النظام البيئي وتصبح المنطقة أكثر عرضة للتصحر والتعرية. وهنا تظهر أهمية ما يحدث بعد

إخماد النيران. فليس الحل دائماً أن نزرع آلاف الأشجار مباشرة. في بعض المناطق تكون الطبيعة قادرة على التجدد بمفردها، بينما تحتاج مناطق أخرى إلى تدخل الإنسان لحماية التربة ومساعدة النباتات على العودة واختيار الأنواع الأكثر قدرة على تحمل الظروف الجديدة. لذلك السؤال ليس فقط هل ستعود الغابة بعد الحريق، بل هل ستعود قادرة على الصمود أمام حرائق وجفاف أكثر في المستقبل؟ فالغابة قد تولد من جديد من تحت الرماد، لكن التغير المناخي قد يجعل هذه العودة أصعب في كل مرة.

بحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 24 26 شتنبر منتزه الحسن الثاني. ثلاث أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، ثيرابي الكوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي في المغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وبشراكة مع ميديان راديو.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز 8 نتعرف مرة أخرى على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب تتميز الحالة الجوية بأجواء مشمسة وصافية بوجه عام على معظم ربوع المملكة، وتتراوح درجات الحرارة بين الاعتدال والدفء على السواحل الشمالية والأطلسية لتسجل ما بين 25 و 26 درجة في الرباط والدار البيضاء وطنجة، بينما ترتفع درجات الحرارة تدريجيا في المناطق الداخلية والشرقية لتصل إلى 36 درجة في مراكش، وتظل الأقاليم الجنوبية تحت تأثير طقس شديد الحرارة حيث تبلغ الذروة في السمارة بتسجيل 40 درجة. تشهد القارة الإفريقية تباينا جويا ملحوظا بين موجات حر شديدة واضطرابات رعدية ممطرة، فتسجل عواصم شمال وشرق القارة درجات حرارة مرتفعة جدا، حيث تبلغ الذروة في الخرطوم بنحو 42 درجة ونواكشوط ب 40 درجة. في المقابل تسيطر الأجواء غير المستقرة والمصحوبة بأمطار وعواصف رعدية على مدن عديدة في الوسط والشرق مثل طرابلس، بانجي، أديس أبيبا ودار السلام. في بعض مناطق العالم تتوزع الأجواء بين دفء صيفي واعتدال خريفي وزخات مطرية متفرقة عبر القارات. تسيطر الأجواء المشمسة وشديدة الحرارة على العالم العربي، حيث تسجل كل من بغداد ومكة المكرمة أعلى درجات حرارة تبلغ 42 درجة. تمام 8 بمليئة لكم مستمعين الكرام، هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ونستهل هذا الموجز من الرباط، حيث قامت الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وراشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك

0: في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. الأميرة ليلى أسماء ترأست اليوم بقصر الضيافة بالرباط مأدوبة غذاء أقامها العاهل المغربي الملك محمد السادس على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي اليوم بالرباط مباحثة مع المدعي العام المسؤول عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة رفقة وفد رفيعي المستوى. نبقى في المغرب كذلك حيث تجري اليوم عملية الاقتراع لانتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة في استحقاق مهني يهدف إلى استكمال تركيبة المجلس وفق مقتضيات القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المؤسسة، ويتنافس 39 مترشحا ومترشحة على 7 مقاعد مخصصة لممثلي الصحفيين المهنيين. نتحول إلى الشرق الأوسط حيث شددت العربية السعودية ومصر اليوم على ضرورة ضمان حرية الملاحة عبر البحر الأحمر بعد سيطرة الحوثيين على منطقة مضيق باب المندب بعد توعد الرياض الرد بحزم على هجمات المتمردين المدعومين من إيران. وجاء الموقف المشترك خلال زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حين من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب بعد سيطرة الحوثيين على كامل الساحل الغربي لليمن. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع بارتفاع عدد القتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر اليوم إلى 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين، ويأتي ذلك فيما تتجدد التحذيرات من انهيار ما تبقى من المنظومة الصحية مع اقتراب موعد وقف منظمة الصحة العالمية لإمدادات الوقود عن عدد من المنشآت الطبية نتيجة القيود الإسرائيلية. أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم سلوك روسيا غير المسؤول والخطير بحسب وصفها بعدما اتهمت الدنمارك موسكو بإطلاق قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية تابعة لها وإسقاط مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي مسيرة في ليتوانيا. تمام 8:03 بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية حصاد ميديا لنهار اليوم، ممتن لكم على الطيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عصام الحراتي. دمتم سالمين وإلى حصاد الغد بحول الله.
1: ميديا نوفيل بيست.
2: Sommes-nous entrés dans l'ère de la transformation permanente? Pendant longtemps, la transformation était présentée comme une étape dans la vie d'une entreprise. On changeait d'organisation, de stratégie ou d'outil, puis venait le temps de la stabilisation. Mais aujourd'hui, les transformations semblent s'enchaîner sans véritable pause. Digitalisation, intelligence artificielle, nouvelles attentes des collaborateurs, évolution des modèles économiques, exigences environnementales, à peine une mutation engagée qu'une autre apparaît déjà. Alors, les entreprises sont-elles encore en train de conduire des transformations ou sont-elles désormais installées dans un état de transition permanente? Et surtout, comment continuer à avancer sans épuiser les équipes ni perdre le sens de la direction? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Ahmed Loukili.
3: Nouvelle piste, Yasmine Karouani.
2: Merci beaucoup d'être là, docteur.
4: Bonjour et merci pour l'invitation.
2: La transformation est-elle encore une phase ponctuelle dans la vie d'une entreprise ou est-elle devenue son mode de fonctionnement permanent?
4: Nous sommes clairement entrés dans une ère où la transformation n'est plus une simple parenthèse entre deux périodes de stabilité. La transformation est devenue progressivement la nouvelle norme pour les organisations. Pendant longtemps, une entreprise pouvait connaître une période relativement stable, entreprendre une transformation majeure, exemple l'informatisation, l'entrée dans un nouveau marché, fusion, réorganisation, puis disposer de suffisamment de temps pour assimiler ce changement et retrouver une certaine normalité. Aujourd'hui, cette

علق العارفون بالهمم كما يقول مولانا أبو العباس بن العريف في محاسن المجالس، إذ الهمة روح القلب ولبابه، إن تعلقت بالله عز وجل وانصرفت عمن دونه فإن لكل همة طلبا. فمطلوب همم أهل الدنيا الدنيا، إن أقبلت فرحوا، وإن أدبرت وقعدت شكوا وحزنوا، ومن شكى فراق شيء أحب وصاله. ومطلوب همم العارفين الحق سبحانه، والسكون إليه والاعتماد عليه والتلذذ بذكره والافتخار بمعرفته. أوحى الحق عز وجل إلى سيدنا داود عليه السلام: يا داود بي فافرح، وبذكري فتلذذ، وبمعرفتي فافتخر، فعما قليل أفرغ الدار من الفاسقين وأنزل لعنتي على الظالمين.

العارف لا يصرف همته عن المنعم إلى النعيم، لأنه لا يرضى لنفسه بالدون، لكن بقدر نور شمس عقله وقوة إيمانه تكون رغبته إلى ربه، وبقدر ظلمة جهله ورعونة طبعه تسفل لما سمع عنه غيره. فذو العقل الضعيف كالغراب يتلذذ بالجيفة، فالعارف يرفض من سواه ويلزم قرع بابه ويستدل بنور كتابه، إذ الكتاب عزيز وعلم الكتاب أعز منه، وعلم الكتاب عزيز والعمل به أعز.

العمل عزيز والذوق أعز، والذوق عزيز والمشاهدة في الذوق أعز، والمشاهدة عزيزة والموافقة في المشاهدة أعز، والموافقة عزيزة والأنس في الموافقة أعز، والأنس عزيز وآداب محل الأنس أعز، لكن لا يستنشق رائحة هذه المقامات من غلب جهله على علمه، وهواه على عقله، وسفهه على حلمه، وكل من يتعب نفسه فيما لا يتزود به فهو سفيه، فإن السفه صنعة كل متبطل مفتون. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بجمعة أهلا بكم. قامت الأميرة للأسماء رئيسة مؤسسة للأسماء والسيدة راشيل روتو والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعات الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت الأميرة للأسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025 والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن لـ70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها. شددت السعودية ومصر اليوم على ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر بعد سيطرة الحوثيين على منطقة مضيق باب المندب وتوعد الرياض برد حازم على هجمات المتمردين المدعومين من إيران. وأتى الموقف المشترك خلال زيارة قام بها اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي بيان أصدرته الرئاسة المصرية أكد الجانبان الموقف

0: المصري السعودي الحريص على ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر. أفاد المكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي بأن الحرب التي أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من غشت. وجاء في تقرير المكتب أنه حتى الأول من غشت 2026 بلغت كلفة النزاع المسلح مع إيران على وزارة الدفاع الأمريكية حوالي 38 مليار دولار. وأضاف أن الكلفة الشهرية للنزاع قد تتراوح بين 2 و3 ملايير دولار تبعا لحدة الأعمال الحربية في حال استمرار الصراع بين الطرفين. دعت الأمم المتحدة إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في القطاع الفلسطيني المدمر جراء القصف الإسرائيلي والمعارك. طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان اتهام الرئيس السابق ميشيل عون في قضية انفجار مرفأ بيروت في رابع غشت 2020. وأفاد مصدر قضائي بأن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي توجيه الاتهام مباشرة إلى الرئيس السابق على اعتبار أنه كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت وبخطورتها من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع. أعلنت إيطاليا عن تمديد عملية المراقبة الحدودية للمسافرين القادمين من إسبانيا 15 يوما إضافيا لترد مدريد بتمديد إجراءات مماثلة بحق القادمين من إيطاليا في أحدث فصول الخلاف بين العضوين في الاتحاد الأوروبي. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: جاز روك شرقي مغربي، حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: بغيت نعرف كيفاش كدوز عمليه التصويت نهار ديال الانتخاب.
0: الامر بسيط، نهار الانتخاب كتمشي لمكتب التصويت اللي انت تابع ليه ومعك البطاقه الوطنيه اللي كتسلمها عند الدخول ديالك الكاتب مكتب التصويت اللي كيعلن على الاسم والرقم الترتيبي ديالك. رئيس المكتب كيتاكد من وجود الاسم ديالك في لائحه الناخبين ومن الهويه ديالك، ومن بعد كتاخذ الورقه ديال التصويت وكتدخل للمعزل باش تختار بكل حريه وسريه.
2: وكيفاش غنستعمل ورقه الانتخاب
0: في هذه الانتخابات؟ التصويت كيكون باللائحه. في ورقة التصويت غادي تلقى جوج خانات، خانة خاصة باللائحة المحلية وخانة خاصة باللائحة الجهوية. كتختار اللائحة المحلية وكدير علامة في المربع الخاص بها، وكتختار اللائحة الجهوية وكدير علامة في المربع الخاص بها. باش يكون التصويت ديالك صحيح خاص العلامة اللي كدير تكون واضحة وداخل المربع المخصص لها، ما خاصهاش تخرج على حدود المربع أو تمتد لمربع آخر. ومن بعد كطوي الورقة وكتحطها في صندوق الاقتراع. رئيس المكتب كيوضع على يديك علامة بالمداد ما كيتمسحش بسرعة، وكيتم وضع علامة أمام الاسم ديالك في لائحة الناخبين من طرف عضوي مكتب التصويت، وكتاخد البطاقة الوطنية ديالك وكتغادر المكتب. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1، نشرة العاشرة مساء.
1: تشريعيات 23 شتنبر في المغرب قبل أسبوع من موعد الاختراع، تحاول الأحزاب المتنافسة منافسة مضاعفة تعبئتها الميدانية على تقنع الناخبين بوجاهة برامجها. في هذه التشريعيات المرتقبة لا يقتصر رهان الناخبين على الاختيار بين البرامج الاقتصادية والاجتماعية، بل يمتد إلى سؤال توزيع ثمار التنمية بين مختلف الجهات والمجالات. السعودية ومصر تشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر بعد سيطرة الحوثيين على باب المندب، والرياض تتوعد برد حازم على هجمات المتمردين. النيابة العامة في لبنان تطلب توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ميشيل عون في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. في الرياضة، عدد كبير من أندية كرة القدم المغربية تبدأ الموسم بالرهان على المدرب البرتغالي. 7 أندية بين 16 اختارت مدربا برتغاليا، بينها حامل لقب المغرب الفاسي. أنا عمر بوشمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. تشريعيات 23 شتنبر في المغرب على بعد حوالي أسبوع من موعد التصويت، تحاول الأحزاب المتنافسة على اختلاف مرجعياتها السياسية مضاعفة تعبئتها الميدانية على تقنع الناخبين بوجهة برامجها الانتخابية. في هذا السياق يسرع تحالف اليسار من إيقاع حملته بتكثيف التواصل مع المواطنين، مراهنا على رفع عدد مقاعده في مجلس النواب. هذا ربورتاج عادل الزبير من الرباط.
2: في الساعات الأخيرة من يوم صيفي حار، اختارت الحملة الانتخابية لتحالف اليسار شارع الحسن الثاني في قلب الرباط للتواصل المباشر مع المواطنين ومع التجار. في استراحة

0: قصيرة في جولة الحملة الانتخابية تحدث عمر بن جلون مرشح تحالف اليسار إلى ميديا.
1: احنا بغينا نبني قوة دفاعية بحال القضية ديال الكرة، كاين الهجوم وكاين الدفاع. الحكومة هي الهجوم كتهجم على المغاربة، والدفاع هو احنا كمعارضة، ولكن خص معارضة تكون ما عمرها توطأت على الشعب المغربي. انا نمشي لصندوق الاقتراع ونصوتوا، ولكن على من نصوتوا؟ على اللي غادي يقول كلمة حق وغادي يواجه كل السياسات العمومية التي تضطهد جيوب المغاربة.
0: في طاولات جلسات مسائية في مقاهي الرباط يراقب مغاربة مرور الحملة الانتخابية لتحالف اليسار توزيع منشورات ورقية، ولتبدأ لعبة الأسئلة والأجوبة بين الناخبين والمرشح.
2: الصوت كاين، الصوت كاين، لا بد أن نصوتوا.
3: حنا تنبغوا بلادنا تمشي مزيان وكل شيء كل شيء مزيان.
4: بالنسبة للحملة الانتخابية عاد انطلقت، باقي عاد تيتضح. شوفوا البرامج، واش البرامج اللي غادي نقتنعوا بها هي اللي غادي نحبدوا التصويت عليها.
0: يصف تحالف اليسار حملته الانتخابية بالنظيفة، رافعا شعار الكرامة أولا من أجل مغرب ديمقراطي منتج وعادل. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
5: تشريعيات المغرب وتقليص الفوارق المجلية. في هذه التشريعيات المرتقبة لا يقتصر رهان الناخبين على الاختيار بين البرامج الاقتصادية والاجتماعية، بل يمتد إلى سؤال توزيع ثمار التنمية بين مختلف الجهات والمجالات. فالفوارق بين المدن والمناطق القروية وبين الجهات تجعل العدالة الترابية اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب على تقديم حلول تتجاوز الوعود الانتخابية. ومع حضور تقليص الفوارق المجلية في عدد من البرامج، يبرز السؤال حول موقع هذا الرهان في أولوية البرلمان المقبل. للحديث عن تقليص الفوارق المجلية في برامج الأحزاب السياسية نستمع إلى عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي من الرباط. حاور يوسف نماني.
6: العدالة الترابية هو موضوع جاد جدا، لا من ناحية تنزيل والقيام بإجراءات جدية ميدانية، ولا أيضا تشريعية أو محاسباتية في إطار الإنصاف الترابي. أن تكون موضوعا للحملات الانتخابية هذا اعتدناه في السابق، لكن كل الحكومات المتعاقبة يعني تنزيل كان صعبا جدا. الحمد لله أن هناك تعليمات ملكية واضحة في مجال العدالة الترابية، وخاصة هذه النقطة ديال المغرب الذي يسير بسرعتين. يعني يجب أن نطوي الصفحة، ويجب أن ندير الظهر، ويجب أن نعدل قدر ما استطعنا أن نعدل من هذا المسار غير اللائق. الآن هذه الدعوة الملكية السامية هي التي عكسها ونقلتها الأحزاب في برامجها الانتخابية، نقلتها على صيغة أن تكون نقطة في البرامج، في حين أن العالم القروي يعاني معاناة كبيرة جدا، في حين أن المدن البعيدة المهمشة المناطق الجبلية تعاني. كل مشاكلنا في التعليم، كل مشاكلنا في التشغيل، كل مشاكلنا في الصحة، كل مشاكلنا في البنية التحتية في المناطق المعزولة خصها فك العزلة بسرعة. الأداء الحكومي كان متواضعا في هذا المجال، والمستقبل القريب جدا من هنا 2030 و2031 يجب أن يكون أسرع وأسرع بقوة.
5: قامت الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء والسيدة راشيل روتو والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متعدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت الأميرة للأسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن ل70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها. تختتم اليوم بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء

0: لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن. وفي ختام هذه العملية غادر بشكل تدريجي آخر المسافرين على متن السفن المتجهة نحو موانئ الشمال المتوسط. شددت السعودية ومصر اليوم على ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر بعد سيطرة الحوثيين على منطقة مضيق باب المندب وتوعد الرياض برد حازم على هجمات المتمردين المدعومين من إيران. وأتى الموقف المشترك خلال زيارة قام بها اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه مراسلة عبد الحميد من القاهرة.
1: لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد على حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر ودعم الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسيادتها. الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد اليمني:
2: من أهم الملفات التي تم مناقشتها هو الملف اليمني، التصعيد الملحوظ من قبل الحوثيين على المملكة العربية السعودية وربما الأيام القادمة تحمل في طياتها دعما استخباراتيا من الدرجة الأولى إلى الرياض. ما يحدث في باب المندب له ارتدادات سلبيا على قناة السويس وعلى البحر الأحمر والمصالح المصرية.
1: ولم تكن المنطقة ببعيد عن أجواء المباحثات المصرية السعودية إذ أكدت على دعم الدول العربية في مواجهة التوترات القائمة مع دعم جهود التسوية في اليمن. الكاتب الصحفي طلعت طه:
3: زيارة ولي العهد أكدت على توافق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي لا تقبل أبدا إلا أن تكون مثلى، وأمن السعودية ودول الخليج جزء لا يمكن أن يتجزأ من الأمن القومي المصري. أيضا الظروف الحالية تقتضي المزيد من التضامن والتنسيق بين البلدين.
1: الموقف المصري السعودي أكد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة في الملف الفلسطيني وتنفيذ المرحلة الثانية في غزة، كما تم التأكيد على استمرار دعم السودان ووجوب حصرية مؤسساته الوطنية. عبد الحميد ميديان، القاهرة.
0: طلبت النيابة العامة تمييزية في لبنان اتهام الرئيس السابق ميشيل عون في قضية انفجار مرفأ بيروت في رابع غشت 2020. وأفاد مصدر قضائي بأن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي توجيه الاتهام مباشرة إلى الرئيس اللبناني السابق على اعتبار أنه كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت وبخطورتها من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع. هذه توضيحات سناء الجراك الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت تحدثت إلى نور الدين إيجاجان.
4: قضية انفجار مرفأ بيروت أن المسؤولين السياسيين والأمنيين كانوا على علم بوجود هذه المادة في المرفأ ولم يسألوا لماذا استخدمت وكيف تم استعمال جزءا كبيرا منها، بالتالي فإن هؤلاء المسؤولين كانوا على علم بوجود النترات ولكنهم صمتوا إما لأنهم متواطئين مع قوة الأمر الواقع التي كانت تتحكم بالبلاد آنذاك أو لأنهم كانوا عاجزين عن مواجهة هذه القوة. من هنا يمكن القول أن جميع المسؤولين اللبنانيين من الرئيس ميشيل سليمان إلى الرئيس ميشيل عون إلى رؤساء الوزراء إلى وزراء الدفاع إلى المسؤولين الأمنيين كلهم مسؤولين بشكل أو بآخر وبنسب متفاوتة عن الانفجار الكبير الذي حصل في مرفأ بيروت وتجدر محاكمتهم، وهذا ما يسعى إليه القاضي طارق البيطار، مع الإشارة إلى أننا في لبنان لم نتعود أن تتم محاكمة أي مسؤول كبير عن جرائم تحصل في البلاد، ولكن هذه المرة ربما إذا ما صدر القرار الضمني من القاضي البيطار وإذا ما كان هناك جدية في التعامل مع ما ورد في التحقيق أن يصار إلى استقدام الذين ذكرهم أو اتهمهم تحقيق القرار الضمني وأن يصار إلى مساءلتهم بشكل جدي وليس بشكل استجواب ودي أو شكلي من دون أن نصل إلى نتيجة مرجوة.
0: حذرت الصين من تحويل الفضاء الخارجي إلى ساحة معركة فيما دعت روسيا إلى إبقاء الفضاء خاليا من الأسلحة بعدما أكدت واشنطن للمرة الأولى أنها نشرت أسلحة في مدار حول الأرض. هذه توضيحات هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية من القاهرة. حاور نور الدين إيجاجان:
5: أصبح الفضاء بعد أيضا ليس فقط لأقمار صناعية تساعد على تحديد المكان لكن أيضا أصبح للاستطلاع هنا بكل أنواعه.

0: وبالتالي أصبح بعد جديد وحاكم في مجموعة المعلومات التي يتم الحقيقة الاستفادة منها بشكل كبير جدا لجميع أنواع الأسلحة. مؤخرا الحقيقة أصبح أيضا الفضاء بعدا جديدا وهو نقل منظومات وخاصة الصواريخ لنقلها للفضاء، وده الحقيقة كان طرح أمريكي ومشروع كبير جدا مع بداية تولي الرئيس ترامب، أنه يريد أن ينقل منظومات صواريخ إلى منصات في الفضاء تطلق من الفضاء، وده الحقيقة يعني هيدي ميزة كبيرة جدا وهو ما يسمى بالقبة الذهبية، ميزة كبيرة جدا لأمريكا أن بدلا من الصواريخ تطلق من الأرض وتأخذ مسار كبير قد يصل إلى الفضاء وينزل مرة أخرى إلى الأرض، لا هذه الصواريخ موجودة في المنصات في الفضاء، وبالتالي هتحقق عنصر المفاجأة صعب رصدها بشكل كبير جدا، يمكن أن يتم استهداف أي مكان على وجه الكرة الأرضية وقت قصير، وده الحقيقة مشروع ضخم كبير بدأت ملامحه تظهر لكن لن يظهر إلى النور في وقت قريب. في تقديري أن الفكرة تم طرحها لتكون موضع التنفيذ، هي دي النقطة الحاكمة والحاسمة في الموضوع.
1: يتزايد النقاش في موريتانيا حول سبل مواجهة العنف ضد النساء في ظل تسجيل حالات من الاعتداء والاغتصاب وجرائم القتل، وفي مواجهة هذا الواقع يراهن شاب موريتاني على التكنولوجيا لتوفير وسيلة سريعة للتدخل عند تعرض النساء للخطر من خلال تطبيق فيجيلانس الذي يتيح إطلاق إنذار في حالة الاعتداء. وهذه المبادرة تفتح في ذات الوقت النقاش حول قدرة الحلول الرقمية على الإسهام في مواجهة ظاهرة العنف. هذا ريبورتاج الشيخ سيدي من وكشوت.
2: مع تزايد حالات الاعتداء والاغتصاب في موريتانيا، أطلقت مجموعة شبابية تطبيقا للهواتف المحمولة لتمكين النساء والفتيات من الإبلاغ عن الخطر. وفي تصريح لإذاعة مديا أكدت الناطقة باسم التطبيق هاجر محمد ساك أن فكرة إطلاق التطبيق جاءت بعد تزايد حالات الاغتصاب في موريتانيا.
3: تطبيق فيجيلانس أمل من أجل حماية النساء وفتيات في موريتانيا.
4: هدفنا هو منع هذه الجرائم ضد المرأة والبنات الصغار، وذلك استخدام تطبيق فيجيلانس.
2: عن طريق هز الهاتف أو صدمه بقوة يصل نداء استغاثة لثلاثة أشخاص تم تسجيلهم مسبقا في التطبيق. ورغم الحديث عن تزايد حالات الاعتداء التي تتعرض لها النساء والفتيات في موريتانيا، تؤكد وزارة المرأة والطفولة أنها تحارب العنف ضد المرأة من خلال عدة مقاربات. سيدي والبيادة مدير بوزارة المرأة في تصريح لإذاعة مديا:
5: الحكومة الموريتانية من خلال وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة تحارب ظاهرة العنف ضد المرأة من خلال عدة مقاربات، منها مقاربة استباقية وذلك من خلال نشر الوعي بين صفوف النساء والفتيات والأسر. المقاربة الأخرى هي مقاربة علاجية، وهي عندما تقع حالة لا قدر الله الوزارة توفر المعازرة القضائية والمساعدة الاجتماعية للضحايا من أجل نيل حقوقهم.
2: رغم الجهود الحكومية وسن عدد كبير من القوانين لحماية النساء والفتيات، ترى منظمات مهتمة بشؤون المرأة أن العنف ضد النساء في موريتانيا يتطلب جهوداً متضافرة للحد من تزايد ضحايا. الشيخان سيدي، مديا، نواكشوط.
1: في الرياضة، قبل نحو 10 أيام على انطلاق البطولة المغربية الاحترافية لكرة القدم، تواصل الأندية تحضيراتها وسط تواجد كبير للمدربين البرتغاليين، بعدما اختار عدد من الأندية وضع الثقة في المدرسة البرتغالية. 7 أندية بين 16 تبدأ الموسم بمدرب برتغالي، بينما بينها حامل اللقب الفريق المغربي الفاسي. عن هذا الحضور الوازن للمدربين البرتغاليين في بطولة هذا الموسم نستمع إلى رأي محلل برامج الرياضية لميديا المدرب المغربي سمير عجام، تحدث في عدد اليوم من برنامج بوديوم والزميل فؤاد الحناوي.
6: يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع من عدة زوايا. يعني ممكن لناش أن ما تنظرش عليه أننا جسو بور وكونتر، يعني ماشي مع المدرب الأجنبي أو لا، ولكن خصك تشوفوا من عدة زوايا. الزاوية الأساسية والمهمة هو التحولات اللي كتعرف كرة القدم العالمية وكذلك المحلية. لماذا كرة القدم العالمية؟ لأنها شيء جد عادي. ملي كتشوف مثلا الفيرست ليغ مثلا في بريطانيا، ستلقى ثلاثة ديال المدربين اللي كاينين في 20 ديال المدربين، اللي هو لامبارد ومايكل غاريك وغاري اونيل. هادو ثلاثه يعني في وسط واحد العدد ديال المدربين الالمان، ايطاليين، اسبان، فرنسيين الى اخره. نفس الشيء بالنسبه لفرنسا، البطوله الفرنسيه كتعرف تقريبا 9 على 20 فقط هما اللي فرنسيين. ولهذا هاد التحول هذا اللي تيعرف، فهو بطبيعه الحال جاء من بعد التحولات اللي عرفتها كره القدم، خاصه على صعيد اللاعبين ايضا من جهه لواء بوسمان، اللي حررت مثلا اللاعبين يمكن لك تلعب باي فريق، لان لدرجه ان واحد الوقت صبحت ارسنال تتلعب تقريبا ما بقيناش كنشوفوا فيها اي لاعب انجليزي.

0: انجليزي ومدرب اجنبي.
1: شكرا للمدرب المغربي سمير عجام على هذه الاضاءات. نهايه النشره، مساءكم سعيد والى اللقاء.
2: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة أهلا بكم. قامت الأميرة للأسماء رئيسة مؤسسة للأسماء والسيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة يوم الثلاثاء بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت الأميرة للأسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن ل70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها. اختتمت يوم الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون بجروح في غارات إسرائيلية مساء الثلاثاء على قطاع غزة، وأفاد الدفاع المدني بنقل قتيلين وعدة إصابات إثر غارة على خيام النازحين في منطقة المواصي جنوب غرب خان يونس. وأكد مستشفى ناصر في المدينة وصول جثتين بينهما طفلة و14 إصابة جراء استهداف خيام النازحين الفلسطينيين. من جهتها أعلنت إسرائيل أنها اغتالت جنوب القطاع نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتائب عزدين القسام. أعلنت الولايات المتحدة عن فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لمواطني جنوب إفريقيا بعدما انتقد الرئيس دونالد ترامب مرارا سياسات تمييز عنصري لا سيما ضد الأفريكانير البيض التي يعتمد هذا البلد منذ نهاية نظام الأبارتايد. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإجراءات الجديدة تستهدف مواطنين من جنوب إفريقيا يساهمون في مصادرة الأراضي دون تعويض أو في التمييز على أساس العرق أو التحريض على عنف وشيك ضد أفراد من الأقليات العرقية أو الإثنية. في الرياضة، بات ريال مدريد على المسافة ذاتها مؤقتا من برشلونة بفوزه القاتل على مضيفه إلتشي ب3-2 مساء الثلاثاء عن المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وهكذا عاد النادي الملكي بالنقاط الثلاث في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة المرشح لفوز سادس تواليا مساء اليوم الأربعاء في مواجهة سانتاندر. نهاية هذا الموجز، نتم بخير وإلى اللقاء.
2: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديان.

0: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: حياة أونلاين، حنان تسوري.
1: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. ابتداء من فتح أكتوبر القادم كيدخل قرار جديد لبنك المغرب حيز التنفيذ، متضمناً خفض سقف رسوم التبادل الخاصة بتجارة القرب إلى 0.15%، مع التأكيد على عدم تحميل الزبون هذه الرسوم أو فرض أي زيادة على السعر بسبب اختيار الأداء الإلكتروني. حلقة اليوم من حياة أونلاين غادي نناقشوا مع ضيفنا الكريم تفاصيل هذا القرار، شنو كيعني عمليا بالنسبة للتاجر وبالنسبة للمستهلك، وهل سيشجع خفض الرسوم أصحاب المتاجر الصغيرة أو للحوانت كيف ما متعارف عليها بالدارجة على اعتماد الأداء بالبطاقة أو TPE بشكل أكبر، وهل يمكن أن يساهم في الحد من التعامل النقدي الكاش وتسريع رقمنة تجارة القرب. سعيدة جدا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيف الكريم أستاذ يوسف الناصري اللي هو خبير اقتصادي. مرحبا بك سي يوسف، نورتيني في حياة أونلاين.
3: شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك. كيف ما قلت ابتداء من فاتح أكتوبر غادي يتم تخفيض سقف رسوم التبادل الخاصة بتجارة القرب TPE، غيوليو يخلصوا 0.15%. احنا شي بغينا 0.15%.

0: عندهم واحد الكلفه كبيره بالتعامل بهذيك في اقتناء التي بي او ديك الاله ديال الخلاص، لان حتى في هذيك الاله كاين هناك شراكه مع المكتب، مع المكتب الخاص بهذا، بانهم غالبا حتى ديك الاله ديال التي بي او غتعطاهم يعني مجانيا، غتعطاهم مجانيا. يعني هنا تكلفه بس صغيره بزاف وما غتاثرش على الارباح ديالهم ديال البيع والشراء اللي عندهم في البقاله ديالهم.
1: الى باش نفهموا اكثر بلغه الارقام، ملي كنقولوا 0.15 شنو كنعنيو؟
0: كنعنيو بان مثلا انا مشيت تقديت من هذاك مول الحانوت، مثلا شريت من عنده 100 درهم، خلصت عليه بالتي بي او ديالي، بالبطاقه البنكيه ديالي، هذيك 100 درهم كتمشي منها 0.15% كتمشي للشركه ديال اللي هي كتكون الوسيط بينه وما بين البنكه باش كتدير. اذا 0.15 تقريبا بحال لي واحد درهم ونص كتحيدها ليه من الكميات ديالو.
1: يعني بلاص ما انه غيبيع لك، مثلا انا غادي نمشي نشري من عند باش نفهموا حنا فهمتي الدين على شويه باش نفهموا. دابا انا مشيت للحانوت مثلا تقديت سلعه ب 100 درهم، لا تسالو كاش غيديها هو 100 درهم.
0: دابا الا عطيتي ليه كاش مثلا ديك 100 درهم اللي نفرض عنده فيها 20 درهم ديال الربح والباقي راس المال وكيخلص الفورنيسور ديالو، في هذيك ال 20 درهم دابا كغتمشي ليه درهم ونص، درهم ونص غتنقص ليه من الارباح ديالو. ولكن هنايا حتى الناس ديال البقاله راهم ناس واخا كيكون اون جينيرال المستوى الدراسي ديالهم متواضع، ولكن كيكونوا اذكياء لان كتكون عندهم تجربه في السوق. اذا كيعرف بانه مثلا إلا باع 10 ديال 100 درهمات في النهار، واخا كل واحدة يسمح فيها درهم ونص ماشي مشكل، مقارنة مع إلا باع غير جوج
1: ديال. واخا حنا غادي نجيو لها لاحقا ديال مزايا الدفع الإلكتروني، حنا غنمشيو حبة كيف ما يقال. شحال كانت شحال هادي باش نعرفوا شحال تنقص؟
0: في البداية ديال تي بي في المغرب راه كانت كتبدات ب 5% وكانت هبطت ل 3.75%، وفاش بداو الأسواق الممتازة لأن عندهم كما كنقولوا الكمية كبيرة ديال هذا، كانت هبطت لهم ل 1.75 الان حتى هما ان شاء الله غادي تهبط لهم الواحد في المئة. والناس بحال هكا فاش بدينا كنشجعوا هاد الناس ديال التجاره اللي كاينه في الاحياء الشعبيه وفي الاحياء بصفه عامه باش حتى هما يتشجعوا يديروا هاد تي بي او، هبطوا لهم بنك المغرب هبط لهم لهاد النسبه هادي.
1: يعني هاد النسبه ديال 0.15 فقط لتجاره القرب،
0: ولكن ماشي عند كل شيء يعني الا خدينا حتى ديك الاسواق شبه الاسواق الممتازه اللي كتكون الميني ماركت اللي كتكون في الاحياء، عندهم نسبه اكثر من الاعلام
1: اكثر
0: من الحانوت. هما تما عندهم نسبه ديال 0.75 حتى 1%، هذا امتياز خاص باصحاب البقاله اللي كاينين في الاحياء
1: نقولوا الحوانت
0: بالدارجه مول الحانوت.
1: واخا شنو وانت طبعا عندك تعامل مع بزاف ديال مولي الحوانت، وانا كنعرفك بانك انت نشيط في هذا المجال هذا، شنو اللي كان يخلي مول الحانوت رافض فكره انه يستعمل البطاقه ولا الاداء الالكتروني؟
0: التخوفات كانت اولا بانهم كنعرفوا بان والدينا وجدودنا عندهم التعامل، يعني عنده ديك الضمانه هو في التعامل بالكاش، يعني كيشوف فلوسه قدامه كيشوفها قدامه. كانت هذه المساله يعني مساله بحال يقولوا ثقافيه كانت اكثر منها هذا. من بعد كانت مساله ديال التخوف من الهيكله، اللي ما كنعرفوا بان الاقتصاد الغير المهيكل عندنا في المغرب للاسف باقي النسبه ديالو طالعه بزاف، كتوصلت لأكثر من 40%. علاش؟ لأن الناس باقين عندهم تخوف من إدارة الضرائب ومن المفهوم ديال الضرائب ومن المفهوم ديال بصفة عامة ديال الضريبة على القيمة المضافة. كيسمع 20%، إذن هذيك راه 20% عند بالو كتمشي ليه كاملة من الأرباح. يعني داكشي علاش كما قلتي يعني التعامل زعما مع مولي الحوانت، ملي كديروا مثلا مواكبة كيعرف بأن هذيك الضريبة على القيمة المضافة ماشي هو اللي كيخلصها داك المستهلك الأخير. كبير. يعني ملي كيبيع مثلا واحد الكيلو ديال العدس ولا مثلا ديك ال 20% اللي كاينه في ديك الكيلو اصلا هو ما كيخلصهاش، الزبون النهائي هو اللي كيخلصها، هو فقط وصي

0: ما بينهم وبين إدارة الضرائب فهذيك في جمع القيمة الضريبة على القيمة المضافة. يعني ملي كندير المواكبة كيعرف بأن ما كاينش تأثير على الأرباح ديالو، لأن بحال كيشدها باليد اليمنية وكيعطيها باليد اليسرية والأرباح ديالو ما دخلش في هذيك 20%.
1: ما تقاسش
0: هذا كاين هذه المسألة ديال التخوف، التخوف من الإدارة. كاين المسألة أخرى هي التخوف من التعامل مع الأبناك، لأن كيقول لك أنا غنحل، وللأسف هذه حقيقة، لأن المصاريف ديال الحساب البنكي عندنا في المغرب غالية وغالية بزاف. يعني كنلقاو بأن مثلا أنا اندهشت غير هذا الأسبوع هذا صيفطنا واحد تعاوني باش يجيب لنا غير شهادة ديال بأن حطات ديك المساهمة الشخصية ديالها في التبويل ديال البرنامج ديالها، البنكة كتطلب ليها 65 درهم باش تعطيها شهادة على الفلوس اللي هي حطات. يعني هناك تناقض، ويعني هاد المسائل هذه هي اللي كتخلي الناس انهم يتهربوا من التعامل مع الابناك.
1: فوالا كينفروا انهم التعامل. هاد المساله اللي قلتي انت مساله ديال التخوف، زائد كاين مساله ثقافيه
0: المصاريف
1: كذلك،
0: ديال المصاريف
1: وحتى مساله ثقافيه. كيقول لك انا كل ما بقيت خدام بالهذا كاين البركه،
0: داكشي لا كاين البركه. وكما كنقولوا كيقول لك انا كنشوف فلوسي قدامي كيحل المجر كيبانوا ليه الفلوس كيقول الحمد لله نهار زوين، ما دابا كيخلص في تي بي كيحل
1: ما كاينينش فلوس.
0: يعني
1: هاد النقطه مهمه،
0: يعني وطرات هاد المساله هادي عاد كي كدوز واحد اللحظات عاد كيقول اه لا راه فلوسي راهم في راه تخلصت بالتي بي او راه مشاو ليا البنكه ديالي.
1: وهاد النقطه غنجيو لها لاحقا، لانه لا اللي كيشد ولا اللي كيخلص حتى هو ما كيحش بالعمليه دازت. هاد القرار ديال بنك المغرب جا باش يشجع للأصحاب للحوانت باش يراق منه باش يخدموا بالأداء الإلكتروني، وكاين حاجات أخرين معها.
0: يعني إلا جينا نرجعوا لهذا القرار فهو مرتبط بعدة عوامل. العامل الأول هو أن كما كنعرفوا دابا حنا الرقمنة غدا كتاخذ منا واحد كتاخذ حيز كبير من الحياة اليومية ديالنا. كاينه مسألة أخرى هي يعني الولوج الانترنت شحال هادي كان غالي بزاف، الوغ كو دابا كاين في التليفون كاين الواي فاي عبر الهاتف الثابت، يعني لاكسي الانترنت ما بقاش مشكل. لذا شحال هادي مثلا تصحاب تي بي ملي بغاو يديروا تي بي شنو كان المشكل؟ كان هو انترنت. الوغ كو الان ما كاينش انترنت. اذا هذا العامل الاول. العامل الثاني هو ان لاحظت يا استاذ حنان هو ان في واحد الوقيته يعني النوسيون دو مول الحانوت بدات كتنقرض. علاش؟ لان دوك لي ميني ماركت ولاو كثار، لي سوبر مارشي يعني الاسواق الممتازه ولاو حتى هما كثار، يعني ولا هناك تهديد
1: حتى السلوك ديال المستهلك ما غاديش يتغير
0: بطبيعه الحال، يعني ولا هناك تهديد لهذاك المول الحانوت. اذا هنا كان واحد البريز دو كونسيونس، يعني واحد الوعي بان الا مشينا في هذه الوتيره هذه راه مول الحانوت غادي نقضيو عليه. وكما كنعرفوا مول الحانوت راه كيلعب دور كبير في الاحياء الشعبيه، لانه راه كيلعب الدور ديال الممول، وكيلعب الدور كذلك ديال انه راه مول البنكة، لان كنعرفوا راه حتى حنا كبرنا بهذه القضيه كتخلص مول الحانوت راه الشهر، يعني كيعطيك كريدي حتى الشهر عاد كتجي يخلصك.
1: وكنسمعوا بزاف انه عندي واحد مول الحانوت حدايا دائما كيعتقني
0: تماما، لان كيقدر يطلقك. كاين
1: واخا ما عندكش الفلوس كيعطيك، واخا
0: ما عندكش كيعطيك، لان كاين الثقه، كاين هذا، عنده داك الكارني ديالو اللي كيقيد فيه. اذا كاين عنده واحد الدور اجتماعي مهم ومهم بزاف. عاد لازلنا المشاكل اللي وقعت من بعد كوفيد ديال الانفلاسيون، ديال ان المعيشه شويه غلات، يعني ولات حاجه ماسه الرجوع للتقاليد ديالنا في الطريقه ديال التموين. يعني عرفنا القيمة ديال مول الحانوت الآن، عرفنا القيمة ديال مول الحانوت. هذا من هذه الناحية الاجتماعية. هناك ناحية اقتصادية، ملي كيسد مول الحانوت راه عائلة مباشرة كتسد، وبطريقة غير مباشرة كيتأثروا هذوك الممولين ديالو، كيتأثروا هذوك الناس اللي كيكون خدامين معاه. يعني هناك كتولي واحد المأساة اجتماعية إلى سدك مول الحانوت. إذن هذه من الجهة أخرى. من نقطة أخرى هي اللي ذكرتها أستاذ حنان ديال حتى السلوك ديال الشراك ديال المشتري تبدل. يعني ما بقيناش كنهزوا معنا الكاش بزاف، ولينا كنتعاملوا بلي زابليكاسيون ديال لي بنك، ولينا كنتعاملوا بالبطاقات البنكيه. وكذلك ولات عندنا حتى الاسره المغربيه تبدلات. الان المراه والرجل بجوجهم كيخرجوا كيخدموا، ولا اذا كيخرجوا يخدموا بجوجهم عندهم بطاقه، ما كيهزوش الكاش.

0: وعندهم لا كارت بونكير. اذا في التقضيه السيده ولا السيد بلاص تيمشي لعند مول الحانوت كيبغي يمشي عند مول الحانوت، ولكن اللي كيعكزو هو ان داك مول الحانوت ما عندوش تي بي او. اذا كيقول انا لي الوقت غنمشي لابول
1: السوبر مارشي،
0: ماشي السوبر مارشي، الكيشي اوتوماتيك باش نخرج الفلوس غنمشي لتقدا نيشان. ولاحظنا بان فاش مولي الحوانت داروا التي بي او، وانا عشت تجربه مع واحد مول الحانوت اللي كنا وكبناه، كان واحد الشاب انه خدا الحانوت على الاب ديالو لانه ولا كبير في السن، ومن بعد المواكبه دار تي بي او، وهو كاين قدام واحد الميني ماركت. وملي دار تي بي او الناس ديال الدرب ولاو كيشريو من عنده 90% من المستلزمات ديالهم، ولاو كيشريو من الميني ماركت غير داك الشيء ديال البريكولاج، ما بقاش كي
1: الاكسسوار
0: لي زاكسسوار. يعني هنايا رجع كسب الكليان. وهنا عاوتاني مساله اخرى، المساله الثانيه هي انه رجعنا ولا مو داك الشاب ولا كيقول الناس وعرفتي شنو دابا نتوما كتخلصوني بهذا، والارجع كيطلقهم يعني ولا هذاك غير بالتليفون مع ولا طلا ليفريزون ولا كيخدم مع شباب كيقول لهم شوف دابا خاصكم شي حاجه غير عيطوا لي في التليفون، راه خدام معايا واحد لو جون دار موتور ديالو كيدير التوصيل كيصيفط لهم السلعه، وبويسكي خلصوه بالتي بي او كيجيو حتى هما راه الشهر كتجيهم حتى هما مزيانه، ماشي دي مونطون صغار 70 50 درهم. هذا واش نقول لك، هذا السيد هذا راه كاين في كازا تشري من عنده مسكه ب 10 دراهم ولا ب 5 دراهم كيقول لك خلصني بالتي بي او.
1: هذه نقطه زوينه، وهادو وانا كنحيي بزاف ديال الشباب الصراحه، بزاف ديال موالي الحوانت اللي داروا هذه القضيه، نفتحوا على الرقمنه، نفتحوا الاداء الالكتروني، وكذلك على التوصيل ليفريزون اللي عرفوا كيفاش حتى هما يواكبوا التطور ديال السوق وكذلك ديال المستهلك. هاد المسألة ديال 10 درهم تخلص بها تي بي او، كاين بعض المحلات اللي كيقول لك تتفوت لي 100 درهم ماشي مقل.
0: كنظن هادي غير يعني
1: كاينه بزاف، كيقول لك شوف بغيتي تخلص بالفلوس خلص، بغيتي تي بي او كمل 100 درهم.
0: دابا هنايا كتلقى يعني ناقشت مع بعض الناس دي ميم في دي زعما في دي كما كيقولوا في دي نون اللي معروفين، هادي غير مسألة ديال لان هذيك تي بي كتاخذ لك نسبه يعني 100 درهم غتاخذ لك مثلا منها 10 دريال، 50 درهم غتاخذ منها
1: ديك النسبه ديال
0: النسبه. غير دابا هاد الناس كيديروها يعني ماشي خوفا من كما كنقولوا من لي فري ديال ديك لوبيراسيون، ولكن كيبغيو يجمعوا الكاش كوميم، يكون عندهم واحد السيوله في المجر ديالهم، داكشي اش كيحاولوا ما امكن فوق كيديروها غير باش كتكون عندهم واحد السيوله، ماشي ما عندهاش علاقه يعني بلوكو، لان لوكو ديك لوكو الي فيكس هو نسبه. يعني خلصتي 100 درهم غتعطيهم درهم ونص، خلصتي 50 درهم غتعطيهم 75 سنتيم،
1: ما مرتبطش بالقيمه شحال، لانه هو نسبه كانت كبيره
0: غتكون
1: كبيره صغيره صغيره.
0: ولكن هادو الحياد كيديروها لبعض المحل بعد
1: كاين بعض المرات كتسمع بعض المرات كيقول لك المستهلك انا مشيت الزبون كيقول لك مشيت نخلص بلاكارت، كيقول لي الا تخلص لاكارت هي جات 100 درهم غدير 100 درهم، كيبغي داك لوكو او داك الرسوم هي ماشي على الزبون المفروض.
0: لا هي ماشي على الزبون، هنا كسب هنا فين كيجي الدور ديال المواكبه ديال هاد الناس هادو، لان فعلا هو كما كنقولوا بان الزبون النهائي هو اللي كيخلص كل شيء. يعني حتى هذيك النسبه اللي غندير انا باش نخلص بالتي بي او ما خصنيش انا نتحملها، خصو يتحملها الزبون. ولكن ملي كتكون المواكبه هذاك كما عطيتكم ديما بهذا الشاب ديال كازا ما زادش ديك النسبه يعني دان سولكو، يعني ماشي في دقه واحده غير دار تي بي او زاد ديك الدرهم. وهذا هو شنو دار، يعني ملي كدير واحد العمليه حسابيه كيقول انا كنبيع مثلا 5000 درهم في النهار، 5000 درهم 1% ديالها ولا 0.15% ديالها هي 150 درهم، هذيك ال 150 درهم هو فاش كيعوضها بالاكثار من الزبناء، كيزيد من الزبناء وكيبقى مع الوقت كاين ملي كتجي الفرصه مثلا ديال تزاد شي حاجه هذا كيزيد فيها مثلا بلاصه يزيد درهم كامله على داك الارتيكل، كيزيد غير واحد النسبه قليله وكيجمع كل شيء
1: كيفرقها شي. لانه كيف ما قلت لك هو كيبيع 5000 درهم مع التي بي او، انا دخلت مثلا غنشري الا عندي الكاش قليل غنشري هذاك الشيء اللي عندي
0: تماما،
1: ولكن الا كانت عندك لاكارت ف كتزعمك
0: كتزعمك انك تشري.
1: وهذه هي صالحه للتاجر بالنسبه للمستهلك، واش أن ملي كتخلص بالتي بي او هذاك العلاقة مع الفلوس وداك الإحساس ديال أنك شريتي ما كاينش.
0: لا هذا الإحساس
1: تكثر ماشي بحال اللي خرجتي الفلوس وحطيتي.

0: عطيتيهم.
1: دابا كاين
0: ما عرفتيش بغي الله داك الفزمشي ديالك.
1: دابا كاين بعض الناس دابا انا كاين كما حيت ملي كنهضروا مع الناس مثلا كنديروا المواكبه الناس في هادشي ديال التجاره كنهضروا لهم على انواع انواع المستهلكين. دابا كاين داك المستهلك الانفعالي داك المستهلك الانفعالي كيقدر يمشي للحانوت باش يشري مسكه في الاخر كيجيب مسكه وكيجيب ياغورت وكيجيب السكر ويجيب وكاين داك المستهلك اللي كيكون راسيونيل
0: يعني منضبط
1: وهذا ما كي اون جينيرال بحال هاد الناس ما كيديوش لا كارت كيدي معاه الفلوس كما كنقولوا حد قدو. ولكن كما قلنا في الاول دابا حنا النوع ديال التعامل ديالنا مع الكاش ومع الفلوس لان ولينا كنمشيو في الترونسبور بيبليك كنمشيو هذا دونك من اجل السلامه ما بقيناش كنهزوا الكاش بزاف. دابا حتى لا كارت بونكين ما بقيناش كنهزوها ولينا ولات في التليفون حتى هي باش طاحت لينا ما يوقعش لينا مشكل. التليفون مازال كاين ضمانات كاين ديال الامان مع البصمه او الوجه او هذا او هذا. اذا هنا المجتمع ديالنا اللي تبدل. لذلك كان هادمو الحانوت توخ كان خاصو يتطور كان خاصو يتبدل باش يحافظ على داك باش يحافظ على دوك الزبناء ديالو.
0: واخا ولكن المستهلك علاش ما كتخلص بلا كارت هذاك الشعور ديال القيمه ديال الفلوس ما كيبقاوش
1: تماما. داكشي علاش بعض الناس اللي كيكونوا انفعاليين ما كيديش معاه لا كارت كيدي معاه الفلوس حدو قدو باش ما كيقدرش
0: باش ينضبط
1: لان ملي كيدي لا كارت الفلوس كاينه وقت كتلقى عنده الفلوس راه ما كايناش عنده في البنكه ولكن البنكه كتخلي لي واحد الهامش ديال واحد 500 درهم هامش واخا ما عندوش فلوس كتعطيها ليه. اذا كيلقى راسو بانه كيشري اكثر من داكشي اللي بغى. اذا هنا غير على حسب نوعيه المشتري واش انفعالي واش منضبط واش هذا كما كترانا مثلا حنا في كتمشي للاسواق الممتازه. علاش دابا حتى الناس الاسواق الممتازه ما كيديش معاه مابقاش كيدي معاه لاكارت او لا دا لاكارت ما كيديش معاه ولادو الصغار يعني لان كلشي كيسهل
0: كاين مابقاش كيمشي الاسواق الممتازه لان هو براسو ما يقدرش يضبط راسو ولا كيقول لك انا خصني نمشي عند الحانوت باش كتقول له عندك هادي كيقول لك عندك هادي لا كتقول له
1: دابا هذاك انفعالي ولا ملي كيمشي عند مول الحانوت كيقول لي عافاك واش مديش ليا التوصيل للدار واش ما يبقاش يجي عنده اصلا لان كما كيقولوا كيمشي يشري مسكه كتبان ليه في واحد لواحد الحلوه كتبان ليه في واحد هذا كتبان ليه في شي اكسسوار معلق شي بورت كلي ولا شي حاجه كيصدق شاري.
0: هذه زوينه ديال المساله ديال العروض المنافسه. واش هذا الشيء مثلا بحال هكا قرار ديال البنك المغرب او لا ربما حتى تشجيعات اخرى غتشجع مولين الحوانت انهم يرقمنوا انهم يديروا الاداء الالكتروني ولا في نظرك انت مازال كاين بعض المقاومه؟
1: لا كنظن بان الان اغلبيه ديال مولين الحوانت واخا كانت نسبه شويه طالعه بداو كيديروها انما كما كنقولوا منافسه كتفرض واحد الواقع ولات. دابا شحال هادي كان بعض مولين الحوانت كيقول لك حلوا الاسواق الممتازه ولكن بعيدين يعني السيد ماشي كلشي عنده السياره كنعرفوا دابا ولا لومبوتياج ولا هذا. دابا ولاو هذوك الاسواق الممتازه دايرين دي ميني ماركت يعني كيجي حتى هو للدرب وكيحل حانوت كبير يعني بصفه اخرى يعني ولا كيشوف ديك المنافسه ديال الاسواق الممتازه جات لعندو تلباب الحانوت ديالو. اذا هنا يا اما يطور راسو يا اما غادي يموت لان حتى الكليان واخا كيعرف داك مول الحانوت وكبر معاه وكيعرفو ولكن اقتصاديا ملي كيشوف بانه هنا يقدر يخلص بالزربه ويشري بالزربه وهادي وكيمشي الوغ كو مول الحانوت خاصو ضروري لي سبيس كما كنقولنا بان المجتمع المغربي تبدل. دابا المرأة والرجل بجوجهم خدامين يعني كيدخلوا خصو ما كاينش الوقت اللي غنمشي للكيشي ونجيب الفلوس باش نمشي ندير الخاطر داك مول الحانوت حيت جارنا غنحشم منه ولا شي حاجة. يعني ولات السيدة ولا السيد كينزل كيدخل لذاك الميني ماركت كيتقدى وكيمشي ولكن مع مول الحانوت وكما كنعرفوا بأن لو بوشا وغاي كيخدم بزاف ملي كيهضروا إن مول الحانوت ما كيتقدى مع عند مول الهري. مول الهري حتى هو كيعطيه نصائح كيقول لي شوف راه داك السيد اللي كاين في الحي الفلاني راه ولا كيشري عندي بزاف علاش مالو مالك انت شنو كيقول لي لا راه حيت ملي ولا داير الدفع بالبطاقه البنكيه راه ولاو الكليان ديالو رجعوا ليه وعاد اون بليس هو مع كيعرف الناس ولا كيدير لهم الكريدي يعني الناس تاهما ولو كيعيطوا غير في التليفون كاين الثقه ورشار كيجيو كيخلصوه. اذا هو كيقول واحد حدايا انا وياه في نفس عندنا نفس كنبيعوا نفس الشيء هذا هو زاد واحد الحاجه. اذا هذه الحاجه راه
0: عندها فوائد
1: وكيدير حتى هو
0: واخا. والمستهلك ماذا سيستفيد؟
1: المستهلك استفاد بانه القرب مول الحانوت اون جينيرال كيكون حدا مقابل مع الدار. استفاد اكثريه من الكريدي من الطلق لانه ولا بحال كياخذ واحد الكريدي من دو كونسوماسيون لمده ديال شهر ولا شهرين. هذه الا مشى للبنكه راه يخلص عليه واحد 7 ولا 8% في الشهر ديال هذا. هذه من جهه اخرى. من جهه اخرى كما قلنا كما كاين مول الحانوت كاين التوصيل. ولاو الشباب دابا خدامين غير في الدرب ديالهم بالتوصيل، داير موتور داير تليفون سيمو ليفريزون ولا حسن ليفريزون. شخصيا كتعامل مع جوج ولا ثلاثه حتى من ناحيه بالخطرات لا قدر الله كتحتاج غير شي دواء من لا فارماسي بالليل كتعيط ليه كيمشي لا فارماسي كيجيبو ليك.
0: يعني غير لقاو حتى حتى ليفور حتى عنده تي بي
1: كاين موجود. حيت دابا شنو كان المشكل ديال تي بي؟ علاش كان تي بي فيكس؟ دابا ما بقاش ليفري ما بقاش كيستعمل تي بي. الليفري اللي كنتعامل معاه انايا كنتعاملو بالكيور كود ديال لي زابليكاسيون ديالنا كندير لي فيرمون من لابليكاسيون ديالك كيعطيني الكيور كود.
0: لا يكون ليفغور مستقل.
1: لا ده مستقل. لا مستقل هذا مستقل
0: وعندو مرقم الامور ديالو.
1: حيت لا عندك دابا مثلا لا بغيت نعطيك لو غيب ديالي كنقول لك غير سكاني الكيور كود ديال لو غيب ديالي. لا ميم شوز كيقول لي سكاني الكيور كود ديالو كيدوز الفيرمون انستونطاني وكيشوفو ديك الساعه. وعاد كتلقى واحد ليفر كيتعامل معاه بزاف كيقول لك بلا ما دير لي ديك الفيرمون انستونطاني. للاسف ما عرفتش علاش في المغرب اي لي بيون يعني كتخلص عليه 17 درهم الوغ كو يعني واحد السيرفيس اللي ما داخل فيه لا موظف لا مكتب لا دو لا ما. دايوغ راه كان دار تحذير بنك المغرب من هذه المساله بان المسائل المرقمنه كيخص الكلفه ديالها تكون هابطه. لان مثلا كنت كنمشي للبنك ندير واحد الفيرمون راه فعلا كيخدم معايا ذاك الموظف كاين الوقت. اما دابا كندير فيرمون من لابليكاسيون ديالي
0: ما خصش.
1: يعني هذه من التحذيرات اللي كنعطاها بنك المغرب
0: نتمناو بان الابناك انهم مساله ديال الاداء الالكتروني في نظرك انت شنو اللي مخليها في المغرب مازال ماشي معممه؟
1: كما قلنا كما كنعرفوا حنا المغرب اصلا مثلا بعض الارقام اللي قدر نعطيها لك هو ان مثلا اخر الاحصائيات اللي كانوا في 2024 كانت هناك 226 مليون عمليه عبر الانترنت يعني عبر البطاقه الوطنيه عبر البطاقه الوطنيه. واحد المبلغ اللي هو كبير ديال 93 مليار مبلغ كبير. ولكن هذه النسبه هي ديالاش يلاه 46% من الناس اللي عندهم كونت بونكير.
0: يعني المشكل انه الناس ما عندهمش بزاف لي كونت بونكير. شحال قلت لي 18 مليون ادولت
1: يعني لحد الان ما بين 15 و 18 مليون ادولت ما عندهمش كونت بونكير.
0: استاذ يوسف ناصري خبير اقتصادي شكرا بزاف انك كنتي معايا اليوم.
1: شكرا على الاستضافه.
0: مرحبا بك. شكرا لكم مستمعينا متابعينا الكرام في امان الله.

جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. اون فيزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.

0: أسعد الله أوقاتكم جميعا، شكرا لكل من اختار ميديا، شكرا لمن هو وفي لبرنامج حديث المجتمع، البرنامج الذي يجتمع ويحدثكم يوميا من الاثنين إلى الجمعة، وفي حدود الحادية عشرة ملتقانا إلى حدود الحادية عشرة والنصف. أهلا بالجميع.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: اليوم سنتحدث عن التعليم العالي، ما الذي حققته حكومة الحالية في ظل الخمس سنوات السابقة، ما الذي أنجز، وما هي تحديات التعليم العالي بالنسبة لحكومة القادمة في طبيعة الحال إطار هذه الاستحقاقات الوطنية انتخابات 23 من شتنبر. أساتذة كرام لهم باع طويل في المشوار الأكاديمي، بالتأكيد على يدهم تخرج الألاف من طلباتنا وكوادر الوطنية، وفي نفس الآن لهم العديد من الكتابات يسهمون تباعا بتحليلاتهم وبشروحاتهم وحتى باقتراحاتهم في إصلاح التعليم بكل أنواعه بما فيه التعليم العالي. أساتذة أشكركم على قبول دعوة البرنامج. أبدأ بك الأستاذ محمد قديرة، وحضرتك أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس، أهلا ومرحبا بك، الخبير طبعا الدولي الدائم. أهلا ومرحبا بك أستاذ قديرة.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وشكرا على الدعوة.
0: يا أهلا بك، وشكرا أيضا للأستاذ حميد النهري، أستاذ الجامعة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عبد الملك السعدي. أهلا ومرحبا بك، ممتنين دائما لمشاركتك معنا.
2: شكرا على الاستضافة، أهلا وسهلا.
0: عندما نتحدث عن مسألة التعليم العالي وحتى نكون منصفين، لابد أن نبحث أيضا عن إنجازات هذه الحكومة في التعليم العالي والبحث العلمي. في محركات البحث يظهر لك بعض الأرقام، إصلاح المنظومة، إصلاح النموذج البدائي.